حان الآن موعد أذان الفجر في القاهرة.

بعيدنا نعود أول ما نتمنى نعدي أي حلول. حبيبي أنا روحي طيف حواليك بتلمسه بعينيك وتحسه بشعور.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

0: شجع من تلت الدنيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لـ1 الظهر على الراديو 99.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 99.90. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. الراديو 90.90 هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة صباحا مع وفاء شهبور.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل اليوم رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، وذلك في إطار الزيارة الثنائية التي يقوم بها رئيس الكونغولية إلى مصر. ومن المقرر أن يعقد الرئيسان جلسة مباحثة ثنائية تتناول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، فضلا عن التشاور حول القضايا الدولية والإقليمية محل الاهتمام المشترك. وزير الخارجية بدر عبد العاطي أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين. تناول الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين. كما تبادل الوزيران الرؤى بشأن التطورات الإقليمية الراهنة وفي مقدمتها الأزمة الإيرانية ومستجدات الأوضاع في لبنان والسودان وقطاع غزة. وفي اتصال هاتفي آخر مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد، استعرض وزير الخارجية بدر عبد العاطي سبل الارتقاء بالتعاون المصري الإماراتي في مختلف المجالات، والتأكيد على مواصلة البناء على ما تشهده العلاقات بين البلدين من شراكة استراتيجية راسخة. كما بحث الجانبان عددا من الملفات المشتركة من بينها مستجدات القضية الفلسطينية، الأوضاع في لبنان، وجهود خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. اقتصاديا، المهندس كريم بدوي وزير البترول شارك في فعاليات النسخة العاشرة من المنتدى العالمي للطاقة والذي يعقد في واشنطن بمشاركة كبار صناع القرار والوزراء في مجالات الطاقة والسياسة الخارجية. يناقش المنتدى ملامح أجندة الطاقة العالمية والتحولات الجيوسياسية والاقتصادية في منظومة الطاقة مع التركيز على الابتكار ومرونة سلاسل الإمداد ودور الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة. ورياضيا، منتخب مصر يواصل استعداداته لمواجهة بلجيكا يوم الاثنين القادم في افتتاح مشوار المونديال. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 23.
0: الدقيقة الأولى.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
0: لإعلانك على الراديو 90-90، ابعت على 90-90@الراديو-90-90.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليوم ميديا.
2: معك أحمد يونس على الراديو 90-90. صباح الخير.
3: صباح الخير، صباح الفل، صباح السعادة. طبعا صباحك ومطرحك على راديو 90-90. تم يوم حلو على الجميع. يلا بينا نبدأ مع بعض. صباحوا علينا على واتساب راديو 90-90 010-490-94 010-490-94. وكمان درجة حرارة النهاردة في القاهرة 36، بالليل 23، اسكندرية 30-23، الإسماعيلية 37-21، شرم الشيخ والغردقة 37-27. أيها الصبحاء الحلوين، أهلا بكم في حلقة الأربعة من صباحكم مطرحك

0: صباح الفل لسوسو أميرة، وصباح الفل لمروة ميرو، صباح الفل لطارق ريكا ونانسي، صباح الجمال ونور، صباح الفل إلهام بدر، صباح الفل وحنان نعيم، صباح الجمال. مين كمان معانا؟ علاء عمارة، صباح الفل. مينا، صباح العسل. عبد الهادي وأحمد إبراهيم وملاك وأيمن شاهين، صباحكم جميل. كل الصبحايا اللي بيصبحوا علينا منورين الدنيا كلها، صباح الفل. كمان اسكندراني رومانسي يا سيدي هند، صباح الفل. ومروجي، صباح الفل. كل الصبحايا اللي بيسمعونا وبدأوا يومهم معانا، انتوا معانا في صباحكم وتراحك على راديو 99 اف ام. موعدنا دايما من الاحد للخميس من الساعه 7 للساعه 9 صباحا.
1: اغاني ومزيكا بدون توقف هتسمعها بس معايا على الراديو 99.
0: النهارده اليوم العالمي للايس تي، الشاي المثلج. الحدوته المنتشره ان سنه 1904 في معرض سان لويس العالمي حاول ريتشارد بلاشدن انه يبيع هناك شاي، ولكن الجو كان حر جدا، فبعد ما عمل الشاي ضاف له قطعه من الثلج وقرر يبيعه كشاي مثلج، والمشروب حاز على اعجاب الناس، ومن وقتها انتشر الايس تي او الشاي المثلج. لكن الحقيقه بقى ان ريتشارد بلاشدن مش هو صاحب الاختراع ده، الحقيقه بقى خد عندك ان في جريده نزلت وصفه لاعداد الشاي المثلج من قبله بسنتين وما حدش اخذ باله منها، والكلام كان سنه 1800 70. ليك في الايس تي؟ ما كنتش عارفه الحقيقه، بس لما ادركته طلع

0: Best music.
1: I love the music.
2: Best music.
3: Your number one radio.
4: استطلاع رأي سريع كده اللي يسمعني دلوقتي، انت نام الساعة كام ولا مطبق؟ بسرعة كده بعتولي على واتساب الراديو 90 90 010 400 90 94. عايزين نعرف الغالبية دلوقتي في الجو والحر والأجواء دي بيعرف ينام بانتظام ولا ايه؟ بعتولي حالا نايمين الساعة كام امبارح ولا مطبقين ولا وصلتوا لحد الساعة كام؟ انا مبدئيا نايم امبارح الساعة 3 الى 10، مش عارف ازاي بعمل في نفسي كده. يلا بعتولي هنشوف الكم الاكبر، سهران ولا مطبق؟

تعالوا نشوف تليفون اخره 62 911 اكتبوا اسميكم وخلوا رساله من تكست واحده علشان انا بقرا رسائل من بره. تليفون اخره 30 صحيه 3:30. طب نايمه كام؟ في كمان بسمعك من زمان اول مره اكتب لك انا اتشرف وجودكم دايما. في كمان نوسه مطبقه مطبقين انا وبنتي من تليفون اخره 49. محمود نايم الساعه 2 وصاحي رايح الامتحان اهو. بالتوفيق كل رايحين امتحان ربنا معاكم. انا نايم الساعه 12 في السعوديه لازم ننام بدري عشان الدوام، فاحنا عندنا انا نايم الساعه 10. التوفيق يا استاذ عبد الهادي. في كمان امل نمت 3 بالليل انا مطبقه بسبب الحر. مروه نمت ساعة واحدة من تليفون اخره 4-6. تاني اكتبوا رسالة واحدة علشان انا بقرا رسائل من برا يا جماعة. انا مطبقة برغي مع رانيا صاحبتي ماشي. في كمان مكرم ومرنا بيقول انا نايم الساعة 2 بالليل انا نايم 1:30 بالليل من طارق. محمود صابر نايم 10 بالليل وصاحي الفجر. وفاء نمت ساعة واحدة كده طول الليل. زيزو نايم الساعة 10. بص يا سيدي

0: اسمع يا سيدي، هنقول لك شوية حاجات وحاجات كده على السريع.
1: هو حاجة موترة حاجة
2: استنى لسه في
0: السنة دي حصل ولسه بيحصل شوية حاجات غريبة مختلفة عن أي سنة في كأس العالم. يعني خلاص العد التنازلي وكل حاجة خلاص، ولكن هنستعرض معاكم شوية حاجات حصلت في كأس العالم في سنين فاتت. بس تعالوا نبدأ باللي بيحصل اهو من دلوقتي. يعني أمريكا مثلا فرض قيود على تأشيرات إيران وهايتي والسنغال وساحل العاج، وبالتالي مشجعين الدول دي ممنوعين من تأشيرة الزيارة وحضور كأس العالم. مشجعين إيران اتحذروا من دخول أمريكا، وامبارح الثلاث الاتحاد الإيراني لكرة القدم قال إن حصته من تذاكر ماتشات دور المجموعة اتلغت، رغم ان لوائح الفيفا وكاس العالم بتقول ان كل اتحاد ليه 8% من تذاكر ماتشات منتخبه في كاس العالم. مهاجم منتخب سويسرا اتمنع من دخول امريكا بسبب نظام استا اللي بيحدد، او ESTA اللي بيحدد اذا كان الشخص مؤهل لدخول الولايات المتحده الامريكيه ولا لا، فالمهاجم اتمنع. المنتخب الايراني والطاقم الفني والاداري مسموح لهم يدخلوا امريكا يوم الماتش بتاعهم بس، ولما يخلصوا يرجعوا في نفس اليوم على المكسيك، واقامتهم اصلا هتكون في المكسيك طول فتره المشاركه في البطوله. السلطات الامريكيه في مطار ميامي منعت الحكم الصومالي عمر عبد القادر ارتان من الدخول، ورحلوه بشكل فوري على تركيا لاسباب ومخاوف امنيه غير معلنه، رغم انه معاه جواز سفر دبلوماسي وفيزا رسميه. والفيفا هي اللي اختارته للمشاركه في كاس العالم السنه دي، واخد جائزه افضل حكم في افريقيا 2025. السنه دي منتخب اصغر دوله في العالم بيشارك في كاس العالم السنه دي. لو شفت فيديو لفريق كوره في باص مدرسه ازرق قديم ما فيهوش حتى ازاز على الشبابيك، واللعيبه بيطبلوا عليه كانهم رايحين رحله للاضاطر. ايوه هم دول منتخب جزيره كورساوا او كوراساو. كوراساو هي جزيره في جنوب البحر الكاريبي قدام الساحل الشمالي كده على طول لفنزويلا، وانت ماشي كده يمين مساحتها 444 كيلو، وعايش فيها 157,000 شخص، والحكم فيها تابع لهولندا. الجزيره دي مش دوله مستقله بشكل كامل من بعد الاستعمار الهولندي ليها في القرن ال17، ولكن عندهم حكومة ودستور وفريق رياضة مستقل عن هولندا نفسها، وفي نفس الوقت هم لسه جزء من المملكة الهولندية، وأصبحوا فريق يشارك في كأس العالم السنة دي. لسه مكملين صباحكم مطرحك على راديو سين سين فام لافين. صباح الفل. صحيح يا ستة، طب نايمة كام بقى؟ لسه بندردش معاكم كده ونشوف اللي مطبقين مين واللي نايمين بدري مين، كل واحد يقول لنا وهكذا. موسيقى وأغاني بدون توقف تسمعها دايما في صباحكم.

الاخطبوط بول كان حديث العالم في كاس العالم 2010 وكان موجود في المانيا وصدق في توقعاته لحد نهايه كاس العالم وده من اشهر الحيوانات اللي تنبأت بنتائج المباريات. الجمال شاهين ظهر مع بدايه بطوله كاس العالم 2014 وكانت توقعاته صح. في 2014 ظهرت برضه السلحفاه كابيساو اللي توقعت نتيجه مباراه الافتتاح وعدد كبير من المباريات في 2014. 2018 كان اشهر حيوان بيتوقع نتائج المباريات هو القط اخيل وهو قط ابيض اصم كان موجود في روسيا وكان بيتوقع النتائج من خلال انه يتحط قدامه طبقين ويعلم على البلد اللي الطبق بتاعها هو اللي هيفوز او هي اللي تفوز. الصقر فرح كان بيتوقع الفريق الفائز بانه يطير ناحيه العلم بتاع البلد. انثى الفيل نيلي في المانيا كانت من اشهر الحيوانات اللي بتتوقع نتائج المباريات ده غير ان عندها اصلا مهارات للعب كره القدم.

0: كانت يومك كل يوم من 7 ل 9 صباحا على الراديو 90
1: كاس العالم 1930. واحد من الفريق الطبي ومعاه المساعدين بتوعه نزلوا الملعب عشان يساعدوا لاعب مصاب، وهم بيجروا اتكعبلوا فوقعت ازازه الكلوروفورم واتكسرت فشمها والمساعدين بتاعه، فكلهم وقعوا فقدين الوعي ومحدش انقذ اللاعب في الاخر. وكمان في 1930 برضه في كاس العالم حصل ايه؟ ان حكم ختام المباراه او المباراه اللي كانت ما بين اوروجواي والارجنتين عمل ايه؟ بيقول لك حاجه مش مفهومه، نزل لابس بدله فورم الكامله، لابس البدله والكرافات وكله وقف يبص ومحدش اعترض. كان لسه في الاول بقى، لسه انت معانا.

الخير احنا بنسمعكم على راديو 99 بيبي ليتس جو. كاس العالم اتسرق مرتين، اول مره سنه 1966 لما كانت انجلترا مستضيفه كاس العالم، وفي وسط انشغالهم بالتحضيرات للافتتاح اتفاجئوا ان الكاس مش موجود، وبعد مجهودات بحث كبيره من بوليس سكوتلاند يارد لقى الكلب بيكلز اللي دخل التاريخ وبقى من اشهر الكلاب في العالم، وكان الكاس مدفون في جنينه في لندن وملفوف بورق جرايد، وطلع اللي ورا السرقه دي واحد من المهاويس وبيعشق المنتخب الانجليزي وكان خايف البرازيل هي اللي تكسب وتاخد الكاس فسرقه. اما السرقه الثانيه كانت لكاس العالم، فحصلت سنه 1983 اتسرق الكاس من البرازيل وما حدش قدر يلاقيه، واكتشفوا بعد كده ان اللي سرقوا سيحوا وباعوا سبايك في السوق السوداء. غير المحاولة اللي حصلت سنة 1970 أثناء استلام منتخب البرازيل للكاس، في مشجع نزل الملعب وخطف الكاس من إيد اللعيبة وجري، وتم القبض عليه وإعادة الكاس للفريق وبدأوا الاحتفال من تاني، ونفس المشهد اتكرر في جنوب أفريقيا في كاس العالم 2010. في كاس العالم سنة 1978 التيشيرت بتاعت لعيبة منتخب فرنسا اتسرقت قبل المباراة، كلها اتسرقت اللي كانت المباراة بينهم وبين المجر. إسا أنت معنا في صباحك ومطرحك على راديو 99 FM.

0: 90 90 إنه أعظم رد وبين المنافسين.
1: صباح كل مترحب مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
2: التأمين في دم المصريين، وعندي الدليل. أستاذ علام، محب للعلام، عاشق للفيزياء، ده مسمي ابنه أنشطة، دخله أحسن مدارس، علمه أهم النظريات، وزيادة التأمين جاب له كونسلت علماء ومدرسين، كان بيحلم يطلعوا عالم، بس الأيام مخبية إيه؟ يا عالم. لما جه ميعاد الجامعة والتقديم، الأرقام صدمته، والمصاريف خزنته، وحلم أنشطة بقى في القلسطة. زيادة التأمين، حوش وأمن الأول مع شركة التأمين، وما تستناش لغاية ما تحصل حاجة ترجعك كأنك ما عملتش حاجة.
3: أمن الأول، مش هتبدأ من الأول.
4: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
5: Stop music. Get a feel on. Get a feel on. Get a feel on. Sabah akum atrah. Get a feel on.
1: والآن مع البرج في الدرك مع أحمد يونس.
6: يا برج الجدي، كل احلامك اللي بتتمناها تتحقق وزياده شويتين، بس انت زود شويه الصبر حبتين. يا دلو، فكر النهارده بطريقه مختلفه عن المعتاد. الويكند بيقرب، هتتفاجئ بحاجات حلوه تظهر كده ما كناش شايفينها قبل كده، بس غير طريقه التفكير، جرب كده. يا حوت، ما تسمحش لاي حاجه تحصل تضيع كل مجهودك، ما تسمحش لاي حد يضغط عليك فيبوظ كل اللي انت عملته، ما تاخدش قرارات حاسمه في وقت العصبيه، ارجوك يا حوت اليومين دول. طب الحمل، الفتره دي بتحاول تهرب باي حاجه تشتت انتباهك عن الشيء اللي مضايقك. الموضوع ابسط على فكره مما انت تتخيل، واجه وخلص وما تهربش عشان الموضوع يتقفل تماما. التور، الاصول دايما هي اللي بتكسب، اتعامل باصلك دايما لان انت تستاهل تتعامل كمان باصلك مش باصل حد تاني. الجوزاء، صحيح انك في العادي بالك طويل، ولكن لما بتقلب يا ماما بتحاول 180 درجه وما بقاش عندك بربع جنيه صبر، حاول تطول بالك شويه النهارده. السرطان، محتاج تتعامل مع كل حاجه هتقابلك النهارده تحديدا بمنتهى الهدوء، لا تتسرع، احكم بعقل ومنطق كل حاجه على قد ما تقدر. يا اسد، بتعرف تلاقي اعذار للناس دايما، ولكن انت هتعذر نفسك على اي غلطه بتقع فيها، براحه شويه على نفسك يا عم الاسد. طيب، العذراء، بتستغرب ان الناس بتاخد عنك فكره غلط وبيقولوا عليك، يعني في سن التناكه وغرور كده. طب هقول لك حاجه، انت اللي مصدر الوش الخشب ليل نهار، هيقولوا ايه يعني؟ خليك الاكثر ليونه. الميزان، امسح من القاموس جمله يا ريتني كنت عملت كذا، اللي حصل حصل، رد على نفسك على طول لما تلاقي الجمله دي، قول اللي حصل حصل، نركز بقى في اللي جاي اكتر. طب العقرب، السعاده معديه، وانت اكتر واحد تقدر تنشر العدوى الحلوه دي، فما تستخسرهاش في نفسك ولا اللي في حواليك. القوس، اخيرا، ساعات كتير بيكون رايك صح بس ما عندكش طوله بال انك تشرحه. طيب نعيد الجدي تاني عشان الطلب، كل احلامك اللي بتتمناها هتتحقق وزياده، بس شويه صبر ازيد في الفتره دي. السرطان تاني، حاضر، محتاج تتعامل مع كل حاجه هتقابلك الفتره دي بشويه هدوء اكتر، ما تتسرعش، اتكلم بعقل اكتر، والنهارده مطلوب ده جدا. الجوزاء، حاضر، صحيح انك في العادي بالك طويل، ولكن انت كالعاده جوزائي فانت متقلب، فلما بتقلب 180 درجه بنخاف منك وما بقاش عندك بربع جنيه صبر، فنحاول نخلينا في الحته بتاعه الصبر اكتر. الحوت، حاضر، اين الحوت؟ الحوت اهو، ما تسمحش لاي حاجه تحصل تضيع اللي انت عملته، انت عامل حاجات عظيمه جدا، ما تخليش حد يستفزك ويطلع منك حاجه انت ما تحبش انها تظهر. الحمل، الفتره دي بتحاول تهرب باي حاجه تشتت انتباهك عن حاجه مضايقاك. البرج في الدرج بيقول لك يا عم الموضوع ابسط من كده بكتير، واجه واخلص من صداعها ووجع دماغها الحاجه اللي مضايقاك. الاسد، مره كمان، بتعرف تلاقي اعذار لكل الناس قوي وما بتعرفش تعذر نفسك على اي غلطه. يا عم بالراحه شويه على نفسك، هيحصل ايه؟ العقرب العقرب بيبقى بالاخير بيقول لك السعاده معديه، وانت اكتر واحد تقدر تنشر العدوى دي، اظهر اكتر، انشرها اكتر، وما تستخسرهاش في نفسك عشان انت مستخسر السعاده في نفسك. يلا بينا، كل العيد ميلادهم النهارده 10/6، كل سنه وانت طيب وعيد ميلاد سعيد، ربنا يجعل ايامكم كلها حلوه كده. كل الناس اللي عيد ميلادها النهارده بيقول لك شخص خجول فوق الوصف، دماغه حلوه، عنده قدره على الابداع لكن في صمت، ما يحبش حد يفرض عليه رأيه أبدا أبدا أبدا أبدا، وكمان كل الناس حواليه وكل الناس بتحبه وكل البنات بتحبك.

0: صباح الخير، احنا جونس معكم راديو
1: تمتم. صباح الخير
2: 90 90 The number one station. Continuous hit music.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة صباحا مع وفاء شهبور.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل اليوم رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، وذلك في إطار الزيارة الثنائية التي يقوم بها الرئيس الكونغولي إلى مصر. ومن المقرر أن يعقد الرئيسان جلسة مباحثة ثنائية تتناول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، فضلا عن التشاور حول القضايا الدولية والإقليمية محل الاهتمام المشترك. رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أعلنت فجر اليوم أن منظومة الدفاع الجوي الكويتية تتصدى حاليا لأهداف جوية معادية وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة. وأهبت رئاسة أركان الجيش الكويتي بالجميع الالتزام بتعليمات وإرشادات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة. وزارة الداخلية البحرينية أعلنت فجر اليوم إطلاق صافرة الإنذار، ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن، ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أعلنت اليوم الانتهاء من الضربات الانتقامية التي نفذتها القوات الأمريكية ضد أهداف داخل إيران، ردا على إسقاط مروحية أمريكية من طراز أباتشي في مضيق هرمز. اقتصاديا، المهندس كريم بدوي وزير البترول شارك في فعاليات النسخة العاشرة من المنتدى العالمي للطاقة الذي يعقد في واشنطن بمشاركة كبار صناع القرار والوزراء في مجالات الطاقة والسياسة الخارجية. يناقش المنتدى ملامح أجندة الطاقة العالمية والتحولات الجيوسياسية والاقتصادية في منظومة الطاقة، مع التركيز على الابتكار ومرونة سلاسل الإمداد ودور الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة. ورياضيا، اللاعب منتخب مصر الأول لكرة القدم خاض اليوم تدريبات بدنية وكذلك تدريبات استشفائية بمدينة سبوكن بولاية واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية. يأتي ذلك في إطار استعداد المنتخب الوطني بقيادة حسام حسن المدير الفني لمباراة بلجيكا الأولى في دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026 والمقرر لها يوم 15 من يونيو الحالي. ويتواجد منتخب مصر في المونديال بالمجموعة السابعة مع كل من بلجيكا، نيوزيلندا وإيران. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 24.
0: الدقيقة الأولى.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.

0: السنة دي كرنفال الصيف من بيتك جايب خصومات على الكاش هتفرحك وعروض على التقسيط هتريحك في أكتر من 190 فرع جنبك أو أونلاين من على بيتك.com أو من على 1-9-2-6-2 بيتك يا ما جهز بيو. رقم التسجيل الضريبي 200-127-918.
1: إيه ده؟ مية طعمها كلور.
2: هات آيفين.
1: ده واقف في الزور.
2: هات آيفين.
1: أكل طعمه تغير.
2: هات آيفين.
1: مش

0: بدل تركوب
1: شمعتين بدل السبعة
0: هيجيبوا اي فلتر
2: مفيش فني هيجيلك
3: هات اي فلتر
2: ممكن تركبه بايدك
0: هات اي فلتر حاسس اني مش مطمن
3: اطمن ده اي فلتر
4: اي فلتر ما تطمن لها اطلبه دلوقتي من الهوت لاين 17769 رقم التسجيل الضريبي 771 750 307
5: start your day with Ahmed Younes.

0: يا صباح الخير من جديد، انتوا معانا في صباحكم واطراحك على الراديو 99 اف ام. وتعالوا نروح لتقريرنا الصباحي المروري مع زميلي الجميل محمد صابر. يا صابر صباح الفل.
1: صباح الورده يا استاذ احمد، يوم طيب ومشرق لحضرتك وللساده المستمعين الكرام.
0: اخبارنا ايه كده يوم الاربعاء؟
1: انا حابب اطمن سيادتك والساده المستمعين اللي بيسمعونا على كافه انحاء الجمهوريه ان محافظات الوجه البحري والابلي والطرق المؤديه اليوم الحركه المروريه فيها ما زالت بتعمل بشكل طبيعي. بعض الكثافات اللي بدات تتوقف في نطاق محافظه الاسكندريه عند منطقه ابيس المتجه لمدخل الطريق اسكندريه نتيجه ان كان عندنا مصادمه، والاداره العامه لمرور اسكندريه وجهت بنشر كافه الخدمات وتم رفعها لان بيتم تسيير الحركه المروريه بفضل ان احنا نستخدم الطريق الساحلي الدولي هيكون بديل او طريق العوايد. بعض الكثافات في نطاق المحافظات المجاوره كمحافظه الاليوبيه اللي جايه دلوقتي من مناطق اليوب متجه لمدخل شبرا الخيمه بيفضل ان احنا بنسلك النهارده المحافظ او تحديدا محور بنا الحر هيكون بديل. اما في نطاق محافظه الجيزه بعض الكثافات امام محطه مترو منيب اللي جاي من طريق الصعيد ومتجه لمدخل البحر الاعظم بيفضل ربيع الجيزه هيكون بديل. ومنزل محور صفت بعض الكثافات المروريه بيفضل نستخدم منزل احمد عوضه هيكون بديل اللي جاي من الطرق الدائريه. قطاعات الطرق الدائريه بتعمل بشكل طبيعي عدا بعض الكثافات اعلى منطقه الخصوص والمرج واعلى مناطق بسوس، وبترجع ترد معانا بعض الكثافات المروريه اللي جايه من الكنيسه والمنيب متجه الى مناطق المعادي. في نطاق محافظه القاهرة بعض الأحجام في محور صلاح سالم عند منطقة أرض المعارض بيفضل محور النصر، وبعض الأحجام أعلى كوبري حدائق القبة وأعلى كوبري حماية الزيتون المتجه لشرق القاهرة هنروح نستخدم النهاردة كوبري سرايا القبة والكورنيش عند منطقة رود الفرج اللي داخل على مناطق وسط البلد هو شارع شبرا. بعض الأحجام هنروح نستخدم امتداد أحمد حلمي. أما الكباري اللي بتنقل الحركة المرية ما بين القاهرة والجيزة بتعمل بشكل طبيعي جامعها عدا أعلى كوبري أكتوبر أعلى منطقة الشهيد عبد المنعم رياض المتجه لمناطق شرق القاهرة، عشان كده هنروح نستخدم المسطحات او نستخدم نفق الازهر وجامعه عين شمس بعض الكثافات المريه اللي جايه من مناطق العباسيه. بالنسبه لمنطقه القاهره الجديده منزل كوبري 90 الجنوبي بعض الكثافات هيفضل نستخدم محور طه حسين او جمال عبد الناصر. عدا ذلك الحركه المريه بتعمل بشكل طبيعي عدا المحاور اللي احنا ذكرناها للساده المستمعين الكرام.
0: اشكرك صابر وصباحك جميل وزي العسل.
1: صباح الورد يا
0: صباح الفل. صباح الفل. لسه مكملين صباحكم مطرحك على راديو 99 فن.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: عايز تجدد أو تشتري أجهزة؟ توشيبا ميجا سيزن جاي لكم بعروض وخصومات طول شهر يونيو على كل الأجهزة، غسالات، تلاجات، مايكروويف وحتى المراوح. والمفاجأة، منتجات توشيبا دلوقتي بقى موجود في مصر، يعني هتجيب كل الأجهزة وتوفر. توشيبا ميجا خصومات، ميجا عروض، عرض الفترة محدودة، ما تفوتش الفرصة. اتصل على 19111، رقم التسجيل الضريبي 725634480.
2: التأمين في دم المصريين، وعندي الدليل. أستاذ حافظ من النوع المحافظ، بيحب يأمن على كل حاجة في عربيته، يشد الفرامل، يصغر الدريكسيون، يفرد الشماسة، يحط كرتونة، يقفل المراية، يطلع الغطا، يدحرج الغطا. وزيادة التأمين قبل ما يمشي لازم يبصله، بس اللي ما عملش حسابه إن بشوية هوا كل اللي عمله ممكن يروح في الهوا. ما تستناش لغاية ما تحصل حاجة ترجعك كأنك ما عملتش أي حاجة. زيادة التأمين، أمن الأول مع شركة تأمين.
3: أمن الأول، مش هتبدأ من الأول.
4: حملة راحة في كل حركة، عضلاتك محتاجة اهتمام في كل تفاصيل يومك، مش بس وقت الرياضة أو في الجيم. حاجات بسيطة لو عملتها هتحس بفرق كبير في راحتك. أول ما تصحى ما تقومش بسرعة، ادي جسمك فرصة يصحى معاك. مد عضلاتك بهدوء، حرك رقبتك وكتفك تدريجي. الحركات البسيطة الصبح ممكن تساعد على تقليل الشد العضلي خلال اليوم. أما بقى بعد التمرين عضلاتك برضو محتاجة اهتمام، ابدأ التمرين تدريجي، وما تنساش تمارين الاسترتشنج قبل وبعد أي مجهود. وشرب المياه مهم جدا للحفاظ على العضلات وتقليل الشد. خليك دايما محافظ على حركة جسمك، لأن الحركة فعلا بركة. ما تنساش لو حسيت بألم أو شد عضلي بعد التمرين أو نشاط معين أو في أي وقت استشير طبيبك. هذه الحملة برعاية جامجون فارما، الرقم الضريبي 274-315-688.
5: الراديو 90-90
6: يا صباح الرعب، وعلى المقيمين خارج مدينة الرعب المحافظة على فروق التوقيت. درجة الحرارة في الظل 25، وده كويس للزواحف، واحتمال يبقى جو هايل لكسل في السرير أو النوم. أقولك الأحسن، عمل تمرينات للمخوفاتية. اصحى يا شلبي.

0: The music just feels so good.
1: I love your time.
0: You're on the number one. Number one.
1: عزيزي عزيزتي، خد استراحة من الخوف والقلق من بكرة واللي جاي كمان ساعة. خد استراحة من انك عمال تتوقع سيناريوهات الاسوأ وترسم كمان كل حاجة صعبة ممكن تحصل في الدنيا. انت محتاج استراحة من التفكير المتواصل في كل حاجة مهما كانت صغيرة او كبيرة. محدش هيقدر يمنع عنك رزق ربنا كتبه لك مهما عملوا ايه، واي حاجة من نصيبك هتفضل من نصيبك وهتصيبك، ومحدش في الكون ده كله يقدر يغير ده لانه في ايد اللي خلقك وبس. قالوها زمان، اعمل اللي عليك وسيب الباقي على ربنا. عزيزي عزيزتي، خد استراحة وقدر كل حاجة حلوة موجودة حواليك مهما كانت بسيطة. نعمة ان نيتك دايما طيبة دي نعمة عظيمة جدا. نعمة انك مش بتعاني من ألم مثلا، او لو التعب مش بقوة قوي يعني، وفي ناس تعبانة اكتر مني بكتير. نعمة ان انا بقدر انام في البيت آمن مطمن متدفي في البرد. نعمة ان انا بقدر استمتع بمشروبي الصباحي كده في هدوء. نعمة ان انا عندي اللي افطر بيه، نعمة عندي شغل اروحه وعندي وسيلة مواصلات سواء عربية تخصني او مواصلات بروح بيها. نعمة حتى انك قادر تسمعني دلوقتي وانا بقولك الكلام ده. مش النعمة ان انت بتسمعني، لا، نعمة ان احنا بنسمع الحمد لله. ممكن يكون سمع خفيف شوية ضعيف شوية، لا، بس احنا احسن من غيرنا. احنا اكيد احسن من غيرنا، ومهما كان اللي بنمر بيه فاحنا فعلا احسن من غيرنا. عزيزي عزيزتي، خد استراحة وبطل تسترجع في دماغك كل المواقف الصعبة والمؤلمة اللي مريت بيها قبل كده، لأنك في كل مرة بتفتكرها بتسمح لنفسك تعيشها تاني وكأنها حصلت من جديد. أيوة، استرجاع المواقف السيئة والمؤلمة بيحسسنا بنفس الشعور من جديد. كل ما تظبط نفسك كده وتقفش نفسك بتفكر وبتفتكر أي حاجة تضايقك، بدل وتدرب إنك تبدل الفكرة دي وافتكر حاجات حلوة. ما احنا بدل ما نعيش الذكريات المؤلمة تاني، ما تيجي نعيش الذكريات الحلوة تاني. افتكر اللحظات اللي كنت فرحان فيها قوي. هتقول لي قليلة؟ لا والله مش قليلة ولا حاجة، بس احنا دايما اللي بنحب ننكد على نفسنا. اللحظات الحلوة تستاهل تتعاش مرة وقت ما بتحصل، وبعد كده نسترجعها مرة وتانية وتالتة. كل ده بالتدريب. صاحبي، خد استراحة وابتسم في بداية يومك، وقرر انك هتكون متوقع دايما لكل حاجة حلوة، لأن ربنا بيعمل لك وبيعمل لي وبيعمل لك كل حاجة حلوة. هل حد عنده شك إن ربنا بيعمل لنا الخير؟ طبعا ما عندنا الشك، فتعالوا نقول الحمد لله وندعي إن اللي جاي يكون أحسن إن شاء الله.

0: والآن مع البرج في الدرج مع أحمد يونس.
1: قبل ما نمشي عايزين نقول لبرج الجدي كل احلامك اللي بتتمناها تتحقق وزياده شويتين، بس انت زود الصبر برضو شويتين والمعافره. الدلو فكر النهارده بطريقه مختلفه عن المعتاد، هتتفاجئ بحاجه ظهرت لك ما كنتش شايفها قبل كده. الحوت ما تسمحش النهارده لاي حاجه تحصل تضيع مجهودك، ويعني ما تخليش حد يستفزك، ارجوك امسك نفسك شويه. الحمل الفتره دي بتحاول تهرب باي حاجه تشتت انتباهك عن حاجه مضايقاك. طب الموضوع ابسط من كده، بيقولك واجهها النهارده، واجه الشيء ده مهما كان، وهتخلص من فكره الحمل اللي انت شايله. الطور الأصول دايما هي اللي بتكسب، اتعامل بأصلك لأنك تستاهل تتعامل بأصلك برضو. الجوزاء صحيح انك في العادي بالك طويل، ولكن لما بتقلب بتتحول 180 درجة، مفيش بربع جنيه صبر على فكرة، طول بالك النهاردة شوية. السرطان محتاج تتعامل مع كل حاجة هتقابلك الفترة دي بمنتهى الهدوء، لا تتسرع، اتكلم بعقل ومنطق دايما. الاسد بتعرف تلاقي اعذار لكل الناس، ولكن مش عارف تلاقي نفسك اعذار على اي غلطة خالص كده، يعني ايه ده نفسك شوية عم. العذراء بتستغرب ان الناس بتاخد عنك فكرة غلط وبيقولوا عليك فيك حتة غرور. انت اللي مصدر الوش الخشب يا عم، عايزهم يقولوا ايه؟ هدي شوية. الميزان امسح من القاموس يا ريتني كنت عملت ده وعملت كذا، اللي حصل حصل، ركز اكتر في اللي جاي. العقرب السعادة معدية، وانت اكتر واحد بتعرف تنشر العدوى دي، مالك بقى اليومين دول العدوى مالها. واخيرا القوس ساعات كتير بيكون رأيك صح جدا، بس ما عندكش طول البال في انك تشرحه، فبتكبر دماغك. حاول معلش يعني لو الناس تستاهل قول واشرح. كل العيد ميلادهم النهاردة 10/6، كل سنة وانتم طيبين وعيد ميلاد سعيد. شخص خجول، دماغه حلوة جدا ولكن قليل الكلام، فممكن الناس ما تبقاش وصل لها حتة الإبداع بتاعتك. ما تحبش حد يفرض عليك رأيه أبدا. خلصت حلقتنا النهاردة من صباحكم وطرحك على راديو 99 FM، يا رب تكون عجبتكم، نكون دايما عند حسن ظنكم وقعدوا بالعافية. مع دقات التاسعة وفاء شهورة تبقى معاك والدقيقة الأولى، وبعد كده فادي وعبير ولسه الصبح. السلام عليكم.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة صباحا مع وفاء شهبور.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل اليوم رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، وذلك في إطار زيارة الثنائية التي يقوم بها رئيس الكونغولية إلى مصر. ومن المقرر أن يعقد رئيسان جلسة مباحثة ثنائية تتناول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، فضلا عن التشاور حول القضايا الدولية والإقليمية محل الاهتمام المشترك. الجيش الكويتي أعلن اليوم أن أنظمة الدفاع الجوية تعملت مع أهداف جوية معادية في أجواء البلاد، مؤكدا أن ما سمع من أصوات انفجارات خلال الساعات الماضية ناتج عن عمليات اعتراض نفذتها منظومات الدفاع الجوي الكويتية، وشدد البيان على أن الأوضاع الأمنية تحت السيطرة. هذا ولم تصدر السلطات الكويتية حتى الآن بيانا تفصيليا بشأن حصيلة الخسائر وسط استمرار حالة التأهب في مختلف القواعد والمرافق الحيوية. مملكة البحرين شهدت فجر اليوم حالة من الاستنفار الأمني بعد رصد هجمات صاروخية وطائرات مسيرة يعتقد أنها أطلقت من إيران، وتمكنت أنظمة الدفاع الجوي في البحرين من اعتراض عدد من الصواريخ والطائرات المسيرة قبل وصولها إلى أهدافها، مشيرة إلى أن الهجمات استهدفت مواقع يعتقد ارتباطها بالوجود العسكري الأمريكي في المنطقة. ولم تعلن السلطات البحرينية حتى الآن حصيلة رسمية لأي خسائر، فيما تواصل الجهات المختصة تقييم الموقف الأمني ومتابعة التطورات بشكل ملحوظ. تأتي هذه التطورات في ظل التصعيد المتبادل بين واشنطن وطهران بعد غارة أمريكية استهدفت مواقع داخل إيران. الحرس الثوري الإيراني أعلن اليوم تنفيذ عمليات عسكرية استهدفت مواقع وقواعد أمريكية في عدد من دول المنطقة من بينها الكويت والأردن، في إطار ما وصفته طهران بأنه رد على ضربات سابقة. شملت العمليات استهداف قاعدة علي السالم الجوية في الكويت إضافة إلى قاعدة جوية في منطقة الأزرق بالأردن. كما أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم إسقاط طائرة أمريكية مسيرة في أجواء محافظة بوشهر جنوب إيران، مؤكدا أن وحدات الدفاع الجوي التابعة له تعاملت مع الطائرة بعد رصدها داخل المجال الجوي الإيراني. الهيئة العامة للأرصاد الجوية تتوقع أن يسود اليوم طقس معتدل الحرارة صباحا شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، معتدل ليلا على أغلب الأنحاء مع ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس. اقتصاديا، الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أعلن أن حركة الملاحة بالقناة شهدت عبور سفينة الحاويات العملاقة فيندوم في أولى رحلتها عبر القناة قادمة من فرنسا ومتجهة إلى ماليزيا. وأكد الفريق أسامة ربيع أن التحديات الجيوسياسية في المنطقة فرضت معطيات جديدة على سوق النقل البحري وسلاسل الإمداد العالمية. ورياضي منتخب العراق خسر أمام فنزويلا بهدفين دون مقابل في المباراة الودية التي جمعتهما فجر اليوم في ولاية شيكاغو الأمريكية ضمن استعدادات أسود الرافدين للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026 التي تنطلق غدا الخميس في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 26.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

0: راحة في كل حركة. يا صباح الفل على كل سميعة الراديو 90-90، موجودين مع بعض من دلوقتي والحد الساعة 10 كالعادة كده. عبير بسيوني وفادي إبراهيم من الحد الخميس جايين نقولك لسه الصبح، وصباح الفل عليك يا عبير.
1: صباح الفل يا فادي، وصباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا، ويارب يبقى يوم حلو وجميل ومليان حاجات كتير حلوة. ولو أي حاجة بتحاول إنها تضايقك كده أو تعكر مزاجك فانساها وتفكرش فيها، ولا أي حد بيحاول إنه يعطلك يحسسك إن أنت متأخر، يحسسك إن الدنيا صعبة، افتكر وقول
2: واحدة واحدة بتجري ليه؟ واحدة واحدة ورانا ايه؟
0: حاجات كتير وراك، حاجات كتير.
1: انا مش عارفة احنا من غير الكلمتين دول كنا هنكمل حياتنا ازاي.
0: بصراحة دايما بتفرق جدا، دي حكمة اليوم كده معانا، او حكمة البرنامج دايما بالزبط. ده شعارنا الدائم اللي بيخليك تهدى، تمشي الحياة ابطأ شوية، لان زي ما كلنا عارفين بنتعرض ان اليوم يكون مضغوط وراك حاجات كتيرة جدا. يا بختك لو بالك رايق، ولو يومك برضو هادي ورايق، دي حاجة حلوة جدا ونعمة كبيرة، حاول ان انت تحافظ عليه على قد ما تقدر.
1: دايما طول الوقت كمان عندنا الاحساس بتاعه هو ايه، انت لما بتبقى هادي كده وحاسس ان انت بالراحه وبتمشي بالراحه، يقول لك انت ليه بتمشي كده على مهلك وما تستعجل شويه. فاحنا جايين نعكس الايه ونقول لك بالراحه، لو انت مستعجل ما تستعجلش، ولو انت ماشي بطيء قوي ما تمشيش بطيء برضو، واحده واحده على الهادي كده. النهارده بقى موضوع الحلقه مختلف ومحتاج منكم تركيز.
0: كل واحد مننا بيجي له لحظه كده ويتمنى امنيه معينه وبيقولها زي ما بتيجي على باله، يعني ما بيبقاش مركز بالظبط هي هتطلع بانهي كلمات من بقنا او من دماغنا. فتخيل، عايزين نتخيل كده انه اخر امنيه انت تمنيتها او اي امنيه انت قلتها هتتحقق زي ما قلتها بالحرف
1: بالتفاصيل،
0: سواء بقى حلوه سواء وحشه. فانت نفترض انت قلت يا رب مثلا اشتري عربيه لونها كذا، فهتجيلك دي.
1: ايوه،
0: ايه اللي يحصل بعدها مش عارفين بقى.
1: في كمان احنا الفكره جات لنا من ايه، ان في فيلم، الفيلم ده بيتكلم عن امنيه واحده الراجل اتمناها، ان هو البنت تحبه اكتر واحد في الدنيا، اكتر من اي حاجه، يعني يبقى عندها هوس بيه. فاللي حصل في الفيلم، وانا مش هقول لكم اسم الفيلم عشان لو اي حد يعني ما شافوش او كده ما احرقوش عليكم.
0: انت حكيتهولي.
1: ما انا مش هقول، لا انت حكيتهولك.
0: طب ليه بتعملي فيها كده؟ طيب
1: لا لا انت عادي، بس الناس لا. فالفكره في ايه بقى يا جماعه؟ الفكره ان هو بعد ما اتمنى الامنيه دي اتحققت بتفاصيلها باكستريم بتاعها، يعني هي فعلا حبته قوي اكتر حاجة في الدنيا، لدرجة ان هي ما بقتش بتسيبه يتحرك من مكانه، ولما بتحرك من مكانه كانت بتصرخ، بتعمل حاجات غريبة. فهو بقى ده اللي بنتكلم فيه. هل لو انت الامنية اللي نفسك فيها اتحققت بالاكستريم بتاعها زي ما انت قلتها، يعني تقدر تقول ايه، يا رب اكون، او اللي هو انا بتمنى ان شغلانتي تبقى اكتر شغلانة الناس محتاجاها في العالم، انتهى الامر بيك الا ان انت مش عايش معانا هنا.
0: تخيل مثلا لو انت الحاجه اللي هتقولها بالظبط من او الامنيه اللي هتتمناها هتتحقق زي ما انت طلعت من دماغك، او زي ما قلتها بكل حاجه بكل تفاصيلها. وبعت لنا برضو ايه الحاجه اللي انت بتتمناها دلوقتي، يعني شارك معانا كده في بدايه اليوم في لسه الصبح، وقول لنا ايه الحاجه اللي انت بتتمنى ان انت تحققها او تعملها. واللي هتقوله هنتخيل بقى ان هو هيحصل بالظبط، ونشوف بقى نعيش الموضوع كده والحكايه نشوف هتودينا لحد فين. هتشارك معانا على الواتساب على 010 490 90 94.

0: تاخد لك شوكولاتة.
1: النور منور احنا
2: لسه الصبح
3: مع فادي ابراهيم وعبير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية جمجم فارما، راحة في كل حركة.
2: لسه
3: الصبح الراديو 90 90. هواها مصري، حملة راحة في كل حركة. في الصيف السفر بيحلى والحركة بتزيد والخروجات بتطول، لكن الساعات الطويلة في العربية أو حمل الشنط أو حتى النوم بطريقة غلط ممكن يسببوا شد وألام في العضلات. علشان استمتاعك بأجازتك ما يكملش من غير راحة جسمك، حاول تتحرك كل فترة أثناء السفر، لأن السواقة لساعات طويلة ممكن تضغط على الظهر والرقبة والكتف. علشان تقلل الشد العضلي أثناء القيادة، حاول تظبط الكرسي بشكل مريح وخد بريك كل فترة علشان تحرك جسمك حتى لدقايق بسيطة، وحافظ على كتفك ورقبتك يبقوا مرتاحين أثناء السواقة، وما تشيلش وزن زيادة مرة واحدة. وشرب المية مهم جدا للحفاظ على العضلات وتقليل الشد. وخليك فاكر، لو حسيت بشد عضلي أو ألم خلال الرحلة استشير طبيبك. هذه الحملة برعاية جمجوم فارما. الرقم الضريبي

0: السنة دي كرنفال الصيف من بيتك جايب خصومات على الكاش هتفرحك وعروض على التقسيط هتريحك في اكتر من 190 فرع جنبك او اونلاين من على بيتك.com او من على 1-9-2-6-2. بيتك يا ما جهز بيوت. رقم التسجيل الضريبي 200-127-918.
1: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الاولى.
2: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

0: عبير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية جمجم فارما، راحة في كل حركة.
1: كمل مع بعض لسه الصبح على الراديو 90 90. عبير بسيوني اللي انتوا كانت وحشاكم جدا امبارح، فشكرا قوي
2: اللي
1: انتوا انبسطتوا بحلقه امبارح. ف نقرا بقى كل المسجز الحلوه اللي انتوا بتصبحوا علينا بيها كده، وبنشكركم ان كل حاجه من تفاصيل البرنامج بتحبوها، سواء الفقرات سواء وجودنا معاكم. دي حاجه بالنسبه لنا بتبقى غاليه قوي على بال يعني علينا، وبتخلينا نبقى مبسوطين اكتر ان احنا نفكر في حاجات جديده اكتر.
2: ده حقيقي، ودايما كده لما بنحس ان انتوا بتدخلوا كل يوم، في ناس كمان معينه مثلا بنتكلم في عدد مش قليل خالص كل يوم بيدخل يقول لنا صباح الخير، حتى لو مش هيعمل حاجه، حتى لو مش هيشارك بطريقه معينه، بس دايما بتدخلوا تقولوا لنا صباح الخير. فدي من الحاجات الحلوه قوي. شكرا لكل حد سال عليا يا جماعه، بجد حسستوني احساس لذيذ قوي الصبح، فشكرا جدا.
1: طيب في مسج ليه علاقه بحلم، ايه بقى الموضوع ده؟ صباح الخير يا فادي ويا عبير، الحمد لله ان انتوا جيتوا في الراديو. يا حد مستعجل في المسج قوي، كنت نايمه بحلم حلم وحش ودلوقتي خايفه ضربات قلب سريعه، خصوصا الحلم كان بنتي الصغيره اتعورت، لان هي اتعورت يعني في ايديها امبارح، وانا بخاف جدا من الدم. ماشي، واتكلموا كده بقى في الراديو وطمنوني انا صاحيه، انا مامت نيلي وفيروز وكنزي، ربنا يخليهم لك وطمني مفيش اي حاجه، الدنيا تمام، واليوم اهو الجديد بدا، وده كان حلم وعدى خلاص وانسي الموضوع تماما. وقول لنا بقى غنوه كده انت بتحبيها مثلا، قول لنا طب خلنا النهارده عادي
2: هنتكلم كده ميه،
1: عايز غير الموضوع.
2: وشوي ميه كده والموضوع خلص، ده مجرد حلم وده بس. الواحد دايما الاحلام بتجيب يعني مخنا بيجيب الحاجات اللي احنا بنترعب منها، اكتر حاجه بنخاف منها دايما بيحاول يطلعها لنا في الاحلام، فما فيش اي حاجه زي ما فادي قال كده. احنا ايه، احنا صحينا خلاص، وشوفي نفسك تتكلمي في ايه، احنا نتكلم عليه النهارده.
1: شافت الدم خافت،
2: شافت الدم خافت. في حد اسمه عبد الرحمن بيقول معاكم عبد الرحمن من هنا، اوكي حابب اشارك رايي. الموضوع للامنيات حقيقة زي ما انا طلبت، يكون في ملل شديد والزهق هيزيد، احيانا التعب والمشاكل بيكون ليها دور كبير تثبت حب الناس لبعض، وبنشوف بنشوف حاجة كده احلى واكتر من اللي انا اتمنيته. اوكي
1: ماشي،
2: وجهة نظر.
1: هند حمدي بتصبح علينا، هند صباح الفل، بتقول وحشتوني جدا يا حلوين. طب انت بتبقي فين؟ ما انت خليكي موجودة، مش هنوحشك ويبقى الموضوع تمام. صباح الفل عليك يا عبير، كنا مفتقدينك
2: امبارح. منى اشكرك يا منى.
1: في كمان ماشي، قلنا عبد الرحمن صباح الفل عليك، فكرتني باول دعوة ليا، كانت الناس بتقول اول دعوة دايما تستجاب في الحرم، فمعرفش لقيت نفسي بقول يا رب ابعد عني البنات وهديني. طب وبعدين؟ بعد العمرة ما فيش اسبوع، كل علاقاتي واصدقائي البنات وزمالي في الشغل بقت شبه معدومة، وكتمتها في نفسي وقلت ليه طيب ما دعيتش بالفلوس برضو يعني.
2: الفلوس كان زارك معك فلوس كتير قوي دلوقتي، دي بالظبط ده بالظبط الفكرة.
1: طب يا احمد طمنا دلوقتي يعني، يعني في فرصة تعارف، في حد جاب لك عروس، في اي حاجة
2: اكيد اكيد بيحصل ايه؟ اكيد اكيد ربنا يكرمه.
1: ليه اكيد فيه؟ ممكن كده ما بقاش فيه بنات ولا بقى فيه فلوس
2: تفتكر؟ لا لا لا لا اكيد فيه، ما فيش بنات بس هيبقى فيه فلوس، ربنا يعوض يعني. صباح الخير فادي وعبير، شايف يعملوا مسابقة والجايزة 1,000,000 جنيه وفوز بيها، لسه الصبح أجمل 6 مليون جنيه.

0: ده ما بقاش كتير على فكرة.
1: لا ما هو عايز دي الأمنية.
0: ما هي دي مش أمنية، ما هو المليون جنيه ده قليل قوي برضه.
1: هاتيهم وانا هتصرف.
0: ما انا
1: انا هتصرف، انا هحوشهم لك.
0: عارف لما
1: هاتي اللي مش كتير وانا
0: عارفين اللي هو لما يبقى معاك 3 جنيه في جيبك واحد واخد راحتك قوي.
1: انا يعني هعمل لك مشروع كويس.
0: مش هنجيب كتاكيت؟
1: لا انا في مشاريع دلوقتي جت في دماغي كلها
0: كده. طيب خلاص. طيب رضوى بتقول فرخه فرخه نفسها. رضوى بتقول صباح الفل عليكم، وحشتي يا امير ميدو، عملها يا جماعه الحمد لله نجح الاسد اللهم لا حسد.
1: استني بقى، مبروك بقى
0: الله
1: ينجح يا جماعه الحمد لله.
2: مبروك.
1: ميدو بقى في سنه كام؟ طمنينا كده يعني، هو نجح واحتفلنا بس في سنه كام؟
0: تقريبا كانت قالت لنا
1: ابتدائي تقريبا او اعدادي.
0: لا لا لا تقريبا اعدادي او ثانوي كمان. شادي كمان بيصبح علينا.
1: اولى ثانوي. ماشي، ميدو في اولى ثانوي.
0: ايوه
1: حلو، برافو،
0: خلاص
1: ان شاء الله كده. طيب. دايما رقم واحد.
0: في حد بيقول صباحك فل يا فيدي انت وبيرو، معاك محمود شغال في موقع في صحراء جرداء، لا بيها زرع ولا ماء، وبعمل اكل بنفسي، وعايز اسم حاجه لمنير لو سمحت.
1: احنا هنكلمك حالا علشان نعرف الوصفات والحاجات والكلام ده كله.
0: بيقول لي لو في لو بتعرفي تطبخي يا ريت تقول لنا.
1: طب استنى وصفة. بقى لا عبير بتعرف تطبخ؟ هو
0: على فكره انا بعرف اطبخ.
1: طيب اهميه ان انت تعمل رز من غير ملح ايه؟
0: لا ثانيه واحده بقى، عشان والله العظيم انتوا حبايبي وانا هحكي عادي.
1: لا لا لا خليها مفاجاه.
0: طب ليه بتدي انت وما بتخلينيش احكي؟
1: المهم ان هو اتاكل الحمد لله.
0: انا اقول لكم تفاصيل بعد الاغنيه دي، انتظروني.
1: والملح مش مهم في الرز خالص.
0: انا اولا ده ما كانش رز عادي.
1: دايت
0: ده ما كانش رز عادي.
1: ما كانش رز اساسا،
0: ده كان رز معمر. لمزيد من التفاصيل عن الرز المعمر انتظروني بعد الاغنيه دي.
1: يلا
0: تكلمونا على 2 18 10 8 6 6.

0: وعبير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية جمجوم فارما، راحة في كل حركة.
1: بنكمل مع بعض ولسه الصبح على الراديو 90 90، ولسه بندردش معاك كده. لو تخيل او لو تخيلنا انك اتمنيت امنية وحصلت بتفاصيلها بالظبط زي ما انت قلتها، زي ما طلعت منك، سواء كانت حاجة حلوة حاجة وحشة، هتحصل وهتعيش جوه الحياة اللي انت اتمنيتها بالظبط، دي تبقى حاجة حلوة بالنسبة لك ولا لا؟ او ايه هي الامنية؟ قول لنا.
2: محمد بيقول انا اتمنيت ان مراتي تبطل زن خالص، بس هي بطلت تتكلم خالص، مش عارف دي حاجة حلوة ولا لا. شيء محترم برضو.
1: ليه بطلت تتكلم اصلا؟
2: واضح ان هي
1: خلت يعني موقف من الموضوع.
2: لا، واضح ان الزن هو كلامها كان زن، فهي ست بطلت يعني، مش ده كان امنيه الرجل فخلاص. حد قال منى تقريبا بتقول ايوه طبعا الرز لازم نقلل الملح فيه، خايفين عليكم من الضغط والاملاح.
1: نقلل بس ما نحطوش خالص.
2: يا جماعه اسمعوني،
1: هو الفكره ان ما تمش اكتشافه الحمد لله.
2: ثانيه واحده،
1: دي مشكله انك بتيجي تقولي لي الاسرار.
2: والله العظيم ده حرام يعني. طيب انا ثانيه واحده بس عشان ايه نوضح الموضوع ده. إيه عارفين اللحظه اللي بتبتدوا فيها اللي يقوله لكم بتعملوه؟ يعني انا في حد مامتي كانت بتقول لي الريسبي بتتعمل ازاي، لان هو ما كانش رز عادي، هو كان رز معمر. عارفينه صح؟ عارفين الناس كلها عارفه الرز المعمر ان شاء الله. يعني هو بيبقى رز ولبن مع بعض وبيتعمل حادق يعني. المهم فانا عملت كل حاجه بيرفكت.
1: عملتها ام علي
2: تحفه. في حاجه انا على فكره ما قلتهالكش، على فكره ما قلتهالكش. المهم انا عملته وكنت متحمسه جدا وكده، اول مره في حياتي اعمله، وبعدين بدوقه بقى يعني بعد عشان اشوف اتاكد ان هو تمام قبل ما اطلع الفرن. تحفه بجد، حلو.
1: تكته وروحتيها.
2: ايوه ومبسوط، وايدي لسعت في الفرن، قلت عادي برده ما يهمنيش. كلت بقى قلت ايه ده حلو قوي، بس ناقصه حاجه، يا ترى ناقصه ايه؟ افتكرت ان انا سقطت الملح خالص. انت عملت حركه ما حكيت لكش بقى عليه.
1: مش عايزين نعرفها
2: خلاص، بلاش.
1: حطيتي جبنه عليها
2: خالص. عملت حركه اوحش بكتير، قلت اجيب سرنجه.
1: لا لا لا لا لا خلاص، لا خلاص مش عايز اعرف.
2: ميه ملح وحق.
1: لا لا مش عايز اعرف، مش عايز اعرف. عملت كام جنب؟ طب يا جماعه دي كانت
2: لا مزيد من التفاصيل والمعلومات اللي انت بعتولي عشان ما اعملكوش اللي انا بعمله.
1: فاصل من الطبخ الغلط اللي بنتعلم منه ان احنا ما نعملش الحاجات دي.
2: بالظبط، عارفين لما يقول لك اتعلموا من فشل الاخرين،
1: ده لو هو ده. ما عرفتش تفشل
2: لما ما تعرفش حتى تفشل في الفشل.
1: طب هو الناس اللي جربت الاكل او اللي كلت بقى عارفه موضوع الحقنه ده؟
2: لا هم ما يعرفوش موضوع الحقنه. وكمان الحمد لله
1: عملتي العاديه طبق من الاسفلت وهتحقنيها عشان تعالجيها ولا
2: لا خالص. ولا انا قلت انا بس انا قلت عشان اوزع يعني الميه بملح في كل حته فيبقى فيه. بس اكتشفت ان هو في طبقه فيها ملح معلم وفي طبقه عادي.
1: هايل،
2: بس مبسوطه اني فكرت يعني. حسن انا يعني مش في حد بيقول بشك. ده مين اللي احنا حاولنا نكلمه؟
1: اللي هو محمود تقريبا. محمود ولا مين؟ محمود عشان سمعنا في مكان يعني ما فيهوش غير انترنت، لكن عارف ان هو يسمعنا في الشبكه ان هو يكلمنا. فاحنا مهتمين والله جدا انت تبقى موجود معنا. طب قول لنا مين موجود بقى معاك من زمايلك في يعني في الموقع اللي في الصحراء ده، يعني مين شغال معاك من التيم بتاعك او من زمايلك، ولا قاعد لوحدك، ولا ايه اللي بيحصل؟
2: هو رد برضو علينا، قال ان بشكركم جدا، انتوا حاولتوا تتصلوا، وبشكركم باهتمامكم بموضوع الاكل، بس مش درجة رز معمر يعني. نشوف حاجه سهله شويه يعني، لو معزه او خروف بيتشوي في الزيت.
1: وعايز حاجه يعني تبقى سهله في
2: الصحراء يعني.
1: الصحراء
2: انا بقى انا قلت لك بلاش، انا يعني شوف حد تاني الحق.
1: احنا بنحقن الرز في القاهره
2: دلوقتي، احنا لوحدنا شويه. طيب دلوقتي تاني بنفكركم بسؤال حلقتنا، لو امنيه معينه في حياتكم اتحققت زي بالظبط ما هي اتقالت، يعني مثلا لو اتمنيت 1,000,000 جنيه ينزلوا عليك، فلو نزلوا في ساعتها مش هتقول مثلا ايه ده؟ طب ما اتمنى، ما كنت اتمنى مليار.
1: انا دايما بنبقى طماعين اللي هو يعني الامنيه الاولانيه اتحققت، طب انا عايز بقى الثانيه او اغيرها.
2: بس هي امنيه واحده بس. هي امنيه واحده بس ليك ان انت تحققها. ودي يا جماعه الفيلم لما هو هرجع تاني واقول لكم ان الفيلم لما ده اتحقق على ارض الواقع حياته بقت جحيم، يعني حياته بقت
1: هو
2: صعبة.
1: اللي هو عايزه اتعمل، بس اللي اتعمل ده
2: بنفس بالوردنج بتاعه بالظبط، اللي هو قال انا نفسي تحبني اكتر حد في الدنيا اكتر من اي حد، لاني ما كنتش بتحبه، فهي فعلا حبيته اكتر حد في الدنيا لدرجة ان هي بقت مهووسة بيه. فهل عمركم اتمنيتوا برضو حاجة؟ ده سؤال مهم على جنب كده. عمركم اتمنيتوا حاجة وبعد ما حصلت حسيتوا ان انتوا ما اتبسطتوش بيها، او بالعكس ضايقتكم؟ يعني ده برضو سؤال مهم قوي، فجاوبونا.
1: تعالوا بقى نسمع الغنوة اللي جاية من أغاني النجم رامي صبري الجديدة، بفرحك وانت تزعلني. وحاجات كتيرة بقى بتحصل، كل بيعمل حاجة الموضوع بيحصل بالعكس. تعالوا نسمع
2: بفرحك وانت تزعلني عشان تقول عن الهواء على الرز بتاعي.
1: يعني تعالوا نشوف بقى لما بيحصل ايه في الحكايه دي. يلا بينا.

بير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية جمجم فارما، راحة في كل حركة. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ساوث نت، وجهة عالمية جنوب البحر المتوسط من مجموعة طلعت مصطفى، بناة المستقبل.
1: رقم التسجيل الضريبي 760-420-653.
2: أغلى حاجة في مشروعك مش الأرض، الوقت. كل يوم تأخير بيأجل أرباحك. مع السويدي للتنمية الصناعية احجز أرضك خلال 24 ساعة في أهم المواقع في مصر بمرافق متكاملة وجاهز على التشغيل. وفر وقت، وفر فلوس. اتصل على 15212 واحجز أرضك الصناعية دلوقتي أو زور موقعنا السويدي development.com. رقم التسجيل الضريبي 555-159-566.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90 90.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا برنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية توشيبا. ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أبس.

0: وعبير بسيوني على راديو 90 90. هذا البرنامج برعاية جمجم فارما، راحة في كل حركة.
1: لسه موجودين مع بعض وبنكمل لسه الصبح على الراديو 90 90. عبير بسيوني وفادي ابراهيم، ورقم تليفوننا 2-18-10-866 او الواتساب 010-400-90-90-4. معانا تليفون من ريهام. يا ريهام صباح الفل.
2: صباح الفل يا ريهام.
3: صباح النور، عاملين ايه؟ وحشني جدا.
2: وانت كمان.
1: قولي لنا كده الحاجه اللي بتتمنيها وممكن تحصل بالظبط بالحرف، غير انك تلاقي ركنه دلوقتي.
3: دي بجد بقى بتحصل بالحرف دلوقتي. انا دايما بتمنى ان انا دايما يعني اقعد ادعي يا رب 3 مليون يورو يقعوا عليا كده.
1: 3 مليون يورو يقعوا؟ مش يعني مش تكسبيهم، لا يقعوا
3: من السماء. ما هو ايه وري منين غير من السماء يعني.
2: خدي بالك لان الفيلم اللي كنت بتفرج عليه وقعوا عليه عوروه شويه.
1: يعني 3 مليون
2: يعني خدي بالك بقى.
3: كده ما انا هبقى اتعالج بقى بالفلوس اللي انا
1: تتعالجي بيهم كله.
2: ما انتي انتي بالنسبه لك. طب هسالك سؤال، تعالي نفترض جدلا ان انتي وقع عليكي 3 مليون يورو اللي هم هيبقوا كتير جدا جدا، هتعملي بيهم ايه؟ احكي لي 3 حاجات بالظبط هتعمليهم بال 3 مليون يورو.
3: هقعد بالشغل مبدئيا.
2: رقم 1.
1: ده اول قرار. تاني قرار.
3: اول قرار هقعد بالشغل. انا مش عارفه 3 مليون يورو دول ممكن يكفوا ان انا اجيب ميني كوبر ولا لا.
1: يكفوا
2: ويزيدوا طبعا تحت امرك.
1: يكفوا انها تكبر كمان مش تبقى ميني.
3: كوبر انا راضيه.
2: طب ممكن اخد واحده انا كمان معاك عشان نفسي فيها؟
1: باي 1 جيت 1. ماشي حلو.
2: اختي
3: لو في اوفر هديهم
2: لك. اختي محترمه.
3: انا اللي دعور.
2: ماشي ماشي فهماك خلاص عادي. حقك. ماشي الثالثه.
3: مش عارفه بقى هشبرق على الناس اللي
1: حواليا
3: يعني.
1: لا انت بصي مش مقرره هتعملي ايه وده غلط يعني. عايزين ناخد قرارات حقيقيه يعني.
3: حلمي بعيد هقرر.
2: لا انا عايز اقول لك حاجه بس، انك تسيب الشغل وتجيبي ميني كوبر ده مش محتاج 3 مليون يورو خالص. ده ممكن
3: محتاج
2: مش للدرجات
1: يعني. ماشي ممكن تقدمي على قرض تاخدي قسط.
2: طب ما قلتيش الحاجه اللي كل البنات هتقولها، شوبينج بقى اللي هو انليميتد شوبينج.
3: انا انليميتد شوبينج منى دلوقتي عادي.
2: وانا ايوه فاهمه قصدك.
1: الكريدت خلص اصلا.
2: بس مش هتبقي مديونه.
3: انا عبد شهر 6 ده راح خلاص.
2: ما بقى مش هتحسي
1: ان المفروض يفضل موجود. استني كده. المفروض يفضل
3: موجود
2: بصراحه فعلا.
3: انا كده كده انليميتد بس فرقه
2: مش فرقه حاجه قوي يعني. طيب خلاص بصي انت كده كده يعني ايه، بس المره الجايه احنا بس هدفنا من الحلقه انك ما تتمنيش ان هم يقعوا عليكي. تقدري تتمني انك تصحي تلاقيهم في البنك بالانس بتاعك مثلا في
3: الاكونت مثلا، بس ساعتها ممكن بقى البس غسيل اموال بقى وحاجات كده.
1: لا لا
2: لا لا خالص. ما
1: دي انا عايز اسال على النقطه الاولانيه اللي انت القرار اللي هتاخديه انك تسيب الشغل خلاص على ان بقى معاكي فلوس كتير، فمعنى كده انك شغاله بس عشان طبعا المرتب والالتزامات. طب مش هتزهقي يعني؟ الناس اللي بيبقى معاها فلوس كتير جدا بس ما عندهاش مسؤوليه شغل
3: يعني اكيد بقى هسافر بقى وهعمل حاجات بال 3 مليون
1: مشغوله بقى.
3: خلي بالك انا جايبهم
1: عمله صعبه،
3: انا مش
1: هقعد
3: في مصر.
1: هيخلصوا.
2: انا جايبهم عمله بس. لا ايوه طبعا
1: ما هتسافر بيهم بره مش هيبقوا صعبه.
2: بس سهلة. انت عندك اولاد او متجوزه؟
3: عندي طفل سنتين.
2: ما جبتيش سيرته يعني؟
1: ولا افتكرتي
2: زوجك ولا افتكرتي ابنك ولا حاجه
1: حتى
2: ولا تيشرتاي حتى.
3: ولا هم عايزينه هعمله له بقى
2: بعدين. انت نورتينا والله. يا رب 3 مليون يعني يورو ودولار اي حاجه.
1: معلش ريهام قبل ما تقفلي معاكي كام دلوقتي؟ معلش
3: في الحساب؟
1: لا دلوقتي في جيبك عادي.
2: جيبك يعني؟
3: اقسم بالله المحفظه فيها 20 جنيه.
1: 50 جنيه من البرنامج اللي اتبرع.
3: كملت 50 والله ما كملت.
2: حبيبه قلبي الحمد لله على السلامه. ربنا يستر عليك وعلينا. ولو احتجت حاجه بيكلميني ما تترددش.
1: ما تترددش. يلا باي باي. مش هنرد.
2: باي باي.
1: كلمني اي وقت كده كده ما بردش عادي. عارفه اللي هو صاحبك الجدع جدا ده اللي بياكد أيوة. عليك لو احتاجتي اي حاجه كلميني.
2: ما بيرد
1: هو اصلا مش بيرد.
2: ايوه
1: في العادي لو بيحتاجه او مش محتاجه.
2: والمشكله ان عارف الامرجنسي كونتاكت اللي هو لما تبقى حتى في الامرجنسي كونتاكت مش هيعيط اصلا. مش هيعيط ايه؟ مش هيرد. هو مفيش حد هيجي خالص.
1: هيبقى نايم.
2: طيب دلوقتي في رضوى بتقول كنا انا وجوزي متخانقين خناقه صغيره، اتمنيت انه يصارحني عشان انا مش بحب الزعل. المهم لقيته بيقول لي تعالي نتغدى بره انا وانت، وفرحت قوي. رحنا مطعم بيتزا وانا مش بحبها خالص. بقيت فرحانه وبعيط في نفس الوقت مش قادره اكل. قلت في نفسي او صالحك يا اختي ارتحتي لاني مش قادره اخد رد فعل. لازم اباني مبسوطه وانا من جوه كنت بنهار. شوف احلامهم البسيطه يعني بنت يعني حلمت حلم بسيط صالحها ولكن وداها تاكل بيتزا.
1: عايز البيتزا حلو.
2: في حد بيقول السعاده مش في المال. طيب ما انا هو معيش ولا جنيه وبرضه مش سعيد.
1: في الاموال اكتر مش المال.
2: ما هو يقول لك انا يعني ما معيش فلوس ومش سعيد ولو معايا فلوس مش هبقى سعيد.
1: طب هو جرب؟ انا عايز اسال سؤال. هو
2: كل حد بيقول كده، هل هو جرب فعلا يعني؟ بس مش مشكله. صباح الخير، ازيك يا عبير؟ انا اتمنيت امنيه ما كنتش اعرف ان هي تتحقق، بس دلوقتي انا بندم اني اتمنيتها قوي، برجع اقول كلها الحمد لله. لا قولي بقى، قولي. سايبانا من غير اسم؟ لا ده احنا عاملين البرنامج عشانك النهارده.
1: ابعتوا لنا وشاركوا معانا اكتر على الواتساب على 010 490 904، وكمل معانا لسه الصبح على الراديو 90 90.

0: عبير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية جمجم فارما، راحة في كل حركة.
1: بنوصل معاكم لاخر حلقتنا، ودايما كده موجودين مع بعض من 9 ل 10، تلاقينا قاعدين مستنيينك وجايين بس ايه نفكرك ان انت في بدايه اليوم، بنقول لك لسه الصبح ويومك يبقى حلو كده.
2: خلصت حلقتنا النهارده بسرعه قوي قوي، يا رب نكون نضيف خفيف لذيذ لطوف عليكم. نشوفكم ان شاء الله بكره من الساعه 9 ل 10 على الراديو 90 90. نفكركم بنقول لك ان مش كل احلامك وطموحاتك لو اتحققت بالشكل اللي انت عايزه هتبقى مبسوط فيها. ساعات كتير قوي الحاجات اللي ربنا بقى مش على ساعات، على طول الحاجات اللي ربنا بيعملها لنا بتبقى احلى بكتير من تخيلنا.
1: نشكركم جدا وكل الناس اللي بعتت لنا اول مره، وكل الناس بتبعت لنا زي كل يوم وزي كل مره، فانتوا بتنورونا دايما، ودايما خليكم معانا على الراديو 90 90. كنا معاكم عبير بسيوني وفادي ابراهيم. باي باي.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة صباحا مع وفاء شهبور.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل اليوم أخاه الرئيس فيليكس تشيسكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية الشقيقة، وذلك في إطار زيارة الثنائية التي يقوم بها الرئيس الكونغولي إلى جمهورية مصر العربية، حيث من المقرر أن يعقد الرئيسان جلسة مباحثة ثنائية تتناول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين فضلا عن التشاور حول القضايا الدولية والإقليمية محل الاهتمام المشترك. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يترأس اليوم اجتماع الحكومة الأسبوعي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، ويعقب الاجتماع مؤتمر صحفي يناقش الاجتماع عددا من الملفات ومنها المشروعات الجاري تنفيذها، كما يتناول الخطط الاستثمارية بالمحافظات، كما يستعرض الاجتماع آخر مستجدات جهود الحكومة من خلال لجنة ضبط الأسعار وتوفير السلع الغذائية للمواطنين. مصر تدين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الآثمة التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ومملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة، والتي تمثل انتهاكا صارخا لسيادة هذه الدول الشقيقة وسلامة أراضيها وتصعيدا بالغ الخطورة من شأنه تهديد أمن واستقرار المنطقة بأسرها. وإذا تؤكد مصر تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب الأردن والبحرين والكويت في مواجهة هذه الاعتداءات المرفوضة ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية مواطنيها ومقدراتها الوطنية. اليوم انتظمت لجان امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى محافظة الجمهورية، حيث انتظم حضور الطلاب داخل اللجان وسط تطبيق كامل للضوابط والإجراءات المنظمة للعملية الامتحانية. ويؤدي الامتحانات على مستوى الجمهورية 1,028,987 طالب وطالبة. انطلقت قافلة المساعدات الإنسانية 211 من أمام معبر رفح البرية إلى معبر كرم أبو سالم تمهيدا للدخول إلى قطاع غزة ضمن الجهود المصرية المتواصلة لتخفيف الأزمة الإنسانية في القطاع والتي يعيشها أكثر من 2,000,000 فلسطيني. لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي وافقت اليوم على مشروع قانون جديد بشأن السودان يتضمن حزمة واسعة من الإجراءات السياسية والعقابية، أبرزها دعوة الإدارة الأمريكية إلى الطعن في شرعية تمثيل الحكومة السودانية الحالية داخل الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية، إلى جانب فرض عقوبات موسعة على أطراف النزاع والمتورطين في الانتهاكات الجسيمة وعرقلة المساعدات الإنسانية. مسؤول أمريكي كشف أنه جرى اعتراض معظم الصواريخ التي أطلقتها إيران تجاه القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط فجر اليوم ردا على الضربات الأمريكية. وأضاف المسؤول أنه لم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات بين الأمريكيين ولا عن أضرار لحقت بالقواعد الأمريكية في المنطقة جراء الهجمات الإيرانية. الهيئة العامة للأرصاد الجوية تتوقع أن يسود اليوم طقس معتدل الحرارة صباحا، شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة ليلا على أغلب الأنحاء، مع ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس. نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي أعلن رحيل الفنان عبد العزيز مخيون منذ قليل، أضاف أن تشيع الجنازة بعد صلاة العصر في أبو حمص بالبحيرة. اقتصاديا، وزير الموارد المائية والري هاني سويلم بحث مع محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة آليات التعاون والتنسيق للتوسع في استخدام الطاقة الشمسية بمنشآت ومحطات وزارة الري، بما يسهم في ترشيد الإنفاق وخفض التكاليف التشغيل وتقليل الانبعاثات الكربونية. ورياضيا، منتخب العراق خسر امام فنزويلا بهدفين دون مقابل في المباراة الودية التي جمعتهما فجر اليوم في ولاية شيكاغو الأمريكية ضمن استعدادات اسود الرافدين للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026 التي تنطلق غدا الخميس في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدع.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 26.
0: الدقيقة الأولى.

0: شجرة من تلت الثانية الأولى.
1: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90 90.
2: يا صباح الرضا والفل والجمال على حضراتكم مستمعينا مستمع الراديو 90 90، وحلقة جديدة من كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. دلوقتي كل الدنيا بتستعد عشان كاس العالم، وبرضو الأندية بتستعد عشان الموسم الجديد. وطالما اتكلمنا على الأندية يبقى لازم نتكلم على زعيم الأندية وهو ريال مدريد. ريال مدريد بيشهد عودة واحد من أهم مدربي العالم ومن أهم الأسماء التدريبية في مجال الكرة، ممكن أقول في خلال يعني آخر 20 سنة مثلا، هو واحد من أهم الأسماء اللي صنعت نجاحات كبيرة وعظيمة، وكمان صنعت جدل غير طبيعي. وإنك تلاقي مدير فني يخرج من ريال مدريد ويرجع لريال مدريد مرة تانية، دي حاجة ما بتحصلش كتير، يعني نادرة الحدوث. ممكن تلاقيها بتحصل مع أسماء معدودة جدا جدا جدا، وبيكون ليهم بصمة كبيرة وشخصيات أيقونية. مش بالسهل ان انت تخرج من ريال مدريد وبعدين ترجع لريال مدريد مرة تانية. امبارح بنفيكا، نادي بنفيكا البرتغالي، اعلن عن انه ريال مدريد خلاص استقطب جوزيه مورينيو بعد مهمته مع بنفيكا. كان في شرط جزائي في عقد جوزيه مورينيو مع بنفيكا يقدر ب 15 مليون يورو، فريال مدريد دفع ال 15 مليون يورو وخلاص بقى مدربا جديدا لريال مدريد. تخيل حضراتكم انه جوزيه مورينيو بيعود الى قلعه سانتياغو برنابيو بعد 13 سنة. انت متخيل يعني تمشي من ريال مدريد من 13 سنة وبعدين ترجع تاني لما الفريق يبقى في كبوة، لما الفريق يبقى في هزة عنيفة زي اللي حصلت السنة اللي فاتت، يقوموا يفكروا فيك ان انت ترجع تاني بالبلدي زي ما احنا بنقول كده تعدل الميلة. ومش بس كده، ده كمان يدفعوا 15 مليون يورو شرط جزائي البنفيكا عشان يقدروا يستقطبوا جوزيه مورينيو مرة تاني. وانا متحمس جدا للتجربة دي، عايز اشوف. انا واحد من عشاق ريال مدريد وواحد من عشاق جوزيه مورينيو، فنفسي وكان نفسي قبل ما مورينيو يمشي من ريال مدريد اشوفه بيحقق دوري ابطال اوروبا، لان هو كان صدف وسوء حظ كبير جدا جدا جدا مع ريال مدريد في دوري ابطال اوروبا. وسبحان الله هو اعد الفرقة نفسيا وذهنيا وفنيا وبدنيا وكل حاجة. اللي جه من بعد وقت انشيلوتي او زيدان استفادوا كتير، طبعا اضافوا كتير جدا، ولكنهم بالتأكيد استفادوا من الفترة اللي اسس فيها ريال مدريد، او اسس فيها جوزيه مورينيو ريال مدريد، واستلموا من سواء بقى انشيلوتي او زين الدين زيدان استلموا

0: الكاس الاشهر على مستوى الانديه، كاس دوري ابطال اوروبا. فنفسي اشوف ريال مدريد بيكسب دوري ابطال اوروبا مع ريال مع جوزيه مورينيو، وعايز اشوف ونتابع كلنا حجم الصخب الاعلامي وحجم التغطيه الاعلاميه وحجم المتابعه هتزيد ازاي. طبعا احنا الفتره اللي كان فيها مورينيو في ريال مدريد دي فتره كانت هي الاشهر والاهم في تاريخ الكوره في العالم وتاريخ الليجا الاسبانيه بالتحديد، على الرغم من قوه الدوري الانجليزي، لكن ما كانش في دوري بيحظى بالشعبيه او بيحظى بالجماهيريه زي الليجا ساعتها. ليه؟ لانه كان عندك ريال مدريد مورينيو وكريستيانو رونالدو، وعندك برشلونه جوارديولا وميسي، فانت ما يعني ما فيش الناس في الليجا مش محتاجين ماركتنج، يعني هو كان العالم كله بلا استثناء بيشوف ماتشات ريال مدريد وبرشلونه عشان المتعه وعشان الحلاوه وعشان الديربي الرهيب والرايفل الرهيب اللي كان ما بين الاثنين، سواء بقى ميسي وكريستيانو او مورينيو او جوارديولا او ريال مدريد وبرشلونه. يعني بشوف انت ثلاث منافسات ما بين ناديين وما بين مدربين وما بين لاعبين، فكانت الدنيا كانت ساعتها مولعه. وانا ما عنديش شك باذن الله انه مورينيو عودته للليجا الاسبانيه هتدي صخب اعلامي ومتابعه مختلفه، لان هو شخصيه مثيره للجدل، هو شخصيه جاذبه للاضواء، هو شخصيه بتعرف ازاي تعمل هاله حواليها وحاله حواليها، والهاله والحاله اللي هو بيعملها دي اوتوماتيكلي بتجذب كل الاوساط والوسائل الاعلاميه ان هي تكون متابعه الفريق اللي بيمسكه جوزيه مورينيو. فهننتظر ونشوف تجربة مورينيو التانية مع ريال مدريد هتكون عاملة ازاي. بنفيكا استخدموا مدرب برتغالي هو ماركو سيلفا بعقد يمتد الموسمين مع امكانية او قابلية التجديد حتى موسم 28-29. نطلع لفاصل ونرجع بقى نتكلم مع حضراتكم عن اخر الاخبار الخاصة بالمونديال واخر الاخبار الخاصة بالمنتخبات واللقاءات الودية اللي من خلالها بتستعد كل المنتخبات عشان مونديال امريكا اللي خلاص افتتاحه باذن الله، امريكا والمكسيك وكندا، واللي افتتاحه ان شاء الله يكون بكرة بمشيئة الله. نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم. كرة في التسعين مع ابراهيم عبد الجواد، خليكم معنا.
1: كرة في التسعين مع ابراهيم عبد الجواد على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

0: ساوث ميد، وجهة عالمية جنوب البحر المتوسط من مجموعة طلعت مصطفى، بناة المستقبل.
1: رقم التسجيل الضريبي 760-420-653.

0: ورجعنا لكم مرة تانية كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. تعادل سلبي بيحكم ودية السنغال والسعودية. السنغال والسعودية الاثنين لعبوا ماتش ودي فجر اليوم بملعب سان أنطونيو في ملعب تويوتا بمدينة سان أنطونيو الأمريكية، وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي. كمان الأرجنتين كسبت أيسلندا 3-0، وميسي ترك بصمته في تسجيل الهدف الثاني من بينالتي، وكسبت أرجنتين حاملة اللقب هذا اللقاء 3-0. إيران للمباراة الثالثة على التوالي بيتم إلغاء المباراة الودية الخاصة بيها. المفروض أن إيران قاعدة في المكسيك، كان المفروض في لقاء ودي قدام جرينادا، ولكن المباراة ألغيت بسبب عدم استعداد الفريق المنافس لأنه لم يتمكن من السفر إلى المكسيك. والمفروض انه ايران هتلعب مع بورتوريكو قبل بداية كاس العالم، لكن برضو كان تم الغاء هذه المواجهة بسبب نقل معسكر ايران من امريكا الى المكسيك. ويعني كانوا حاولوا يجيبوا منتخب جرينادا عشان يبقى محل منتخب بورتوريكو، ولكن برضو الامر ما نجحش. الكرة المحلية برضو فيها تغييرات كتيرة. كابتن حمزة جمل المدير الفني السابق لإمبي بعد ما قعد سنة ونص في إمبي رحل إلى تدريب الاتحاد السكندري، وهيبقى فيه مؤتمر صحفي إن شاء الله يوم الحد اللي جاي عشان يكشفوا كل التفاصيل الخاصة بالكابتن حمزة الجمل. كمان كابتن رضا شحاتة هيبقى مدير فني لفريق مودرن سبورت مع جهاز فني مكون من الكابتن ابو المجد مصطفى مدرب عام، عبد الله الشحات مدرب مساعد، محمد العقباوي مدرب حراس مرمى، ومحمد طارق محلل اداء. كابتن حسام البدري ماشي بمسيره مميزه، مسيره ناجحه جدا في ليبيا تحديدا مع نادي اهلي طرابلس، توج معاه بكاس ليبيا، تفوق على اهلي بنغازي، الاثنين لعبوا على أرضية استاد القاهرة الدولي لاستضاف هذا اللقاء واستضاف هذه البطولة، نهائي هذه البطولة. اللقاء كان بالأمس، وتفوق أهلي طرابلس على أهلي بنغازي بهدف نظيف، واللي حكم اللقاء ده على فكرة حكم مصري هو كابتن محمد الغازي. مؤيد اللافي هو اللي منح فريقه الأفضلية في الدقيقة 69 من زمن المباراة، وحقق أهلي طرابلس بطولة كاس ليبيا المرة الثالثة على التوالي والتسع عبر تاريخه تحت قيادة الكابتن حسام البدري مدير الفني المصري. مباراة الافتتاح هيدارها البرازيلي سامبايو. مباراة الافتتاح في كاس العالم بين المكسيك وجنوب افريقيا هيدارها تحكيميا ويلتون سامبايو اللي هو الحكم البرازيلي، حكم ساحة مع طاقم تحكيم مساعد اول مواطنه برونو بيريز وبرونو بوشيليا ده مساعد تاني، دول من البرازيل. أورجواياني اخوان جابرييل بينيتز ده حكم رابع، وإدواردو كاردوزو هيكون حكم مساعد بديل. اما الكولومبي نيكولاس جالو ده هيدير تقنية الفيديو، معاه تشيلي اخوان لارا كحكم فيديو مساعد، والفرنسي جيروم بريسارد حكم داعم لتقنية الفيديو. طبعا احنا لسه كنت حتى بتكلم انا واحمد عصام دلوقتي هيبقى عندنا قصة في موضوع الماتشات عشان فرق التوقيت، بفكروا كده بكاس العالم اللي كان في امريكا 94، هيبقى الواحد بقى يومه مقلوب عشان يعرف يتفرج على اكبر عدد من الماتشات، او على الاقل هتضطر تسهر برضو تتفرج على ماتشين وفي ماتش يفلسع منك. فموضوع التوقيتات ده وانا الان اصلا من النسخة دي من البطولة والله حاسس ان في حاجة هتحصل، ربنا خيب ظني وبقاش في حاجة، بس يعني ايه ربنا يستر في البطولة دي لان هي الدنيا فيها شوية لبش في بطولة امريكا دي. نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم. كرة في التسعين مع ابراهيم عبد الجواد، خليكم معنا.
1: حمسنا هنشجع من تلت الدنيا الاولى.
2: كرة في التسعين مع ابراهيم عبد الجواد على الراديو 90 90. أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99 FM.
3: القاهرة درجة الحرارة نهارا 37 ليلا 23. حالة الجو نهارا صافي ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 19 كيلومتر في الساعة ليلا 25 كيلومتر في الساعة. نسبة الرطوبة نهارا 39% ليلا 46%. ودرجات الحرارة في بعض المدن: الإسكندرية نهارا 27 ليلا 22، شرم الشيخ نهارا 35 ليلا 27، الغردقة نهارا 33 ليلا 26، بورسعيد نهارا 28 ليلا 23، وأسوان نهارا 44 ليلا 26.
2: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس، زي ما بقولك كده.

0: الثانية الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90-90.
2: ورجعنا لكم مرة تانية كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. وزي ما كنت بقول لكم في البطولة دي فيها حاجات غريبة بتحصل. يعني مثلا إيران أعلنت أنه حصتها من التذاكر تم سحبها، وبالتالي إيران الجمهور بتاعها يعني في كل منتخب من المنتخبات ال 48 مشاركين في البطولة بيبقى ليه حصة 8% من سعة الملعب. فإيران الاتحاد الإيراني قال لك احنا الحصة بتاعتنا ما خدناهاش، وبالتالي مش عارفين نبيع تذاكر للجمهور الإيراني زيه زي بقية الجماهير اللي في كل حتة في الدنيا، وبالتالي احنا ما عندناش جمهور هيقدر يكون موجود خلال البطولة يشجع منتخبنا وهيشجع فريقنا. فادي اول قصة. طب الحاجة التانية، عمر ارتان الحكم الصومالي عمر عبد القادر ارتان ده واحد من اهم الحكام الافريقيين يعني في قارة افريقيا، حكم صومالي. السلطات الامريكية رفضت دخوله البلاد بسبب مخاوف تتعلق بالتدقيق الامن. ايه هو التدقيق الامن؟ احنا مش فاهمين يعني الراجل في عنده عدوى، راجل امنيا مش مظبوط، في مش فاهمين ايه السبب. فعشان كده الراجل قال او ادلى بتصريحات لشبكة ذا اتلتيك، قال لهم انا محبط للغاية، انا مجرد حكم يحاول تحقيق حلمه، أكبر حلم في حياتي وهو التواجد في كأس العالم، كان لدي جميع الأوراق المطلوبة وكل شيء، كنت أمتلك التأشيرة الصحيحة، أعتقد أن لديهم مشكلة مع بلدي. حاجة في منتهى الاستفزاز، لأنه أي لعيب أي مدرب أي حكم أي حد من عناصر المنظومة الكروية حلم حياته أن يلعب في كأس العالم. حاسس كأس العالم ده أعلى مستوى تنافسي وأعلى بطولة وأكبر محفل للكورة في الدنيا. فانت من وانت عيل صغير بتحب الكورة، بتهوى الكورة، بتحلم باليوم اللي تبقى موجود في كاس العالم. ده الواحد لو مشجع بس وموجود في كاس العالم بيبقى فرحان، ما بالك بقى لو انت في الملعب بتعمل حاجة جوه المنظومة جوه الحدث ده جوه الاحتفالية دي. فطبعا حاجة مستفزة جدا جدا جدا جدا يعني. وطبعا انتوا شايفين اكيد الفيديوهات بتاعت البعثات الرياضية والفرق والمنتخبات هم بيتفتشوا وهم داخل قصص يعني. طب ما بقولش ان حدش ان ما حدش يتفتش، كله يتفتش طبعا، بس الاجراءات تحسها فيها تجديد غريب الشكل ومزعج لكتير من البلاد وكتير من البعثات يعني. فأنا أعتقد برضو أنه في حاجة مع عمر أرتان مش مفهومة ولم يتم الإفصاح عنها. المكسيك بقى على عندها حدث تاريخي. ليه؟ لأن المكسيك واحدة من البلاد اللي استضافت كؤوس عالم كتيرة، ومش بس كؤوس عالم كتيرة، كؤوس عالم مميزة تاريخية ما تتنسيش. يعني على ملعب أزتيكا في البرازيل، الملعب ده شهد تتويج منتخبين ببطولة كاس العالم، وشهد تتويج أسطورتين بكاس العالم. ملعب أزتيكا في المكسيك شهد تتويج البرازيل بلقبها الثالث مع الجوهرة السوداء أسطورة كرة القدم البرازيلية والعالمية بيليه. وعلى نفس الملعب سنة 86 الساحر الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا توج بكأس العالم قدام ألمانيا في اللقاء اللي هنخلص ساعة 3-2 على ملعب أستيكا برضو في المكسيك. يمكن كأس العالم 86 ده الواحد فاكر فيديوهاته لما كان بيتفرج عليه وعيل صغير، بصوت الكابتن ميمي الشربيني، بالظل اللي كان موجود في أرضية الملعب بتاع الملعب، بدييجو أرماندو مارادونا اللي الواحد ارتبط بيه وحبه وعشقه من البطولة دي ومن الفيديوهات بتاعت البطولة دي اللي كانت طبعا شحيحة جدا كنا بنشوفها على التلفزيون المصري ساعتها. فاتنين عظماء، بيليه الواحد ما حضروش ما شافوش، شاف له فيديوهات طبعا، وحتى في فيديو كده كنت بتفرج عليه من فترة قال لك كل المهارات اللي اي لعيب انت بتحبه دلوقتي في اخر مثلا 20-30 سنة كان بيعمل المهارة دي بيليه عملها. وبعدين جايبين في الفيديو ده كل المهارات اللي هي كانت ملاصقة لبعض النجوم، يعني مثلا سيزر مثلا بتاعت رونالدو الفينومينا، مش عارف ايه بتاعت كرويف، كل واحد من دول كان ليه مهارة معينة بيعملها طول الوقت مميزة ومميزة ليه. فبيقولك كل المهارات اللي انت شايفها دي اللي كل واحد من نجومك المفضلين كان بيعمل المهارة دي، طب خلي بالك بقى بيليه عملها من قبله من 50 سنة. وفعلا جايب الفيديو بيليه بيعمل كل المهارات دي ابن اللذينة، يعني جايب كل الحركات او المهارات اللي ممكن اي لعيب احنا بنحبه، رونالدينيو، رونالدو، كرويف، زين الدين زيدان، مش عارف، بيعمل المهارة دي هو بيليه كان بيعملها قبل كده من 50-60 سنة. فطبعا بيليه عظيم، بس احنا ممكن برضو عشان ما عصرناهوش وما شفناهوش. ولسه كنت شايف على فكرة حتى في شوية بودكاست كده جديدة معمولة برة لنجوم عالميين، نجوم كورة عالميين زي ريو فيرديناند وزي يعني كتير من زي جاري نيفل، ومعاه أسطورة الناس اسمهم راح من دماغي، أسطورة أرسنال وكابتن فريق مانشستر يونايتد روي كين، ومعهم واحد تاني اللي هو نجم أرسنال اسمه تاه من دماغي خلاص الأسمراني الأقرع ايوه ورايت، عاملين كده كانوا لسه جايبين كلينسمان في بودكاست كده. فالمهم كانوا بيتكلموا على مارادونا، وكان في واحد برضو من البودكاست دي كان ريو فيرديناند جاب جابريل باتيستوتا، ف وبرضو كان واحد من البودكاست دي اللي هو بتاع نيفل وكين ورايت كانوا جايبين اللي هو مدير فني السابق لتوتنهام وباريس سان جيرمان الارجنتيني اللي هو اسمه غريب ده شويه الاسامي مش عارف ايه، بوتشيتينيو، واحد ايه الواحد عجز ولا ايه، بوتشيتينيو. المهم فالثلاثه يعني بوتشيتينيو وجابريل باتيستوتا وكلينسمان، في بقى حاجه كومن ما بين الثلاثه قالوها. طبعا قال لك مارادونا ده يعني قال لك ده بيعمل كل حاجة انت ممكن تتخيلها في الكرة، هو عنده كاريزما مش طبيعية. وكلينسمان كان بيتكلم على الماتش اللي هو شافه فيه، كان ماتش اعتزال لوثر ماتيس، وبيقول لك هو كان مليان جدا وكان ساعتها اوفر ويت وزنه زايد، وبالرغم من ده التسخين بتاعه بس الناس كلها بقت اللي هو فاتحة بقها بتبص ايه الراجل ده بيعمل ايه في الكرة، بيتكلم ازاي مع الكرة. المهم التلاتة اجمعوا على ايه؟ اجمعوا على حاجتين. الحاجة الأولانية إن مارادونا اللي بيميزه عن أي لعيب تاني ميسي بقى وغيره إنه عنده كاريزما، عنده أورا كده، عنده كاريزما هو كبني آدم بعيد عن الكورة. فالكاريزما دي كانت غصب عنك بتخطفك، بتخليك متعلق بيه، بتخليك مرتبط بيه وبتحبه. الحاجة التانية اللي اتكلموا عليها إن أنت لما بتوعى على لعيب، لما بتبقى أنت صغير وطفل وبتهوى لعيب، ارتباطك العاطفي بيه بيخليك تشوفه دايما هو في مكانه مختلف عن اي حد تاني. ده كان سؤال اتساله بوتشيتينيو بالتحديد على المقارنة بين ميسي ومارادونا، فقال لك هو ارجنتيني طبعا، قال لك انا جيل كبير، انا حاجة وخمسين سنة، فانا انا عشت وطلعت وهويت مارادونا، فانا بالنسبة لي مارادونا ده ما فيهوش كلام. ميسي عظيم طبعا وكل حاجة، بس انا مارادونا ده بالنسبة لي لا، هو ده العشق. فدي حتة مهمة جدا، اي حد هتلاقيه وعي على الكورة في سنين الطفولة بتاعته على مارادونا هتلاقي مارادونا عنده ده في حتة ملهاش يعني في حتة ما تتقارنش. وبالصدفة انا كنت في الدنمارك من حوالي شهرين كده، فقابلت حد شلة كده ارجنتينية، شباب ارجنتيني، فسبحان الله قعدت اتكلم معاهم اسألهم اقول لهم ايه، طب انتوا رأيكم ايه في قصة مارادونا وميسي وبتاع. قالوا بص احنا عندنا في الارجنتين الجيل الكبير ما تفكرش تتكلم معاه في القصة دي، يعني الجيل الكبير بالنسبه لهم مارادونا ده يعني ما ولا ميسي ولا غير ميسي، او ميسي جميل وحلو وكل حاجه، بس الجيل الكبير ده مارادونا بالنسبه لهم ده هو الارجنتين، يعني هو ده الارجنتين بالنسبه لهم. احنا الجيل بتاعنا الصغير ميسي، بنحب ميسي، بس ما زال برضه مارادونا بالنسبه لنا هو ده الجاد فاذر، هو ده ميسي لعيب كوره جامد قوي، لكن مارادونا ده اللي بيمثل الارجنتين. خلصت حلقتنا النهارده من كرة في 90 مع ابراهيم عبد الجواد، نشوفكم بكره ان شاء الله في نفس الميعاد على الراديو 90 90، ودايما هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 صباحا مع وفاء شهبور.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل أخاه الرئيس فيليكس تشيكسكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية الشقيقة، وذلك في إطار الزيارة الثنائية التي يقوم بها الرئيس الكونغولي إلى جمهورية مصر العربية، حيث من المقرر أن يعقد رئيسان جلسة مباحثة ثنائية تتناول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، فضلا عن التشاور حول القضايا الدولية والإقليمية محل الاهتمام المشترك. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يترأس اليوم اجتماع الحكومة الأسبوعي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، ويعقب الاجتماع مؤتمر صحفي يناقش الاجتماع عددا من الملفات ومنها المشروعات الجاري تنفيذها حاليا، كما يتناول الخطط الاستثمارية بالمحافظات، كما يستعرض الاجتماع آخر مستجدات جهود الحكومة من خلال لجنة ضبط الأسعار وتوفير السلع الغذائية للمواطنين. مصر تدين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الآثمة التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ومملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة، والتي تمثل انتهاكا صارخا لسيادة هذه الدول الشقيقة وسلامة أراضيها، وتصعيدا بالغ الخطورة من شأنه تهديد أمن واستقرار المنطقة بأسرها، إذ تؤكد مصر تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب الأردن والبحرين والكويت في مواجهة هذه الاعتداءات المرفوضة، ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية مواطنيها ومقدراتها الوطنية. معبر رفح البري بشمال سيناء استقبل اليوم دفعة جديدة من العائدين الفلسطينيين إلى قطاع غزة، وقالت مصادر بالمعبر إنه يجرى إنهاء إجراءات الدفعة الجديدة تمهيدا لعودتهم إلى قطاع غزة عقب وصولهم إلى الساحة الرئيسية في المعبر من الجانب المصري. انطلقت قافلة المساعدة الإنسانية 11:00 من أمام معبر رفح البري إلى معبر كرم أبو سالم تمهيدا للدخول إلى قطاع غزة ضمن الجهود المصرية المتواصلة لتخفيف الأزمة الإنسانية في القطاع التي يعيشها أكثر من 2 مليون فلسطيني. نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي أعلن رحيل الفنان عبد العزيز مخيون منذ قليل، أضاف أن تشيع الجنازة بعد صلاة العصر في أبو حمص بالبحيرة. اقتصاديا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق أعلن اليوم عن نجاح الدولة المصرية في فتح السوق الأفغاني رسميا أمام صادرات الليمون الطازج المصرية، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتوسيع مظلة الصادرات الزراعية المصرية ودعم الاقتصاد القومي. وأوضح وزير الزراعة أن هذا الإنجاز جاء ثمرة لمفاوضات فنية مكثفة جرت بين السلطات الحجرية في البلدين مصر وأفغانستان للتأكد من استيفاء كافة الاشتراطات ومعايير الصحة النباتية الدولية. ورياضيا، المنتخب المصري الأول لكرة القدم يواصل تدريبات في مدينة سبوكين الأمريكية، وذلك في إطار برنامجه التحضيري المكثف لخوض منافسات بطولة كأس العالم. كانت بعثة الفراعنة قد وصلت إلى سبوكين الاثنين الماضي بعد أن اختتمت معسكرا تدريبيا في ولاية أوهايو استمر لمدة أسبوع كامل، وتخللته مواجهة ودية أمام المنتخب البرازيلي. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا برنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية توشيبا ميجا سيزن ميجا عروض.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90 90.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90.90. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوثائق تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 90-90.
1: لاعب منتخب مصر الأول لكرة القدم خاض اليوم تدريبات بدنية وكذلك تدريبات استشفائية بمدينة سبوكن بولاية واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية. يأتي ذلك في إطار استعداد المنتخب الوطني وقيادة حسام حسن المدير الفني لمباراة بلجيكا الأولى في دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026 والمقرر لها يوم الخميس 15 يونيو الحالي. ويتواجد منتخب مصر في المونديال بالمجموعة السابعة مع كل من بلجيكا نيوزيلندا وإيران. ويشار إلى أن غدا الخميس تنطلق منافسات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. منتخب العراق خسر أمام فنزويلا بهدفين دون مقابل في المباراة الودية التي جمعتهما فجر اليوم في ولاية شيكاغو الأمريكية ضمن استعدادات أسود الرافدين للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026 التي تنطلق غدا الخميس في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. منتخب السعودية لكرة القدم أنهى استعداداته الأخيرة قبل خوض منافسة كأس العالم بتعادل سلبي أمام نظيره منتخب السنغال في المباراة الودية التي جمعتهما فجر اليوم على ملعب تويوتا بمدينة سان أنطونيو الأمريكية. وأخيرا في إطار المباريات الودية يلتقي اليوم البرتغال مع نيجيريا في 11:45 وفي 11:00 بوليفيا مع الجزائر وإنجلترا مع كوستاريكا.
0: صوت الملعب على الراديو 90-90.

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90-90.
1: مواليد ما بعد النص التاني من التسعينات جايز قوي ما يعرفوش بنتكلم عن إيه النهاردة، بس أكيد سمعوا عن سهرة الاتنين من كل أسبوع في التمانينات والتسعينات. لا مش تاكس السهرة يا خفيف، دوكها كان بيجي بعد منه. لمت العيلة بقى حوالين التلفزيون المجعلص الحلو ده بتاع زمان، والكل قاعد فاتح بقه ومنزهل كده قصاد الفيديوهات اللي جايبالنا حاجات ولا عمرنا سمعنا عنها. أكيد استنتجتوا احنا بنتكلم عن ايه؟ عن العلم والإيمان. أشهر برامج التلفزيون المصري في حقبة السبعينات والثمانينات: Animal Planet، National Geographic Channel، History Channel بتاعتنا قبل كل الكلام الكبير ده ما يحصل.
2: كل دي الحاجات دي كانت بتاعتنا احنا قبل كل الكلام الكبير ده ما يحصل، قبل ما يبقى فيه بقى جوجل ويوتيوب وقنوات متخصصة وقنوات مش متخصصة، ولا حتى دش من أساسه، ولا ويكيبيديا، ولا ثورة السيرش اللي حصل حاليا دي.
1: برنامج كان بيجيب لك كل الإبهار اللي ممكن تتخيله، متمثل في أفلام وثائقية مصحوبة بتعليق متخصص وهادي بصوت رخيم للمرحوم الدكتور مصطفى محمود. بالنسبة لينا في وقت كل حاجة فيه كانت محدودة، كان العلم والإيمان ده ثورة معلوماتية بحق ربنا. والله العظيم زي ما بقول لكم كده، تتر العلم والإيمان وطل الدكتور مصطفى محمود ببدلته ونضارته ووراه الخلفية السادة كانت بالنسبة لنا إذان بدخولنا صندوق الدنيا. يلا نشوف الفيروسات هتعمل فينا إيه؟ طب الزلازل؟ طب البراكين؟ لا هنتفرج على مملكة النحل؟ طب الأمراض النفسية؟ لا القنابل النووية؟ يا العلم والإيمان استهلك عمر دكتور مصطفى محمود كليا تقريبا، يعني نتاجه الأدبي والعلمي والفلسفي كان كوم، والعلم والإيمان ده كان كوم لوحده. زي ما بقولك كده، تخيل إن تصوير موسم واحد من البرنامج كان بياخد سنتين كاملين. والله زي ما بقول لكم كده، سنة كاملة في تجميع الأفلام من كل حتة في الدنيا، أوروبا وأمريكا وأسيا وأستراليا واليابان، يفضل الدكتور يلف يجمع في الداتا دي ويرجع يفندهم ويجهز المادة العلمية ويبدأ تصوير ومونتاج بشكل يومي لمدة 6 شهور كاملة. التعليق بقى على الأفلام كان بيتطلب من دكتور مصطفى قراءة ما يقرب من 8 كتب غير الأبحاث والرسائل علشان يعلق على إيه؟ حلقة واحدة. وكشف مرة إنه اضطر يقرأ أكتر من 150 مرجع عشان يعلق على حلقة واحدة. دكتور مصطفى تقاضى أجر 1.5 جنيه عن أول حلقة للبرنامج، أو عهد الله 1.5 جنيه، وفي كلام إنهم بعد الضرائب بقوا 75 قرش كمان. طب ده أقصى أجر حصل عليه كان 300 جنيه. بعد إيه بقى؟ بعد 18 سنة عرض للبرنامج. والله زي ما بقول لكم كده، وأنا براجع ذكريات ومعلومات كتير عن العلم والإيمان وقفت كتير قوي قصاد فكرة المجهود الرهيب اللي كان ممكن حد يبذله عشان يتحصل على معلومة واحدة، اللف والدوران والسفر وتمقيق العيون في قراية كم ألف صفحة في كتاب قد الكومودينو كده لجل ما تلقى معلومة ممكن تكون في الصفحة 1999، وزمن عايشين فيه المعلومة بقت على بعد كليك واحدة من صباعك. ومع ذلك 99% من الكليكات اللي بنعملها دي بنصرفها في طق حنك وهيافة ورغي وسيرة الناس والترياقة والمزايدة، و1% بس منها مفيدة، ويمكن الفايدة دي فيها كلام. تحية لقيمة وقامة العلم والإيمان وصاحب العلم والإيمان العالم الكبير المرحوم الدكتور مصطفى محمود، وتحية لكل الناس اللي لسه بتدور وتفتش وتستقي معلومة مفيدة ليها ولغيرها، ولسه مستعدين يتعبوا ويبذلوا مجهود علشان يتقنوا عملهم. تحية وألف تحية.

إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90 90. تسعيناتي وبس على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 12 ظهرا مع وفاء شهبور.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل اليوم أخاه الرئيس فيليكس تشيسكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية الشقيقة، وذلك في إطار الزيارة الثنائية التي يقوم بها الرئيس الكونغولي إلى جمهورية مصر العربية، حيث من المقرر أن يعقد رئيسان جلسة مباحثة ثنائية تتناول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، فضلا عن التشاور حول القضايا الدولية والإقليمية محل الاهتمام المشترك. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يترأس اليوم اجتماع الحكومة الأسبوعي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، ويعقب الاجتماع مؤتمر صحفي. يناقش الاجتماع عددا من الملفات ومنها المشروعات الجاري تنفيذها حاليا، كما يتناول الخطط الاستثمارية بالمحافظات، كما يستعرض الاجتماع آخر مستجدات جهود الحكومة من خلال لبنة ضبط الأسعار وتوفير السلع الغذائية للمواطنين. مصر تدين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الآثمة التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ومملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة، والتي تمثل انتهاكا صارخا لسيادة هذه الدول الشقيقة وسلامة أراضيها، وتصعيدا بالغ الخطورة من شأنه تهديد أمن واستقرار المنطقة بأسرها، إذ تؤكد مصر تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب الأردن والبحرين والكويت في مواجهة هذه الاعتداءات المرفوضة، ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية مواطنيها ومقدراتها الوطنية. الهلال الأحمر المصري أطلق اليوم قافلة زاد العزة من مصر إلى غزة 11:00 حاملة عددا من الشاحنات في اتجاه قطاع غزة، وذلك في إطار دوره كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى القطاع. تضمنت القافلة نحو 2,343 طنا من المساعدات الإنسانية الشاملة. وزيرة الثقافة الدكتورة جيهان زكي نعت اليوم الفنان الكبير عبد العزيز مخيون الذي رحل بعد مسيرة فنية وإبداعية استثنائية أثر خلالها الحياة الثقافية والفنية المصرية والعربية بعشرات الأعمال المتميزة التي جسدت قيم الفن الرفيع ورسخت مكانته كأحد أبرز رموز الإبداع المصرية. كما نعت الهيئة الوطنية للإعلام الفنان الكبير عبد العزيز مخيون داعية الله أن يتغمده برحمته وأن يلهم أهله وجمهوره الصبر والسلوان. كان قد رحل اليوم الفنان عبد العزيز مخيون عن عمر ناهز 83 عاما إثر أزمة صحية طارئة، هذا وتشيع الجنازة بعد صلاة العصر في أبو حمص بالبحيرة. ولاية برونو في شمال شرق نيجيريا تواجه حاليا واحدة من أسوأ موجات الكوليرا خلال السنوات الأخيرة، بعدما أودى المرض بحياة 74 شخصا وأصاب أكثر من 7,000 آخرين منذ بداية تفشيه مطلع مايو الماضي. يأتي ذلك في ظل أوضاع إنسانية وصحية معقدة تعانيها المنطقة جراء سنوات من الصراع وانهيار البنية التحتية. اقتصاديا، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت التقى وفدا من شركة سعودية بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة لبحث زيادة أوجه التعاون والعمل المشترك ومتابعة آليات ومتطلبات الإسراع في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة التي تقوم عليها الشركة. ورياضيا، لاعب منتخب مصر الأول لكرة القدم خاض اليوم تدريبات بدنية وكذلك تدريبات استشفائية بمدينة سبوكن بولاية واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية. يأتي ذلك في إطار استعداد المنتخب الوطني بقيادة حسام حسن المدير الفني لمباراة بلجيكا الأولى في دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026 والمقرر لها يوم 15 يونيو الحالي، ويتواجد منتخب مصر في المونديال بالمجموعة السابعة مع كل من بلجيكا، نيوزيلندا وإيران. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

0: يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت على الراديو 90 90.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من قول يا دكتور على الراديو 90 90 هواها مصري. النهاردة 14 يونيو، وفصل الصيف زي ما قلنا كده يعني خلاص يعبر عن نفسه، مفيش بقى تمهيد، هو احنا دخلنا في الموضوع على طول، دخلنا في الجد على طول. كل سنة وحضراتكم طيبين، لأنه معظم الناس خلصوا وخلاص امتحانات، بالتالي ما فضلش إلا الثانوية العامة وبعض المدارس الدولية كده، وعلى خير كده بإذن الله تعالى. النهاردة في قول يا دكتور هنتكلم مع حضراتكم في أكتر من موقف، في أكتر قصدي من موضوع. أول موضوع عايزين نتكلم فيه عنوانه كده معلومات ونصائح هامة عن إيه؟ آلام الظهر. آلام الظهر يا خبر أبيض، وما أدراكم ما آلام الظهر. نسبة بتهيألي يعني كبيرة جدا جدا يعانوا من آلام الظهر بشكل أو بآخر. كنا زمان دايما نقول الحكاية دي إنها خاصة بكبار السن والمقام، لكن دلوقتي لا، ما بقتش الحكاية كده، بقت كل الناس تقريبا أو معظم الناس، واللي ما بيتضايقوا واللي ما بيقدروش على الموضوع يعني ما بيقدروش قصدي على العلاج، عايشين بقى على المسكنات وحاجات كده. وطبعا اللي ما بيقدروش على العلاج دي جملة يعني مفتوحة، لأن العلاج أحيانا بيدخل في مسارات جراحية، وأحيانا في حاجات علاج طبيعي، وأحيانا في خطط طويلة الأمد لتخفيض الوزن وهكذا. يعني المهم أن معظم الناس بيعانوا من ألم الظهر في مرحلة ما من حياتهم. الملفت أنه دلوقتي بقى دخل على الخط الشباب والبنات صغارين والسيدات والرجالة، وأحيانا الشباب الصغير كمان من في مرحلة المراهقة. يعني غالبا آلام الظهر بتاخد شكل من اتنين، يا إما إنها بتكون في حالة أو في صورة نوبات من الألم بتختفي أو بتخف هذه الآلام خلال أسابيع. بتخف إزاي بقى؟ بطرق مختلفة زي ما اتفقنا يعني، ولكن أحيانا بياخد شكل آلام الظهر صورة أكبر وأخطر وأكثر إزعاجا، وهي أنها تتحول إلى نوع من أنواع الألم المزمن. والحقيقة أن تكرار آلام الظهر بيكون منهك فعلا، منهك يعني متعب قوي، وبيخلي الأنشطة اليومية البسيطة بيحولها لعبء حقيقي. طيب احنا اللي بنقوله دلوقتي ده كله ماشي، يعني احنا المفروض نقعد يعني بعد الشر نتحسر يعني ولا ايه؟ لا، اكيد اللي بنقوله ده مقدمة علشان نقول بقى بعض النصايح وبعض المعلومات، والمعلومات لما تعرفوها هتلاقوا ان فيها جواها كده اسرار ونصايح برضو علشان نخفف آلام الظهر دي قدر المستطاع. العمود الفقري، فقرات الظهر دي ما بترتبطش بس بالقفص الصدري وعظام الحوض، لكنها بتتصل بشبكة معقدة جدا من الأوتار والأربطة والغضاريف والعضلات والأعصاب. عشان كده أي خلل في المكونات دي، ها أقول لكم تاني، الأوتار، الأربطة، الغضاريف، العضلات، الأعصاب، أي مشكلة أو خلل في الأجزاء دي يؤدي إلى الشعور بألم في الظهر. يعني مش في كل دي أول معلومة عايزين نقولها، إن مش في كل الأحوال ألم الظهر يبقى منشأه من الظهر، لا مش شرط، ودي نقطة في غاية الأهمية. العمود الفقري بيتكون من عدد كبير من الفقرات بتمتد من قاعدة الجمجمة ووصولا إلى أعلى منطقة الأرداف، وبتكون الفقرات التسعة السفلية ملتحمة مع بعض. من المتوقع أنه يرتفع عدد الأشخاص اللي بيعانوا من آلام أسفل الظهر المزمنة، اللي هو بقى الآلام الشبه الدائمة يعني، لأكثر من التلت خلال 30 عام اللي جاية. وده مش كلامي، ده نسخة من دراسة اسمها دراسة العبء العالمي للأطفال.

من اول ما ابتدى توسع قوي في موضوع الاسانسير المصاعد يعني طلوعا ونزولا، الناس بدات تحس بالام الظهر. من اول ما ظهر الجانك فود او الاكل السوقي او الاكل المقلي كتير، ده ادى لزياده الوزن وده خلى الناس تحس بالام الظهر. من اول ما بقت ممارسه الرياضه عبء على الاسره، كان زمان ممارسة الرياضة دي بتحصل في المدارس، يعني المدارس فيها رياضات، وكان حتى المدرسة لما بتخلص كان في حاجة اسمها النادي الصيفي، كنت تلاقي الأطفال أو الطلبة بتوع المدارس يعملوا أنشطة رياضية في المدرسة. إنما دلوقتي بقت الأندية، طبعا اشتراكات الأندية بقت غالية جدا، ومراكز الشباب مش مجهزة، يعني ممكن تكون بعضها مجهز والبعض الآخر لأ. وغير ده حتى لو مجهزة، بقت وسائل التواصل ووسائل التكنولوجية والتليفونات والتابلتس والحاجات دي كلها واللابتوبس والحاجات دي كلها، خلت الناس أو خلت الجيل ده أميل إلى الجلوس منه إلى الحركة. فعشان كده ممارسة الرياضة بشكل عام قلت، وده أدى إلى ظهور ألم الظهر. ومعهد القياسات الصحية بقى والتقييم في كلية الطب قال إنه في كلية الطب بجامعة واشنطن قال الموضوع هيزيد بحلول سنوات قليلة قادمة، هيعاني أكتر من شخص واحد من كل 10 أشخاص في العالم، يعني نسبة تكون 1 لـ10، يعني كل 10 أشخاص هتلاقي واحد لازم يكون عنده ألام الظهر. رغم أن ألام أسفل الظهر أكتر، يعني أكتر حاجة مشهورة في ألام الظهر منطقة أسفل الظهر دي، أكتر منطقة بتتأثر. وبتتأثر ليه؟ لأنها المنطقة دي بتدعم معظم الحركات وبتتحمل أكبر قدر من الضغط. لكن كمان منطقة أعلى الظهر اللي هي خصوصا منطقة الرقبة والكتفين ممكن تكون سبب لمعاناة عند ناس كتيرة جدا. المبدأ الطبي لازم يقوم على التشخيص الصحيح، لأنه في حالات ألم الظهر في أسباب كتيرة قوي محتملة زي ما قلنا، منها ما له علاقة بالظهر ومنها ما ليس له علاقة بالظهر. يعني لازم نصبر وندي المسألة التشخيصية وقتها واعتبارها علشان الأطباء يوصلوا إلى التشخيص السليم. أحيانا على فكرة أمراض زي المرارة مثلا، المرارة وأمراض في الكلى، أمراض الكليتين ممكن تؤدي إلى ألم في الظهر. أنتوا متخيلين؟ بعض أنواع السرطان ربنا يعافي الجميع يا رب ممكن تؤدي إلى ألم في الظهر. يعني أقصد أنه ألم الظهر حتى احنا بنسميه يعني إيه، أو بنسميها vague symptoms أو أعراض غامضة. ليه؟ مش لازم يكون منشأها لوكال أو منشأها وضعي، اللي هو ألم في الظهر يبقى زي السنان مثلا، اللي هو ألم في السنان يبقى مشكلة في السنان. لا، ألم الظهر ممكن يكون مشكلة في العضلات، ممكن يكون مشكلة في الأعصاب، ممكن يكون مشكلة في المرارة، ممكن يكون مشكلة في الفقرات، ممكن يعني حاجات كتيرة قوي. علشان كده لازم التاريخ الطبي المرضي كويس قوي، التشخيص لازم ياخد وقته. حتى أحيانا أطباء ممكن يلجأوا لفحوصات دم علشان يستبعدوا وجود بعض المشاكل اللي ممكن تؤدي لتلف في الغضاريف أو تسبب التهابات المفاصل. معظم آلام الظهر بتظهر على شكل وجع خفيف وتيبس، لكن تمزق العضلات والأربطة هو اللي بيسبب الألم الحاد والمفاجئ زي اللي بيحصل كده في الرياضيين. أما الآلام اللي تلاقوها تسرح كده وتمتد ناحية منطقة الأرداف أو الساقين وبيبقى معاها شعور بالشكشكة أو التنميل، فده بيكون مؤشر على أن المشكلة عصبية مش عظمية. يعني هنا المشكلة تكون في الأعصاب مش في العظام، والعظام دي المقصود بيها العظام نفسها أو الفقرات. علشان كده أحيانا برضو ممكن يطلب من الوسائل التشخيصية حاجة اسمها رسم عضلات مثلا. فأنا بقول لكم ليه المعلومات دي كلها، علشان اللي عنده آلام في الظهر وطلب المشورة الطبية من أطباء أمناء إن شاء الله، يعني ما يستغربوش من الطلبات اللي ممكن تطلب، لأن الدكتور بيكون وجهة نظره وبيحط تصور وبيبقى عايز يستبعد أي أسباب أخرى. ما بيبقاش الدكتور هدفه يا جماعة أنه يلففكوا على التحاليل والفحوصات، صدقوني الدكتور بيبقى عايز يعمل واجبه وبيعمل الصح عشان يوصل للتشخيص السليم، علشان الحالة المرضية اللي عند حضرتك دي أو حالة الألم دي تختفي. تمام؟ الأطفال كمان خلوا بالكوا إن الأطفال اللي بتنط على طول وتلعب، وتلاقوا الأطفال كده إيه حركاتهم دايما فيها عنف، يعني تلاقوهم ينزلوا من على السرير بعنف، يطلعوا على السرير بعنف، يتنططوا على الكنبة، يتنططوا على كراسي، بيحبوا قوي القفز يعني بيحبوا قوي النط. فخلوا بالكوا إن هم لو

0: تعرضوا لإصابات لا قدر الله خلال هذه الأنشطة، أو كان عندهم أصلا عيوب في الجهاز العضلي الهيكلي، ده ممكن يخلي الأطفال برضو تعاني من آلام الظهر. كمان الأطفال اللي بتعاني من زيادة الوزن زيهم زي الكبار بالظبط، زيادة الوزن طبعا طبعا تؤدي إلى آلام في الظهر. يعني أحيانا ممكن يكون آلام الظهر كلها على ذمة، يقول لك إيه، يعني زي ما يقول لك المتهم ده على ذمة القضية دي، تمام؟ تلاقوا إن المتهم في القصة كلها الوزن الزائد. الله، يعني أنا لو وزني اتخفض يا دكتور أو عرفت أخفض وزني شوية، ألم الظهر ده يخف؟ يقول له تخيل، لأن هذا الحمل الزائد هيخف من عليك، وبالتالي هتسمع أو هتحس، قصدي إن آلام الركبتين وآلام الساقين والآلام الظهر وآلام أسفل الظهر كل ده هيختفي إن شاء الله، فقط إذا وزنك مثلا انخفض. لكن في بعض الأحيان بيكون الأسباب زي ما قلنا أعمق من كده. على فكرة تعافي بعض المرضى ممكن يبقى بطيء نتيجة الخوف من عودة ألم الظهر، يعني دي حاجة غريبة جدا. يعني حد كان عنده ألم في الظهر، تمام، وبعد كده، يعني دي حاجة في منتهى الغرابة، يعني دي ده كان مركز اسمه داون تيودا، في المركز داون تيودا للصحة في انجلترا، كان بيقول ان خوف بعض المرضى او قلقهم من التعرض للألم مجددا بيؤثر في ثقة المرضى باستخدام ظهرهم حتى في غياب مشاكل العمود الفقري أو العضلات. الله، طب ده يعني إيه؟ ده يعني إن المرضى دول يبقوا خايفين يمارسوا نشاط، خايفين يمشوا كتير، خايفين يمارسوا رياضة، خايفين يقفوا وهكذا. بعضهم يتوقف حتى عن ممارسة الأنشطة اللي هو بيحبها، ليه؟ خوفا، يقولك أنا خايف إن ألم الظهر ترجع لي، مع إنه كل الآراء الطبية أجمعت كل الآراء الطبية إنه أكبر مشكلة تظهر آلام الظهر هي قلة الحركة، عكس ما كل الناس فاكرة. وعلى رأس الناس دول حبايبنا من الناس الكبار، أمهاتنا وآبائنا وجدودنا وجدادنا، يقول لك يا عمو أنا قادر أمشي يا ابني، نقول له بس اتحرك كده وروح وتعالى وانزل واطلع، يقول لك أنا إزاي بقى، ما أنا تعبان. ما هو أنت التعب ده هيزيد مع قلة الحركة تزيد الإحساس بالألم، هتزيد من تيبس العضلات، هتزيد من خشونة المفاصل، هتزيد من تفاقم الحالة المرضية للفقرات. إنما الحركة، سبحان الله، الحركة هي اللي بتخلي الـ الـ الـ الـ الألم يقل أو يختفي حتى خالص إن شاء الله، تمام؟ علشان كده خلوا بالكوا قوي قوي قوي من إنه الدكاترة أو الأطباء أو حتى ولادكوا، أنا هنا بكلم بقى كبار السن والمقام والغلاوة، لما يقعدوا ينصحوكوا ويلحوا عليكوا، يا ماما لازم نتحرك، يا ماما تتحركي، يا ماما لازم تنزلي وتطلعي، يا بابا لازم تتحرك، لازم نمشي شوية، تقول لك أنا مش قادر أمشي، أو يقول لك أنا مش قادر أمشي، أنا مش قادر أطلع السلم، أنا مش قادر أنزل السلم، معلش. مرة في مرة ده الشباب لما يبقوا منقطعين عن التدريبات مثلا، وبعدين يرجعوا للتدريبات، بيرجعوا لها شوية بشوية، بعد أول مرة واثنين وثلاثة يحسوا بالتعب الشديد، لكن بعد كده بيبقى التعود، خلاص الجسم بيتعود على كده، تمام؟ خلونا نطلع لفاصل ونرجع نكمل أو نقفل هذا الموضوع مع حضراتكم، علشان نكون ادينا لكم معلومات مفيدة إن شاء الله عن آلام الظهر. بتهيألي احنا بنتكلم كده في الموضوع بطريقة دائرية شوي، مش بنتكلم بطريقة بنقطة تودي النقطة، لكن بنتكلم كده بنحكي عن حاجات كتيرة في أعمار سنية مختلفة وفي أحوال مختلفة. هنطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا. قول يا دكتور لسه معاك، وخليكوا انتوا كمان معانا.
1: قول يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك.

0: الصبح مع حسام رضا كل يوم أربع الساعة 12 بالليل على الراديو 90 90.
1: سهراً ومعك للصبح، سهراً ومعك للصبح.
0: الراديو 90 90 هواها مصري. يا دكتور على الراديو 90 90.
2: أهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية، وبنكمل كلامنا مع حضراتكم النهاردة في قول يا دكتور عن آلام الظهر. وقلنا شوية كده معلومات وشوية نصايح، وبنقول كمان أنه في جامعة ماكوراي في استراليا قالت او طلعت بحث مؤخرا مهم قوي، قالوا ان كتير قوي من المرضى بيخافوا من انه يحصل تفاقم لمشاكل الظهر عندهم، فبينسحبوا من الحياة الاجتماعية. يعني بيكون عليهم ضغوط كمان اجتماعية، ونتيجة العزلة وعدم المشاركة في الأنشطة الاجتماعية ايا كان عمرهم، وكمان بيبقوا خايفين قوي من الألم، فبتتحول المسألة فجأة إلى مشكلة كبيرة. وده من خلال البحث ده هم بيقولوا أو بينصحوا العالم كله أو الأطباء في العالم كله أنه لازم اعتماد نهج أكثر شمولية في التعامل مع آلام الظهر. ليه؟ لأنه قالوا أن في ضرورة لمعالجة العوامل الجسدية والنفسية والاجتماعية كلهم مع بعض، علشان العلاج الوظيفي المعرفي للمرضى يعني يؤدي لنتيجة. فلازم المرضى دول ما يحسوش ان هم في معزل عن الحياة الاجتماعية السليمة، وفي نفس الوقت هم زيهم زي غيرهم بالظبط في مسألة التعرض للضغوط والكلام ده كله. خلوا بالكوا قوي من النقطة دي، لدرجة انه كملوا بقى الكلام ده الجمعية البريطانية لجراحي العمود الفقري. خلوا بالكوا يا جماعة، الجهات اللي انا بحكي لكم عنها دي جهات لها اعتبارها ولها وزنها الطبي جدا، يعني خلوا بالكوا قوي من اللي انا بقوله من فضلكم. الجمعيه البريطانيه لجراحي اللي جراحين العمود الفقري قالوا ان الحفاظ على الحركه، ركزوا بقى في الجمله، الحفاظ على الحركه هو العامل الاساسي للحد من الام الظهر. والابحاث كلها خلال العشر سنين الاخيره بتشير الى ان طول فترات الراحه، يعني لما فترات الراحه تطول ده بيزود فترة التعافي مش بيقللها، وده عكس الناس تقريبا كلها ما هي فاهم. كمان خلوا بالكوا قوي ان بقى فيه عوامل كتيرة قوي زي ما قلتلكوا، نمط الحياة الحديث، الاعمال المكتبية، الالعاب الالكترونية، القراية، متابعة المحتوى على الانترنت، كل دي انشطة تتسم بقلة الحركة، فلا بد من العودة الى ممارسة النشاط البدني بانتظام. والنشاط البدني ده هنا مش لازم تلزم نفسك وتقول انا هروح مكان رياضي والبس لبس رياضي واتمرن جوه صالة العاب رياضية جيم خالص. المقصود هنا انك تتمشى، انك تركن العربية بعيد، او في المواصلات تنزل بدري سنة في المواصلة اللي انت راكبها، تنزل بدري حتة صغيرة عن المكان اللي انت رايحه، واخد بالك؟ او ان انت لو طالع ونازل كده في بيت ولا في مكتب ولا في شركة بتستخدم الاسانسير تقول ما فيش مانع ان انا هستخدم السلم مرة او مرتين في الاسبوع، وهكذا. هو ده المقصود بالحركة، والحركة السليمة، لان الحركة دي الحركات اللي احنا بنقولها سواء المشي او طلوع السلم او نزول السلم، ها خلاص. انا بتكلمش هنا عن الرياضة، انا بتكلم عن النشاط الجسدي الطبيعي. هو ده اللي بيخلي الفقرات والعظام والمفاصل في حالة حركة طبيعية. فخلوا بالكوا قوي من الحكاية دي. حتى الناس اللي بيسوقوا فترات طويلة لازم ان هم يعملوا حتى تمارين كده التمدد اثناء الجلوس في زحمة السير، يعني لما تلاقي اشارة واقفة شوية او الدنيا زحمة شوية تمد رجليك لقدام، ما تخليهاش دايما في وضع الجلوس كده العادي، واخد بالك؟ اعمال الناس اللي بيشتغلوا في اعمال البنى مثلا يتعاملوا مع رفع الاوزان التقيلة ازاي، عليهم لازم الالتزام بارشادات السلامة عشان ما يحصلهمش اصابات. حتى السيدات والرجال اللي بينزلوا يشتروا طلبات لبيوتهم، لما تيجوا تشيلوا الشنط اللي انتوا بتجيبوها لازم تشيلوها صح، علشان او تنقلي مثلا حاجة جوه البيت او بتغير حاجة جوه البيت او بتشيلي حتى طبق فيه غسيل هتنشريه او الكلام ده كله، لازم تمسكي الحاجات دي بالطريقة السليمة، وتسألي ولادك أو تشوفي أو تخليهم يوروكي فيديوهات على اليوتيوب أو الكلام ده كله، طريقة الشيل الصحيحة إزاي، علشان بعد الشر ما يحصلش مشكلة في فقرات الظهر. كمان السيدات الحوامل خلوا بالكوا أنه بيحصل عندهم ألم في الظهر أحيانا حتى في مراحل مبكرة، في هرمون اسمه ريلاكسين. الهرمون ده بيعمل على إرخاء أربطة الحوض وتليين عنق الرحم استعدادا للولادة، سبحانك يا رب، لكنه في نفس الوقت بيؤدي إلى إرخاء الأنسجة الضمة والمفاصل في العمود الفقري، فده بيسبب شعور بعدم الارتياح في أسفل الظهر، وده اللي بيفسر شعور السيدات بألم الظهر حتى مع المراحل المبكرة في الحمل. يعني في ناس تقول لك الله انت لسه بدري عليكي في الحمل، انت ليه بتقولي ان ظهرك وجعك؟ لا تنكروا على الحوامل احساسهم بالالم حتى في المراحل المبكره من الحمل، لانه خلوا بالكم بهم بيواجهوا اثناء الحمل تغيرات كبيره في وضعيه الجسم وتوزيع الوزن، بالاضافه طبعا الى الضغوط الجسديه والنفسيه المتزايده. نصايح سريعه، لازم لما نيجي نلف، يعني حضرتك او حضرتك واقفين عايز تلف خلاص، حاولوا تحركوا رجليكوا، يعني لفوا برجليكوا، ما تلفوش بالعمود الفقري، يعني ما تلفوش وانتوا وضعكوا ثابت. يا رب تكونوا فاهمين قصدي. يعني انت مثلا هو واقف او حضرتك واقف او حضرتك واقف وعايز تبص على حاجة ناحية اليمين او الشمال، ما تبصش عليها وانت ثابت في وضعك، لا حرك رجليك سواء يمين او شمال، اتحرك جسمك كله، ما تحركش العمود الفقري بس. دي نصيحة من نصايح برضو. البسوا أحذية بتساعد على توزيع الوزن بشكل متوازن، أو الأحذية المريحة بشكل عام. وأنا هنا الحقيقة أسجل يعني اندهاشي ودعائي الخالص إنه بشوف سيدات وبنات بيلبسوا أحذية ليها كعب، والله العظيم أنا بستغرب جدا هم إزاي قادرين يمشوا بالأحذية دي. طيب إذا كان لهذا الأمر ضرورة، ولو ان مفيش ضرورة، الضرورة هي الصحة يعني، بس اذا كان لهذا الامر ضرورة فلا نتمادى بقى فيها علشان ما يبقاش فيه تفاقم لمشكلة. خلاص خلوا بالكوا قوي كمان من مسكنات الالم. مفيش اي مشكلة من تناول مسكنات الالم في المراحل الاولى او الادوية المضادة للالتهاب، ولكن بوصفة طبية الطبيب هو اللي يقول لكم عليها تستخدموها ازاي. والوصفة دي الطبية دي أو الأدوية دي بيكون الهدف من استخدامها حاجة غريبة جدا، مش تخفيف الألم زي ما حضراتكم فاكرين. الغرض الطبي الرئيسي هو المساعدة على الاستمرار في الحركة، لأن العلاج في الحركة مش في الدواء ولا القرص ولا الكبسولة اللي حضراتكم بتاخدوها. يعني أنتوا بتاخدوا الدواء ده في مرحلة ما، فلسفة العلاج هنا هو أن الدواء ده يخلي عندك قدرة على الحركة أو يخلي عندكم قدرة على الحركة، لأن العلاج في الحركة مش العلاج في مضادات الالتهاب أو في مسكنات الألم. إذا اعتمدنا بس على هذه الأدوية لأسابيع أو لفترة أطول من غير معالجة السبب الحقيقي الألم المستمر، فإحنا في الواقع بنكتفي بإخفاء المشكلة، زي ما كنا بنحط حاجة كده تحت الكرسي عشان نداريها خلاص. والحقيقة أن في ناس عايشين على هذه الأدوية بيقعدوا سنوات ويقول لك ما أنا باخد حاجة للمعدة عشان تضد، يعني تعمل تأثير مضاد. غلط غلط على فكرة، غلط كبير جدا جدا جدا. تخفيف الإحساس بالألم مطلوب، مش مطلوب طبعا الواحد يعيش بألم، ولكن قدر الإحساس بالألم يختلف من شخص لشخص، فمش مع كل إحساس بالألم نستعجل ونجري وناخد أدوية مسكنة علشان خاطر، ده اعتقاد غير صحيح، لأن ده ما بيعالجش. زي ما قلت لكم الجسم بيمتلك ردود فعل وقائية قوية جدا جدا، والمسكنات البسيطة يعني ما بتلغيهاش لو خدناها بجرعات خفيفة لفترات قصيرة. إنما المشكلة إيه بقى؟ المشكلة في طول فترة هذه تناول هذه الأدوية. خلوا بالكوا قوي من النقطة دي يا جماعة، لأن نقطة المسكنات من أكتر النقط اللي ناس عايشة عليها وتقول لك أنا ما أقدرش أعيش من غير المسكنات بتاعت ده، وخصوصا من كبار السن. قلنا لكم دلوقتي شوية معلومات كده حلوة بإذن الله، ويا رب تكونوا استفدتوا منها وتنفذوها. خلونا نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم في قول يا دكتور. هنتكلم في موضوع تاني كده المرة دي عن الأطفال، بس روحوا كده معانا لفاصل وارجعوا لنا بسرعة. قول يا دكتور لسه معاك، وخليكم انتوا كمان معانا.
0: قول يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: العصر على الراديو 90 90.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر،
0: وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية

يا دكتور على الراديو 90 90. اهلا وسهلا بحضراتكم مره جديده في قول يا دكتور على الراديو 90 90 هواها مصري. كلمنا عن معلومات ونصائح عن الام الظهر، وانا نفسي حضراتكم اللي بيسمعوا الحلقه ينقلوا المعلومات دي، ينقلوا حتى المعلومات الاساسيه اللي احنا قلناها لحبايبهم من اهاليهم ومن اخواتهم ومن اصدقائهم، علشان يعني المعلومه او الخير يعم. يعني خلوا بالكم قوي يا جماعة من الحكاية دي، خلوا بالكم من الكلام اللي اتقال. والحلقة موجودة على اليوتيوب على قناة الراديو 90 90، عشان اللي ما سمعوهاش او ما شافوهاش ممكن يسمعوها او يشوفوها. طيب ايه بقى موضوع الارتداد السلوكي؟ من اسمه كده الارتداد السلوكي. الارتداد يعني ايه؟ يعني زي ما بيقولوا الارتداد الى الخلف، هجمة مرتدة، تمام كده. الارتداد هو الرجوع، السلوكي يعني السلوك. طيب يعني ايه؟ يعني الرجوع بالسلوك الى مرحلة سابقة. الارتداد السلوكي ده ظاهرة بتحصل في احيان كتيرة قوي عند اطفال كتير، وليها اسباب كتيرة. اشهر هذه الاسباب على الاطلاق طبعا لما يحصل انه ولادة طفل جديد، او ان الام تكون حامل في طفل او في جنين جديد يعني. بس مش ده السبب الوحيد. ببساطة الارتداد السلوكي عشان الناس تبقى بتتابع معنا، ارتداد السلوكي هو أن يتبنى الطفل منهج سلوكي لمرحلة عمرية هو سابها وكبر عليها. يعني بطريقة أبسط، طفل مثلا عنده 5 سنين، فجأة كده تلاقوه في بعض التصرفات يوم يتصرف أو يتكلم بطريقة، سواء كلام أو طريقة سلوكيا، يعني بطريقة طفل عنده 2.5 سنين أو عنده 3 سنين. خلاص كده ده اسمه ارتداد سلوكي. طيب أشهر الأسباب زي ما قلنا لما يكون الطفل بيشعر أنه بقدوم طفل تاني، وهقول لكم إيه السبب دلوقتي، أو أن في أسباب تانية، أو أن الأم تكون حامل مثلا. لكن في أسباب تانية طبعا، في أسباب تانية زي الشعور الطفل بقلة الاهتمام أو بتغير الاهتمام من الأب والأم. هقول لكم التفسير، وبناء على فهمكم للتفسير ده هتفهموا ليه الطفل بيرتد سلوكيا، وبالتالي أي أسرة عندها طفل أو طفلة بيتصرفوا بهذه الطريقة هيعرفوا السبب على طول. الطفل بيلجأ لهذه الطريقة لما عقله الباطن يصور له أنه أنت لما كنت صغير كانت طلباتك تجاب بطريقة أفضل أو تجاب بطريقة أسرع. يعني على سبيل المثال، مش الطفل لما كان صغير لما كان يعيط كنا احنا نشيله مثلا، أو كان نعيط كنا نقعد كلنا نتلم حواليه أو نحاول نهديه أو نديله لعبة أو الكلام ده كله؟ ليه؟ الهدف بس هو إيقافه عن البكاء، إن هو ما يبطل يعيط، صح كده؟ الطفل كبر وما شاء الله بقى شاطر وبقى كبير وبقى يروح حضانة ولا بقى يروح مدرسة والكلام ده كله، تمام كده؟ يشعر بسبب أو لآخر إن طلباته لم تعد مستجابة بالطريقة اللي هو تعود عليها. عقله الباطن مخزن عشرات بل مئات، مش عايز أبالغ وأقول آلاف، من المواقف السابقة، الخبرات السابقة اللي كان بيحصل بيها على اللي هو عايزه بطرق غير اللي كان في سنه، أو اللي غير اللي مش ماشية مع سنه دلوقتي. طيب نعمل إيه؟ هو عقل الطفل كده يقول له إيه؟ هتعمل إيه عشان توصل للي أنت عايزه؟ اقنعهم تاني أو فكرهم تاني أو مثل عليهم تاني إن أنت ما زلت الطفل الصغير، واعمل نفس التصرفات أو الملابسات أو السلوك بتاع الأطفال الصغيرين علشان خاطر تحصل على اللي أنت عايزه. فهمتوا قصدي؟ الارتداد السلوكي بيحصل لما تفكير الطفل يبرر له تصرفات خاصة بمرحلة سلوكية زي ما قلنا أصغر عمرا، علشان خاطر يحصل على ما يريد. هو عقله مصور له كده، عقله الصغير، ودي براءة برضو يعني ما فيهاش خبث ولا حاجة زي ما الناس ممكن تتصور. النصيحة المهمة للتعامل مع هذا الأمر هو البعد عن اللوم والتوبيخ الدائم للطفل. الله، أمال نسيبه يعمل كده؟ أبدا، ما قلتش كده.
بس ما نقعدش نقول له ايه ده اللي انت بتعمله ده، وانت فاكر نفسك بيبي وانت مش عارف ايه وانت، كأننا بنلوم عليه وبنوبخه بشكل ده ابدا. الصح هو ان احنا نشيد بتصرفات الطفل الصحيحة وبقدرته على انه كبير وبيعرف يتصرف تصرفات كبيرة، وانه بيعرف يعبر مثلا عن اللي هو عايزه من غير ما يعيط مثلا. فاهم قصدي او فاهمين قصدي؟ يعني الطفل بيعيط، انت بتعيط ليه؟ ما انت كنت بتعيط زمان عشان ما تعرفش تتكلم، دلوقتي بتتكلم فاحنا بنسمعك وانت بتتكلم كويس جدا وبتعرف تقول كل اللي انت عايزه، انت ليه مش عايز تتكلم؟ قول لنا انت عايز ايه. فيقوم الطفل هنا يعبر. باختصار يعني هو ان احنا بنفكر الطفل بمزايا مرحلته العمرية الحالية، واللي من ضمنها ان هو متطور عقليا بشكل افضل، وبالتالي عنده القدرة على الفهم والتمييز ما بين اللي ينفع واللي ما ينفعش. يعني ايه؟ يعني مش كل الحاجات تنفع، واذا كانت في حاجات تنفع فهي مش بتنفع طوال الوقت، فاهمين قصدي؟ وما بتنفعش كل يوم وهكذا. القصد هنا ان احنا زي ما الطفل عقله بيقول له ارجع سلوكيا او ارجع لمرحلة عمرية اصغر علشان تحصل على ما تريد، احنا بنلعب مع عقل الطفل نفس اللعبة دي بطريقة ايجابية، بان احنا بنفكره وبنشاور له وبنحط له خط تحت مزاياه كطفل اكبر، مزايا مرحلته العمرية الحالية، وبنقول له ان انت تستطيع الحصول على كل ما تريده واكثر بكثير فقط بان انت تعبر عن نفسك سلوكيا ولغويا بما يتناسب مع مرحلتك العمرية الحالية. الطفل بعد فترة قصيرة جدا هيتأكد من تلقاء نفسه أن الارتداد للماضي أمر لا يحقق له أي فوائد تذكر. أيوة، الطفل هيفكر كده باللغة العربية الفصحى، هيقول الارتداد للماضي أمر لن يحقق لي أي فوائد تذكر، بل إن السعي الجاد وراء النضج في السلوك والأفكار هو الطريق الذي يجب أن أسير فيه لأحظى بمزيد من الحب والاهتمام والرعاية. الطفل كده عقله هيفكر باللغة العربية الفصحى، طبعا أنا بهزر، الطفل عقله هيقوله كده، وعقله عمره ما هيقوله كده إلا إذا احنا اتعاملنا معاه بهذه الطريقة، اتعاملنا معاه بدون عصبية، بدون لوم، بدون توبيخ، بدون إحراج، بدون ما نكسفه، فقط هنتجاهل التصرف اللي هو تبناه في الارتداد السلوكي، أو بعد ثواني قليلة نتعامل معاه بمرحلته العمرية الحالية اللي هو فيها، ونذكره دائما بمزاياه كطفل كبير. خلصت حلقة النهاردة، ولازم نوقف الحلقة دلوقتي علشان طبعا معاد أذان الظهر، وإن شاء الله نشوفكم على خير دايما، ونتقابل الأسبوع الجاي وحلقة جديدة من قول يا دكتور. سلام عليكم.

حان الآن موعد أذان الظهر في القاهرة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الواحدة ظهرا مع سمر إبراهيم.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل اليوم الرئيس فيليكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك في إطار الزيارة الثنائية التي يقوم بها إلى مصر. ومن المقرر أن يعقد الرئيسان جلسة مباحثات ثنائية تتناول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، فضلا عن التشاور حول القضايا الدولية والإقليمية محل الاهتمام المشترك. رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي يترأس اليوم اجتماع الحكومة الأسبوعية لمناقشة العديد من الملفات، ومنها المشروعات الجاري تنفيذها حاليا والخطط الاستثمارية بالمحافظات. كما يستعرض الاجتماع آخر مستجدات جهود الحكومة من خلال لجنة ضبط الأسعار وتوفير السلع الغذائية للمواطنين. مصر أدانت بأشد العبارات الهجمات الإيرانية التي استهدفت الأردن والبحرين والكويت، والتي تمثل انتهاكا صارخا لسيادة هذه الدول وسلامة أراضيها. وأوضحت مصر أن هذه الهجمات تعد تصعيدا خطيرا من شأنه تهديد أمن واستقرار المنطقة، وأكدت مصر مجددا دعمها وتضامنها مع الدول الثلاث في مواجهة هذه الاعتداءات المرفوضة، وكذلك دعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها. الخارجية الإيرانية قالت إن طهران تحتاج إلى مزيد من الوقت لإعادة تقييم الوضع بشأن المحادثات مع واشنطن، لا سيما بعد الهجمات الأخيرة التي استهدفت أراضيها، مشيرة إلى أن انتهاك الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار يضر بالعملية الدبلوماسية. اقتصاديا، رئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية أكد أن ملف ريادة الأعمال يحظى باهتمام بالغ من الدولة ويحتل أولوية متقدمة على أجندة عمل الحكومة، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على بناء بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية للشركات الناشئة. ورياضيا، منتخب مصر الوطني لكرة القدم بقيادة حسام حسن يواصل استعداداته لمواجهة بلجيكا يوم الاثنين القادم في مستهل مشواره في بطولة كأس العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35.
0: الدقيقة الأولى.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوثائق تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. لإعلانك على الراديو 99 ابعت على 99@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571 الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واثنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية. توشيبا ميجا سيزن ميجا عروض ميجا خصومات.

زي ما التاريخ بيقول. مع بسنت بكر كل يوم سبت الساعة 2:10 الظهر 9:30 بالليل على الراديو 90-90. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوزع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 إلى 10 بالليل على الراديو 90-90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية ظهرا مع سمر إبراهيم.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل اليوم الرئيس فيليكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك في إطار الزيارة الثنائية التي يقوم بها إلى مصر. ومن المقرر أن يعقد الرئيسان جلسة مباحثات ثنائية تتناول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، فضلا عن التشاور حول القضايا الدولية والإقليمية محل الاهتمام المشترك. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يترأس اليوم اجتماع الحكومة الأسبوعية لمناقشة العديد من الملفات، ومنها المشروعات الجاري تنفيذها حاليا والخطط الاستثمارية بالمحافظات، كما يستعرض الاجتماع آخر مستجدات جهود الحكومة من خلال لجنة ضبط الأسعار وتوفير السلع الغذائية للمواطنين. مصر أدانت بأشد العبارات الهجمات الإيرانية التي استهدفت الأردن والبحرين والكويت، والتي تمثل انتهاكا صارخا لسيادة هذه الدول وسلامة أراضيها. وأوضحت مصر أن هذه الهجمات تعد تصعيدا خطيرا من شأنه تهديد أمن واستقرار المنطقة. وأكدت مصر مجددا دعمها وتضامنها مع الدول الثلاث في مواجهة هذه الاعتداءات المرفوضة، وكذلك دعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها. الخارجية الإيرانية قالت إن طهران تحتاج إلى مزيد من الوقت لإعادة تقييم الوضع بشأن المحادثات مع واشنطن، لا سيما بعد الهجمات الأخيرة التي استهدفت أراضيها، مشيرة إلى أن انتهاك الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار يضر بالعملية الدبلوماسية. اقتصاديا، رئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أكد أن ملف ريادة الأعمال يحظى باهتمام بالغ من الدولة ويحتل أولوية متقدمة على أجندة عمل الحكومة، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على بناء بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية للشركات الناشئة. ورياضيا، البرتغال تواجه نيجيريا وديا في 11:45 في إطار الاستعدادات لكأس العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35.

حال بلدنا مع أحمد خيري على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

يا مساء الفل على مستمع الراديو 99 هواها مصري، احمد خيري موجود معاكم، وحلقه جديده من حال بلدنا بنتابع فيها حال بلدنا اخباره ايه وبعض التطورات اللي بتحصل في بعض الهيئات، ومن ضمنها هيئه النقل العام عندهم شغل جديد وعندهم تذاكر الكترونيه وعندهم منظومه جديده كده. هنحاول نروح لاداره هيئه النقل العام النهارده نفهم الاتوبيسات وكل وسائل النقل التحديث اللي بيحصل فيها. شايفين طبعا الفترة اللي فاتت بمناسبة بقى بنتكلم على وسائل النقل، نتكلم على توطين صناعة السيارات واللي شغال عليها الدولة الفترة اللي فاتت بصورة كبيرة جدا، سواء العربيات العادية البنزين او توطين صناعة العربيات الكهربائية كمان، في شغل كبير او معمول في الملف ده وفي استراتيجية واضحة الصراحة شغالين عليها دي. فانا حاول برضو نروح النهاردة لاحد المتخصصين واحد الشعب نفهم التوطين وصل لايه، ده يقلل الاسعار، ده يعمل اتاحه في السوق، ده يعمل وفره من العربيات، ده يعمل موديلات جديده للعربيات، الاسعار تبقى عامله ازاي، وناخد شكاوى حضراتكم زي ما اتعودتوا معانا. ممكن عندنا اول شكوى كمان جاي لنا من صديقنا العزيز دكتور كريم العمده، بيتكلم على طلاب الثانويه العامه بمدينتي السباعيه والبوصيله اللي بيتجاوز عددهم 600 طالب، وفوجئنا بصدور قرار بتجميع الامتحانات في مراكز ادفو. نظام الثانويه العامه الامتحانات الجديد بعد التواصل مع وزاره التربيه والتعليم هيبقى في مجمعات كبيره لاكثر من منطقه، وفوجئنا بصدور قرار بتجميع الامتحانات في مراكز ادفو اللي بتبعد عن مدينه السباعيه نحو 40 كيلو متر، والطريق لانه غير ممهد بيستغرق الوقت نحو ساعتين، وعليه بيلحق هذا الامر بناء الضرر للاسباب التاليه: اولا الطريق غير ممهد ويستغرق وقت طويل، وطبعا زي ما احنا قلنا هم 600 طالب، والطاقه الاستيعابيه للسيارات الاجرة ما بتكفيش الطلاب في الوقت ده اما يكونوا مجمعين كلهم عشان يروحوا لمركز ادفو. والحاجه الثالثه بالطريق كمان زي ما احنا قلنا غير ممهد، وبيبقى في بعض ممكن مشكلات للطلاب الصبح. هو بقى بيتكلموا على ضم مدينتي السبعيه والبصيله، فاي تجمع قريب بدلا من السفر الى المكان الصعب زي ما احنا اتفقنا. وقال لك بقى ان مبدا تكافؤ الفرص لل 600 طالب دول هياخدوا وقت طويل اكتر من ساعتين، فممكن يجهدوا، ممكن في طلاب غيرهم هيكون الموضوع اقرب بالنسبه لهم. هنشوف التوزيع ايه، بعتناها لوزاره التربيه والتعليم وهنشوف الرد ايه، ولكن هو ده النظام الجديد. وخلي بالكم كمان ان احنا العدد كبير قوي السنه دي، يعني كان دايما العدد بيتراوح من 500,000 ل 600,000، ده انا سامع ان في اكتر من 900,000 طالب. ربنا يكرمهم يا رب ويوفقهم جميعا ان شاء الله. الموضوع صعب على الدوله كلها مش على وزاره التربيه والتعليم عشان نخرج بيه منظومه امتحان الثانويه العامه ان شاء الله في احسن وجه، وهنحاول نشوف الرد ونرد على كل اهالينا في مدينتي السبعيه والبصيله. كل رسائل حضراتكم وشكاويكم ممكن ناخدها على 199 او من خلال تليفوناتنا على 2-18-10-8-66، او ممكن نتواصل مع بعض من خلال صفحتنا على الفيسبوك / الراديو 99.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: التأمين في دم المصريين، وعندي الدليل. أستاذ علام محب للعلام، عاشق للفيزياء، ده مسمي ابنه أنشطة، دخله أحسن مدارس، علمه أهم النظريات، وزيادة التأمين جاب له كونسلت علماء ومدرسين، كان بيحلم يطلعه عالم، بس الأيام مخبية إيه يا عالم. لما جه ميعاد الجامعة والتقديم، الأرقام صدمته، والمصاريف خزنته، وحلم أنشطة بقى في القلسطة. زيادة تأمين، حوش وأمن الأول مع شركة تأمين، وما تستناش لغاية ما تحصل حاجة ترجعك كأنك ما عملتش حاجة.
2: أمن الأول، مش هتبدأ من الأول.
3: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه التحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة تعدي.

0: سمعت الخطة مش حاجة معلش دي خطة
1: تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين ويلعبون كورة يا اكسترا مهارات
2: ملوك الكورة مع محمود الفيري كل يوم ربع وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90.90 حال بلدنا مع أحمد خيري على الراديو 90.90. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوثائق تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
3: هواها مصري على الراديو 90.90 لسه احمد خيري مكمل معاكم في حال بلدنا. خلينا نفتح اول ملفاتنا اول موضوعاتنا النهارده هو برنامج وطني واستراتيجيه للدوله لتعميق وتوطين صناعه السيارات، وده شايفينه الفتره اللي فاتت كثير من المصانع بتفتح سواء في السيارات البنزين العاديه او في السيارات الكهربائيه كمان، الدوله شغاله على الملفين. خلينا نفهم اكتر من صديقنا العزيز المهندس خالد سعد امين عام رابطه مصنعي السيارات. يا باشمهندس مساء الفل.
4: تمام يا احمد، اهلا بحضرتك واهلا بالمستمعين.
3: عندنا استراتيجيه واضحه الصراحه، وواضح ان احنا بنطمح كده ان احنا نكون هب او نكون مركز كده اقليمي لصناعه السيارات في الشرق الاوسط، لو انا فاهم صح.
4: مظبوط يا فندم، طبعا الاستراتيجيه بقت واضحه دلوقتي. كانت مشكلتنا الاول ان الاستراتيجيه ما كانش حد ملم او يعني ما كانش معلنه، لكن الحمد لله الدوله اعلنتها من حوالي اكتر من سنتين دلوقتي.
3: تمام.
4: اعلان بس حصل فيها تعديل من سنه، بقت واضحه وفيها اربع ارتكازات معينه واضحه وصريحه، يعني اربع توجهات او اربع طرق ان انت النهارده تقدر تحقق منها الاستراتيجيه.
3: الا وهي الاربع طرق دول ايه او اربع المحاور اللي شغال عليهم الدوله
4: هم ايه؟ المحاور الاولاني ان انت تحقق نسبه مكون محلي اعلى من النسبه المعلنه، يعني النهارده احنا بنتكلم في ملاك 45% عايزين ترفع من 45% ل 60% في عدد معين من السنين.
3: تمام.
4: يبقى عندك هنا توطين صناعه محليه، انت النهارده بتزود نسبه المكون المحلي
3: من
4: 45 المعلنه الى 60 في خطه معينه، او ان انت تعمل حجم كمي اللي هو المحور الثاني، حجم كمي ان انت تنتج النهارده مينيمم 10,000 عربيه، كل منتج ما يقلش عن 5,000، يعني انت النهارده لو عندك منتجين يبقى عندك خمس منتجات، هتنتج منتجين كل منتج خمسه، ما ينفعش تنتج واحده 8 واحده 2 واحده 7 3، لا خمسه وخمسه لحد ادنى 5,000 لحد اقصى 10,000. عايز تعمل 20 عايز تعمل 30 ما عندكش مشكله، بس ما تقلش عن 10,000 سياره.
3: تمام.
4: ثالث محور هو التصدير، النهارده لازم يكون عندك نسبه تصدير، مش لازم ان انت تحقق الاربعه، انت كل ما تحقق واحد من المحاور دي بتاخد عليها نسبه، يعني مش شرط ان انت تحقق الاربعه مع بعض، ما واحده عشان تستفيد بالتصدير، لا لو عملت محور وكم واحد هتاخد نسبة.

0: خلاص انت دخلت في المثل الرابع، وبالتالي المستثمر بيقدر يرجع من 60 ل 80% من حجم استثماراته في مشاريعه لو هو حقق الاربع محاور.
1: تمام.
0: لو عايز تقول لي ان النهارده المستثمر لو استثمر ايا كان المبلغ اللي استثمره ويسترد 60 او 80% من الدوله من قيمه تشغيله او من قيمه تصنيعه، فهو طبعا شيء طبيعي. ده غير طبعا ارباحه من المبيعات، ارباحه من قطع غيار، ارباحه من الصيانه، كل ده بيساعد ويدعم المستثمر اللي يجي ويعمل استثمارات ويعمل مشروع بتاعه ويصنع ويبيع للسوق المحلي وللتصدير هيقدر يستفيد منه.
1: عندنا قد ايه يا باشمهندس لحد دلوقتي نقدر نقول نسبه التصنيع او نسبه جذب الاستثمار اللي في مجال السيارات قد ايه؟ مثلا عدد المصانع قد ايه؟ عدد البراندات او
0: الماركات؟ حوالي دلوقتي احنا عندنا دلوقتي 21 مصنع.
1: هاي.
0: تمام. ما بين مصانع ملاكي ومصانع نقل ومصانع نص نقل. طبعا في حوالي 3 أو 4 مصانع يتم تجهيزهم دلوقتي بعدك، مصانع لصناعه السيارات ومكونات الانتاج. طبعا غير الاف المصانع اللي مكونات الانتاج.
1: طبعا.
0: بس انا بتكلم على مصنع سيارات، احنا عندنا 21 مصنع.
1: 21 مصنع. بنطمح يكونوا قد ايه لو احنا فعلا طموحنا او استراتيجيتنا ان احنا نكون هاب او نكون مركز اقليمي للشرق الاوسط؟ ملهاش رقم.
0: عدد المصانع، واحنا مش بعدد المصانع، هو حجم الانتاج. يعني ممكن 10 مصانع فنقول حجم انتاج اكبر من ال 30 مصنع.
1: هو
0: مش بحجم المصانع، ولكن ان احنا نقدر نزود، لان في بعض المصانع بتصنع على غير. يعني لما في مصنع يبقى في 3 منتجات او 4 منتجات
1: او 4
0: شركات. هي المشكله مش في عدد المصانع قد في حجم الانتاج اللي ممكن ينتجوا لك عدد المصانع.
1: بخبرتك يا فندم ووجودك على الارض كمان، مش بس خبره استراتيجيه، وجودك على المصانع ووجودك الكلام ده كله، اهم العقبات اللي كانت بتواجه المستثمرين لتحقيق اي محور من الاربعه كانت ايه؟
0: اول واحد كان عند حضرتك، كان عندك مشكله في ان انت نظرك التوجه او كان السياسه او الاستراتيجيه كانت معموله لصناعه السيارات، نظره التصدير معموله لصناعه السيارات ومكونات الانتاج. فبالتالي هو بيحفز المصنع السياره وبيحفز بنفس التوقيت مصنع المكون، فاصبح النهارده الحمل مش على مصنع السياره، الحمل على مصنع السيارة والحمل على مكون الانتاج. بالتالي انت بتدي فرصه للناس تشتغل مع بعض، وبالتالي بيساهموا في تنميه وتوطين الصناعه المحليه. النقطه الثانيه ان كانت السياسه مش واضحه، يعني ما كانش التصريح دي معلنه بشكل كبير، في تدخلات كتير جدا. فبالتالي ان انت عندك مشكله في ان انت النهارده تبقى انت عارف انت هتعمل ايه النهارده، هتعمل ايه بكره، او هتعمل ايه بعد اسبوع، او هتستفيد ايه من الدوله لو انت بعت الكلام. ثالث نقطه كانت وما زالت موجوده، وان كان بعضها طبعا تم تفسيرها للاتفاقات الدوليه. انت عندنا النهارده اتفاقات دوليه بتساعد على ان انت دخول العربيه المكمله المنتجه مع كامله الصنع بدون ذو جمارك، بتيجي من اوروبا، بتيجي من تركيا، يعني بتيجي عندك في تبادل تجاري في عربيات بتيجي من بره.
1: امثال اتفاقيات الجات مثلا واغادير والحاجات دي اللي احنا كنا عارفينها.
0: طبعا طبعا احنا الدوليه دي كانت بدات تدينا حاجات او عوائق النهارده المنتج او اللي احنا بنعاني منها حاليا دلوقتي، ان في بعض الطلبات بتيجي زيرو جمارك، وانت عندك مكون الانتاج بيخش من 6-8% جمارك. طبعا دي بدات من ضمن العوائق اللي ما كانت موجوده. طبعا اسعار العمله واسعار، وكان في ما فيش ثبات للعمله، كان تعيين العمله في السوق المحلي والبنك. لكن الحمد لله تم القضاء عليها. يعني
1: طيب خلينا نخش مع حضرتك في تفاصيل شويه، عشان انا يعني شبه مذاكر الملف ده شويه. في السيارات الكهربائيه تحديدا، انت الدوله مشكوره مش فارضه اكتر من 15 أو 4 يعني 19% ضريبه على عربيات الاستيراد العربيات الكهرباء، عشان هي بتشجع. هل المصنع هنا هيقدر ينافس في سياسه التسعير الاستيراد؟
0: بص هقول لحضرتك على حاجه. طبعا بالنسبه لحضرتك قلت دي ضرايب، انت عندك اكتر من دي ضرايب فقط، مفيش جمارك. انت العربيات اللي بتيجي
1: الكهرباء
0: كامله ليه كامله الصنع، يعني اسف ان هي كهرباء كامله بس
1: ضرايب فقط 19%.
0: طيب بس ما فيش جمارك عليها. فالنهارده إيه؟ احنا نقدر نواجه. نقدر، لان احنا اهم حاجه ان احنا نصنع البطاريه. احنا صنعنا زي ما وضحت لحضرتك، يبقى احنا مثلنا 60% من العربيه. الحاجه الثانيه ان العالم كله رايح للعربيات الكهربائيه. النهارده الصين بيصنع 30 مليون سياره، منهم 60% عربيات كهربائيه.
1: صحيح.
0: فدليل على كده ان التوجه العالم كله للطاقه النظيفه. الاسعار انخفضت مش زي الاول. عندك العربيات الاول الكهرباء دي كانت بتبقى 3 أضعاف العربيات المحركات العاديه.
1: وضع فعلا في خطأ في الاتصال حصل مع مهندس خالد، هنحاول نرجع له مرة تانية. ولكن أنا بتكلم برضو على أرض الواقع عشان نبقى فاهمين، يعني العربيات الكهربائية الدولة مشكورة عشان تشجع الطاقة النظيفة وتشجع استخدام السيارات الكهربائية في مصر، مش حتى أكتر من نسب ضرائب ضعيفة جدا وهي 19%. فطبعا كل من المستوردين أو كل من الشركات اللي بتستورد السيارات الكهربائية ما بتدفعش غير 19%. عشان أفرض على المصنع هنا اللي بيجيب مكونات إنتاج وبيجيب تصنيع عنده تشغيل وعنده وعنده وعنده، هيقدر ينافس ازاي الاسعار؟ وتحديدا لو خدنا امثال، ما انا بلاقي الاسعار مثلا العربيات المستورده سايب ب 10 قروش العربيه المستورده، والعربيه اللي تم تصنيعها داخل مصر هي برضو ب 10 قروش او ب 11 قرش. هنا الدوله تقدر تدخل

تدخل تعمل ايه عشان تساعد الناس انها تصنع هنا ما تستوردش. اللي بيستورد ده على فكرة عنده من الطاقة الاستثمارية او الطاقة المالية انه يصنع هنا على فكرة، بس عشان يصنع هنا اديني ميزة ان انا اقدر انافس بيها لو جبت السعر من بره. ده شفناه في حقب زمنية كتير زمان في الغزل والنسيج وفي حاجات كتير. فهنا الدولة اكيد واخدة بالها من الحتة دي. هحاول اروح لفاصل وارجع تاني اكمل مع المهندس خالد افهم تفاصيل الموضوع عشان على الارض فعلا يكون التصنيع والتوطين حاجة مهمة جدا هتفيد مصر في حاجات كتير جدا. 199 رقم الاسم اس او تليفوناتنا على 2 18 10 8 66.

0: على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: هواها مصري على الراديو 90 90. لسه احمد خيري مكمل معاكم في حال بلدنا، وفي ضيوفتنا على الهاتف المهندس خالد سعد امين عام رابطة مصنعي السيارات. رجع لنا مرة تانية اللي ما سمعناش قبل الفاصل، كنا بنتكلم على توطين وتعميق صناعة السيارات في مصر، وان شاء الله تتحول ان مصر تكون هب او مركز اقليمي للشرق الاوسط. وقال لنا من المحاور اللي ممكن اشتغل عليها المستثمر، وقال لنا كمان ممكن من السلبيات اللي كانت موجودة واشتغلت عليها الدولة عشان تشجع الاستثمار في مجال السيارات وفي توطين الصناعة. ولكن سألته سؤال مهم تحديدا في نطاق السيارات الكهربائية، ان الدولة مشكورة عشان تشجع صناعة السيارات فرضة مش اكتر من ضرائب بنسبة 19%، ما فيش جمارك خالص. هل المستثمر او المصنع داخل مصر للسيارات الكهربائية هيقدر ينافس، وخاصة ان احنا لقينا بعض من السيارات المستوردة داخل مصر طبعا الكهربائية هي بنفس اسعار السيارات اللي تم تصنيعها هنا؟ فين الميزة، او اقدر ادي ازاي المستثمر او المصنع انه يقدر بقى فعلا يبقى فيه فرق سعر؟ برحب بيك مهندس خالد مرة تانية.
2: اهلا بيك. طبعا استكمالا لكلام حضرتك، طبعا هو المنافسه صعبه جدا في العربيات الكهربائيه عشان موضوع الجمارك، وده نفس المشكله اللي كانت قائمه في العربيات المستورده من اوروبا او من دول التوقيع عشان تيجي جمارك.
1: صحيح،
2: نفس هنا بتقابلنا في نفس الموضوع، ولكن هي الدوله دلوقتي بتعمل محاوله ان هي تبقى بس عامله فيصل ما بين النهارده العربيه اللي بتنتج محلي السيارات الكهربائيه. لو حضرتك انتجت عربيات كهربائيه تستفيد باسترداد جزء من الدوله من مصروفك السنوي.
1: ايوه كده شجعني. حلو،
2: الضرايب او الجمارك. فانت النهارده لو انت صنعت عربيه كهربائيه فانت هتستفيد جزء من مصروفك، الدوله هترجعه لك. فانت النهارده هيبقى في فرق ما بين العربيه المستورده والعربيه المحلي. حاليا في العربيه اللي بتنتج محليا فان انت الدوله هترجع لك جزء من مصروفك او جزء من الالتزام اللي انت بتصرفه في الاستثمار بتاعك،
1: لان حضرتك ادرى مني بكل المستثمرين اللي داخل مصر بيستوردوا كمان. هو عنده القدره الماليه والاستثماريه على فكره انه يصنع جوه، بس هو بيستسهل وبيستورد.
2: هي دي مشكلتنا من زمان يا استاذ احمد، ان
1: صحيح.
2: كان الاسهل ان انت تجيب العربيه ومجابه من على المركز تماما للعميل بدون اي تكاليف وبدون اي تدخل بقى في عماله وموردين محليين وموردين
1: خارجيين
2: وتصنيع وجهان وقصه طويله عريضه. انت النهارده انت بتحل منها، انت بتجيب العربيه بتاعها زي ما جيت العيش زي ما بيقولوا كده بالبلدي، يعني
1: طبعا
2: انت بتجيب العربيه بتبيعها وتكسب فيها وخلاص الموضوع على كده. وده اللي بيأخر انتاج او تطوير توطين الصناعه عندك. انت النهارده لما الدوله النهارده بدات تعمل حوافز للمستثمرين اللي بتخش في الصناعه، ان كمان اضافه ان هي بدات تعمل اجراءات للاستيراد، ان هي لازم عشان تستورد لازم تحقق اشتراطات معينه في قانون 9 سنه 2021. كل دي لما انت النهارده كل الدول لما حطت اشتراطات معينه اصبح النهارده الاتجاه او التوجه واللي الدوله عايزه الناس تشتغل عليها هو التصنيع المحلي وتوطين الصناعه المحليه.
1: للتوطين برضو انا معيش بطيل على حضرتك، بس انا عارف انك بتاع تفاصيل زي مراكز الخدمه وخدمه ما بعد البيع هي مهمه جدا تحديدا بالنسبه للعميل. فهل برضو كل بيفترض او لازم يكون من ضمن الشروط للمصنع او المستثمر داخل مجال السيارات في مصر انه يوفر ده للعميل؟
2: اكيد طبعا لازم. حضرتك انت لازم على الاقل يبقى انت عندك بنسبه العربيات اللي موجوده عند حضرتك عشان تاخد عليها موافقه من الدوله. وده اللي انا قلت حضرتك عليه في القانون، ان انت يبقى عندك حتى ادى 15% قطع غيار من كميه العربيات اللي انت طالب تدخلها. ثانيا يبقى اللي عندك مراكز خدمه تغطي كل الجمهوريه، يبقى النهارده على الاقل العميل اللي في هنا يلاقي مركز خدمه يخدم عليه، اللي في الصعيد يخدم عليه، اللي في الشرقيه او الغربيه او يعني ايا كان المكان. ففي مركز خدمه مش لازم يبقى كل محافظه مركز خدمه، ولكن في بعض المحافظات المتقاربه من بعضها هو في مركز خدمه بيخدم عليه، او مركز خدمه معتمده من بعض الموظفين
1: ومخازنه فيها على الاقل 15% من قطع غيار المتوفره للصيانه.
2: بالظبط كده.
1: وهل بقى في مراجعات بتتم من الدوله على ده على كل المستثمرين او الداخلين مجال السيارات؟
2: طبعا عندنا احنا دوله مؤسسات
1: طبعا.
2: طبعا حضرتك اولا عشان تدخل العربيات لازم الاول تاخد موافقه، عشان تتاكد الموافقه دي تتاكد بيحصل بينزل يبصوا في المخازن ويتاكدوا ان القطع غير دي موجوده، يتاكدوا ان الناس الخدمه معتمده وان موجود كل حاجه عشان يديك موافقه عشان تخرج العربيات من منطقه وبعد كده بينزل. بعد كده بيبقى في تفتيشات على القطع الغيار وتفتيشات على ان هي من مصادرها وفواتيرها. لا طبعا احنا دوله مؤسسات وفي تفتيش عن تفتيش عشان يتاكد ان كل حاجه ماشيه حسب النظام.
1: اللي بيسمعنا دلوقتي في العربيه بيقول لي احمد طيب ماشي، اللي انت بتتكلم فيه مع مهندس خالد ده يعمل ايه في السوق؟ يعمل اتاحه مثلا فيقلل لي في اسعار العربيات فيعمل وفره في الاسعار اللي هي قلت عن كده، واللي انتوا بتتكلموا فيه ده يفيدنا انا في ايه؟
2: يفيد حضرتك بان انت النهارده المستهلك المصري مشكلتنا لازم يعرف ان العربيه النهارده قيمتها او تكلفتها معتمده على العمله الاجنبيه، لان انت النهارده العمله الاجنبيه طول ما هي مفيش ثبات النهارده العربيه النهارده بيتم استيرادها بقيمه العمله الاجنبيه، بيتم الشحن بالعمله الاجنبيه، بيتم الجمرك والضرايب على سعر الفاتوره بالعمله الاجنبيه، فكل هو العامل الاساسي اللي بيقود السياره هو العمله الاجنبيه. اما بيكون عندي انتاج محلي ويكون عندي توطيد الصناعه، فانا النهارده مش محتاج الضغط على العمله الاجنبيه، مش محتاج الضغط على ان انا يبقى عندي عربيات مثلا في الشحن، عندي امكانيه ان انا الاقي مكان او ماليش مكان. النهارده بعتك عليك وفره في تشغيل عماله، عندك وفره تشغيل مصانع، وفره تشغيل عندك مصانع مكونات انتاج، فكل ده هيدعم العمله وبالتالي هينخفض قيمه العمله الاجنبيه في البلد. بعد ما كنت اول بنستورد عربيات ونصدر عمله، احنا الاول ده كان نقدر نصدر عربيات ونستورد عمله، فبالتالي ده هيخفض التكلفه، وبالتالي هنقدر نقدم للعميل المصري السياره بتاع محترم وسعر معقول حسب احتياجه
1: ان شاء الله باذن الله. احنا مستنيين تشريفك بقى في الاستوديو عشان احنا في كلام كتير قوي في الملف ده اللي نفتحه باستفاضه ان شاء الله، فتستقطع وقت من وقتك كده وتنورنا في راديو 90 باذن الله.
2: طافين احمد،
1: ربنا يخليك. كل شكر مهندس خالد سعد، عميل عام رابطه مصنعي السيارات. 199 رقم الاسماء او تليفوناتنا على 2 18 10 8 66.
0: الراديو 90 هواها مصري.
3: التأمين في دم المصريين، وعندي الدليل. أستاذ حافظ من النوع المحافظ، بيحب يأمن على كل حاجة في عربيته، يشد الفرامل، يصغر الدريكسيون، يفرد الشماسة، يحط كرتونة، يقفل المراية، يطلع الغطا، يدحرج الغطا. وزيادة التأمين قبل ما يمشي لازم يبص لها، بس اللي ما عملش حسابه إن بشوية هوا كل اللي عمله ممكن يروح في الهوا. ما تستناش لغاية ما تحصل حاجة ترجعك كأنك ما عملتش أي حاجة. زيادة التأمين، أمن الأول مع شركة تأمين.
4: أمن الأول، مش هتبدأ من الأول.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: الصبح مع حسام رضا كل يوم أربع الساعة 12 بالليل على الراديو 90 90.
1: سهراً ومعاك للصبح، سهراً ومعاك للصبح.
0: اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

0: مع أحمد خيري. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: هواها مصري على الراديو 90.90. لسه أحمد خيري مكمل معاكم في حال بلدنا. ومن رابطة مصنعي السيارات وتوطين الصناعة السيارات داخل مصر، خلينا نروح لوسائل النقل الأخرى وهي وسائل النقل العام. وإدارة هيئة النقل العام عاملة مجهود محترم الصراحة الفترة اللي فاتت في تطوير المنظومة، في توفير المنظومة، في إتاحة المزيد من مش بس الوسيلة السهلة، لا هي الوسيلة كمان اللي فيها نوع من الرفاهية ونوع من السهولة مقابل سعر، لأنهم اشتغلوا كمان على التحصيل الإلكتروني. ايه اللي بيحصل داخل هيئة النقل العام؟ خلينا نروح لصديقنا العزيز دكتور مهندس عصام الشيخ. يا باشمهندس مساء الفل.
2: يا اهلا وسهلا بيك. اهلا، مساء الخير عليكم وعلى جميع المستمعين بتوعك.
1: هو طبيعي اقول عصام الشيخ على طول ان انت مننا وانت بتاع النقل العام بتاع الشعب كله، وبعدين بلاقيك كتير موجود في الشارع وموجود، فانت شبهنا ومننا يعني.
2: شغال معاك عصام الشيخ
1: ربنا يخليك يا باشمهندس. عاملين مجهود محترم الصراحه داخل الهيئه وبنشوفها على الارض، بنشوفها المواطنين بتشوف من خلال التطور اللي بيحصل في وسائل النقل. ايه اللي حصل عند حضرتك تحديدا في التحصيل الالكتروني؟
2: طيب خلينا اول بس نتكلم عن هيئه النقل العام. هيئه النقل العام ده مرفق حيوي جدا جوه القاهره الكبرى، يعني ليه تاثير بطريقه مباشره
1: طبعا
2: على النواحي الاقتصاديه والاجتماعيه بتاع الناس، لانها مرتبطه ارتباط وثيق بالمصالح الحيوية بتاعت الناس اللي داخل القاهرة الكبرى.
1: صحيح.
2: لان الهيئة النقل العام مش بتخدم على محافظة القاهرة بس. لا، ده على ثلاث محافظات، القاهرة والجيزة والجنوبية.
1: صحيح.
2: فانا الكلام ده احنا بننقل حوالي في اليوم حوالي مليون راكب يومي على اليوم في الثلاث محافظات.
1: طبعا
2: من وإلى. طبعا من خلال عندي حوالي 2500 اتوبيس. يعني متوزعين على 17 جراج داخل القاهرة الكبرى، فبنقدم خدمة، يعني خدمة بنحاول بشتى الطرق انها تبقى خدمة جيدة يعني ترضي جميع المواطنين داخل القاهرة الكبرى. فده يعني نبذة صغيرة جدا عن هيئة النقل العام.
1: مع ان انا عارف ان حضرتك برضو مش راضي قوي وعايز تطور اكتر وعايز تزود اكتر، طموحك ايه مثلا؟ ال 2500 دول تزودهم، تزود الخطوط، طموحك ايه اللي شغال عليه؟
2: احنا كأي مرفق من مرافق الدولة احنا لنا خطة تطوير. طبعا خطة التطوير بتبقى متقسمة على مراحل. طبعا احنا انت لو المكالمة دي مش هتبقى اول مرة، احنا ان شاء الله
1: لا ده احنا في بنا سلسلة ولا بالظبط
2: ان شاء الله. فاحنا النهاردة يعني خلينا نتكلم شوية على موضوع التحصيل المسبق لتعريفة الركوب.
1: تمام.
2: هيئة النقل العام خلال الفترة اللي فاتت كانت بتشتغل على التحصيل بالطريقة التقليدية اللي هي طريقة المخصص. فاحنا لا، احنا الفتره اللي فاتت اتوقع في بروتوكول ما بين وزاره التنميه المحليه ووزاره الانتاج الحربي وهيئه النقل العام.
1: تمام.
2: بنص باختصار البروتوكول ده ان احنا نحول 1800 اتوبيس من نظام التحصيل العادي اللي بيعتمد على المحصل
1: اليدوي
2: لنظام التحصيل اللي هو بيعتمد على نظام الدفع المسبق للتذكره بتاعت الركب.
1: تمام.
2: طب احنا الكلام ده اتعمل على ثلاث مراحل. الحمد لله احنا يعني انتهينا من المرحلة الأولانية في ديسمبر 2025، خلصنا 300 اتوبيس وشغالين دلوقتي في المرحلة الثانية، خلصنا منها حوالي 150 اتوبيس، والمرحلة الثالثة دي إن شاء الله هتبقى مرحلة متطورة. المرحلة الثانية دي 150 اتوبيس عملناهم من 1000 اتوبيس. طبعا المنظومة دي بيبقى لها خطوات قبلها بنعملها، يعني ما بتبقاش على طول، بيبقى في خطوات استباقيه من تجهيزات لدوائر الكترونيه بتتعمل
1: طبعا
2: بتخدم على الموضوع ده. الموضوع ده ليه خطوه استراتيجيه من ضمن السياسه العامه للدول هي بتعتمد على التحول الرقمي
1: طبعا،
2: الشمول المالي، تطوير الاداء اللي في الاخر كله بيصب في تحسين جوده الخدمه اللي بتتقدم للمواطن. طيب احنا طب بتشتغل ازاي الموضوع ده؟
1: بالظبط
2: ازاي تحصيل الكترونيك ده بيشتغل؟ ببساطه شديده جدا بيبقى عباره عن كارت صغير مشحون بقيمه معينه، بيبقى فيه اثنين جهاز كده زي ما بنسميه احنا الفاليديتورز، في جهاز بيبقى في مقدمه السياره جنب السواق، جهاز في المؤخره بتاعه
1: طلوع المواطنين.
2: بالظبط كده. فبيطلع بالكارت، يروح حاطط الكارت على الجهاز، فبيسحب منه قيمه التذكره بالكامل. يعني لو لكم في مثلا التذكره ب 15 جنيه طبعا انا اساسا قبل الخطوه دي كنا مقسمين الخطوط، عشان احنا قلنا مش من اللوجيك ابدا واحد يركب اربع محطات او خمس محطات
1: يدفع زي 11 و12.
2: اه بالظبط كده. فعملنا زي اللي هي المحطات الوسطيه مرتبطه بعدد معين من المحطات. فالمواطن بيطلع لما بيحط الكارت ويحطه على الجهاز فبيسحب منه قيمه التذكره بالكامل. لما بيجي ينزل بيحط الكارت تاني فبياخد كاش باك بالقيمه اللي هو المفروض يستردها طبقا عدد المحطات اللي هو ايه ركبها. فهو في الاخر كده المواطن ما بيدفعش العدد المحطات اللي هو ايه ركبها. فطبعا ده الموضوع يعني
1: الكارت ده يا فندم بيتعمل فين بقى؟ انا كمواطن بيسمع حضرتك دلوقتي لو عايز اعمل الكارت ده بعمله فين بقى؟
2: الكارت ده بيشتريه من فين؟ احنا كمان في منافذ للبيع موجوده.
1: تمام.
2: واحنا كده برضو علشان ان احنا نزود المعدلات بتاع البيع بندي للسواق مجموعه كروت بتبقى مشحونه معاه بحيث المواطن اللي بيطلع ما معهوش كارت بيشتري الكارت منين؟ من السواق. يديله القيمه بتاعت الكارت ياخده منه مشحون ويبتدي ان هو يشتغل بيه. طب تسهيل بقى الموضوع الشركه المنفذه لهذا الموضوع عملت ابلكيشن للموبايل. طبعا الكارت بقيمه لكن الابلكيشن من غير قيمه. يطلع يحط الموبايل بتاعه على الجهاز
1: بيسكان برضه او بيسحقه كده في الجهاز اللي موجود.
2: طبعا طبعا طبعا المنظومه دي كمان مش يعني مش مجرد ان انا بتساعدني. طبعا مفيش تعامل نقدي. بيبقى فيه سيطره بيبقى فيه حوكمه. ما بيبقاش فيه مجرد مفيش تسرب للقيم بتاعت التذكره. وبالاضافه لكده ان انا بيبقى في عندنا في الاداره العامه بتاعت رئاسه الهيئه بيبقى في غرفه تحكم وسيطره علشان بتتابع كل الاتصالات اللي ماشيه في الشارع. بتتابع بقى ايه ايراد لحظي للاتصالات بعدد الركاب. يعني مثلا على الشاشه الرئيسيه كده كل واحد يستخدم كارت تظهر قدامي فبيظهر قدامي على طول عدد التذاكر او عدد الايرادات بعدد الايه بعدد الركاب.
1: بس معلش خلينا على الارض معاك شويه في تفاصيل يا باشمهندس. انا طلعت الاتوبيس وما عملتش مسح للكارت ودخلته تمام انت حاجه تعرف منين؟
2: ما دي بقى بعض الصعوبات اللي بتقابلنا دي.
1: ايوه
2: يعني احنا برضو يعني واحنا بصدد ان احنا نتعامل بيها.
1: وهل في عدد بيسمع عند السواق في الجهاز مثلا ان الطاقه الاستيعابيه 50 فانت لازم يبقى في 50 عندي؟
2: اللي الكارت لما بيطلع ويستخدم بيعمل صفاره السواق بيعرف ان هو الكارت بتاعه.
1: تمام.
2: فطبعا يعني بيبقى فيه بعض مش عايز اعمم بس بيبقى فيه بعض الحالات
1: طبعا هو ده مخالف طبعا اكيد ما بنكلمش.
2: واحنا طبعا الفتره الجايه برضو احنا بننشر المنظومه دي برضو هنفعل نظام الغرامات اللي في ناس يعني بتتعامل مع المنظومه
1: طبعًا.
2: مش
1: طبعًا.
2: فعلينا بعض الغرامات علشان كل الناس انها تلتزم بالتعليمات اللي احنا بننزلها.
1: الراجل القديم اللي تعب معانا ده اللي اسمه الكمساري اللي كان بيبقى موجود وبيحصل ده دوره انتهى خلاص مش موجود؟
2: لا ما دوره ما انتهاش. احنا طبعا احنا يعني طبقا لبرضه توجيهات معالي محافظه القاهره انا برضه علمت عليه دراسه كويسه. طيب. ان احنا ممكن ان احنا نستغل المحصلين دول وخصوصا ان هم مواطنهم معاهم في منهم معاهم مهلات متوسطه والبعض مهلات عليا.
1: تمام.
2: احنا بنعيد تخصيصهم في بعض الاماكن اللي موجوده جوه في الهيئه للوظائف اللي احنا محتاجينها او ان احنا بنتيح لهم بعض الانتدابات في الجهات الحكوميه الثانيه لان انت عارف ان برضو التعيين برضو الفتره اللي فاتت يعني مش
1: طبعا
2: فاحنا بنعمل ايه؟ بنشوف الوظائف وبدانا بالمحافظه شفنا الوظائف اللي فيها عجز في المحافظه وابتدينا ان احنا بشكل او باخر نعمل ندب للحالات دي على المحافظه علشان تسد بيها العجز في العماله اللي موجوده في المحافظه واللي موجوده في الدوام.
1: انما يا دكتور عصام ما سيبوش مؤقتا في الاتوبيس كده لاهالينا اللي طالعين بقى مش فاهمين الشكل الالكتروني بتاع
2: اصله
1: او مرشد مثلا مؤقتا
2: بنعمله مرحلي.
1: أيوة.
2: يعني جزئي عشان يرشد المواطن وبعد كده احنا فتحنا له السكه ده. فاحنا الموضوع ده اللي هو بتاع اعاده توزيع العماله دي نتج بينتج منه ثلاث اثار ايجابيه. ان انا عندي العماله الزايده دي يعني بعيد توزيعها الجهات الحكوميه بتستقبل العماله دي الناقص عندها وحققنا بعد اجتماعي لان في ناس برضو من خارج القاهره سمحنا لهم بالانتدابات في الجهات اللي تبقى قريبه من بيتهم.
1: صحيح.
2: فالثلاث جهات بالفعل بتبقى مستفيده.
1: هل احنا دلوقتي في التشغيل التجريبي ولا احنا بدانا بالفعل؟
2: لا احنا مش تشغيل احنا تشغيل فعل
1: شغالين خلاص.
2: احنا 300 وخلصنا 150 في المرحله الثانيه حوالي 450 ان شاء الله اتوبيس. احنا بنعمل يعني كده في الشهر حوالي 200 اتوبيس.
1: هايل. يعني احنا ممكن نقول وصولا لحد اخر السنه نكون خلصنا
2: ان شاء الله. فنان بنات السنه نكون مخلصين المرحله الثانيه اللي هي بتبقى حوالي 1000 جنيه ان شاء الله.
1: ان شاء الله باذن الله. كل الشكر للمهندس دكتور عاصم عصام الشيخ. هتجيلنا بقى يعني انت بقى شايف انت بقى سيبنا كده وتمشي ان شاء الله. وقلنا بقى في حلقه استقامه كده نشرح كل التفاصيل.
2: لا ان شاء الله في مجالات تطوير جدا للدوله
1: معانا
2: بمرفق هيئه النقل العام. اكيد ان شاء الله لو تحتنا لنا فرصه ان شاء الله هنتكلم عن حاجات
1: ثانيه ان شاء الله باذن الله. كل الشكر دكتور مهندس عصام الشيخ رئيس مجلس اداره هيئه النقل العام. بنتابع برضو لان ده زي ما قال لنا يعني ده رقم كبير جدا 2500 اتوبيس بيشتغل على القاهره الكبرى بينقل ويودي ويجيب ما بين الثلاث محافظات محور وشريان هام جدا داخل القاهره الكبرى. فلازم متابعين اول باول بيحصل ونفهم ونفهم كل اخواتنا واهلينا من المواطنين يستخدم كمان التحصيل الالكتروني ازاي. 1-99-9 رقم الاسماء او تليفوناتنا على 2-18-10-86-66.

على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

0: على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: طيب خلصنا حلقتنا، الوقت جري، ولكن كان مفروض معانا ملف برضو مهم جدا هنفتحه، مشروع الدلتا الجديدة والتنمية في مصر وأساليب زراعة والري الذكية اللي بيتم، وكان معانا معالي الوزير محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري السابق. نتكلم باستفاضة، نحاول نفتح الملف ده بكرة بصورة أكبر، نفهم التفاصيل، نفهم إيه اللي بيحصل، مردود ده إيه على الاستكفاء الذاتي داخل مصر من المنتجات طبعا من مشروع الدلتا الجديدة اللي ممكن نعوزه الفترة اللي جاية لتنمية المشروع، توصل معانا التصدير وننجح. طيب هيوفر معانا بقى، ما نخش في أساليب الري الحديثة وأساليب الزراعة الحديثة، ده ممكن ملف نفتحه بكرة بمزيد من التفاصيل. ولكن خلصنا حلقتنا النهاردة ودقايق، ويكون معانا زميلتنا العزيزة سمر إبراهيم وإطلالة إخبارية سريعة على آخر المستجدات الإخبارية للدقيقة الأولى للثالثة.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثالثة عصرا مع سمر إبراهيم.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل اليوم الرئيس فيليكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك في إطار الزيارة الثنائية التي يقوم بها إلى مصر. كما عقد الرئيسان جلسة مباحثات ثنائية تناولت سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، فضلا عن التشاور حول القضايا الدولية والإقليمية محل الاهتمام المشترك. في السياق نفسه، شهد الرئيس السيسي والرئيس فيليكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات بين البلدين. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ترأس اليوم الاجتماع الأسبوعي للحكومة، الذي استهله بتوجيه التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وجموع الشعب المصري بمناسبة قرب حلول العام الهجري الجديد 1448. وخلال الاجتماع كشف مدبولي عن الانتهاء بشكل كامل من سداد مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز لتصل إلى صفر الدولار لأول مرة منذ سنوات. من ناحية أخرى، أوضح رئيس الوزراء أن عائد صفقة محطة طاقة رياح جبل الزيت الذي يبلغ 420 مليون دولار سيوجه للمساهمة في خفض الدين، مشيرا أيضا إلى أنه تم توريد 4.6 مليون طن قمح من المزارعين حتى الآن، مؤكدا أن هذا يعد رقما تاريخيا لم يتم تحقيقه سابقا. مصر أدانت بأشد العبارات الهجمات الإيرانية التي استهدفت الأردن والبحرين والكويت، التي تمثل انتهاكا صارخا لسيادة هذه الدول وسلامة أراضيها. وأوضحت مصر أن هذه الهجمات تعد تصعيدا خطيرا من شأنه تهديد أمن واستقرار المنطقة، وأكدت مصر مجددا دعمها وتضامنها مع الدول الثلاث في مواجهة هذه الاعتداءات المرفوضة، وكذلك دعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الولايات المتحدة ألحقت بإيران هزيمة ساحقة، مشيرا إلى أنه تم تدمير البحرية الإيرانية وقوتها الجوية. وأضاف ترامب أن الجيش الإيراني بات في حالة فوضى عارمة، وأوضح ترامب أن الجانب الإيراني تأخر كثيرا في التفاوض على اتفاق كان سيحقق لها مكاسب عظيمة. في المقابل، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الحرب ليست في صالح بلاده، مشددا على أنه لن يتراجع عن التصدي لأي عدوان يستهدف الأراضي الإيرانية ولن يستسلم للتهديدات. اقتصاديا، رئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أكد أن ملف ريادة الأعمال يحظى باهتمام بالغ من الدولة ويحتل أولوية متقدمة على أجندة عمل الحكومة، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على بناء بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية للشركات الناشئة. ورياضيا، المنتخب الإنجليزي يخوض ودية أمام كوستاريكا الليلة استعدادا لمواجهات المونديال. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35.

0: 90 90.
1: الفل السعادة واهلا اهلا بكل بيسمعونا في كل مكان. اهلا بيكم في حلقة جديدة من علشان الزحمة تعدي. يوم جديد وحلقة جديدة يوميا موجودين معاكم من الحد للخميس من الساعة 3 للساعة 5. محمد نشأت شيماء حافظ واهلا اهلا بيكم. طمنونا عليكم وعاملين ايه؟ يا رب يكون كله زي الفل وعلى العير. ازيك
2: يا
1: نشأت؟
2: يا مساء الفل يا شيماء، واخبارك ايه؟ يا رب الامور عندك تبقى بخير وعند كل الناس اللي بيسمعونا
1: يا رب. امين
2: كلهم ان شاء الله، ويبقى يوم سعيد كده علينا. موسم للاجازات هيبتدي، وكتير من ولادنا خلاص خلصوا امتحاناتهم، ولسه في مجموعة كبيرة جدا برضو ما خلصتش. انتوا بقى حاليا مع ولا ضد ان ولادنا وبناتنا يشتغلوا في الصيف كنوع من اكتساب وتزويد مهارة الحياة؟
1: انا مع
2: كتير جدا مع ولادنا اليومين دول الصغيرين، على فكرة قبل الكبار كمان، مش موضوع احتياج بس، بس هم الولاد لو لاحظتوا كده في السن ده بدأ دماغهم تشتغل في فكرة احنا عايزين نشتغل، عايزين احنا نقبض فلوس، عايزين احنا نعمل حاجة.
1: على فكرة مش بس فلوس، انت عارف كمان انه فئة كبيرة منهم دلوقتي بقى عايز يشتغل لمجرد انه ياخد خبرة، يتعلم سوق العمل ماشي ازاي. ودي حاجة مهمة جدا، ان انا لما احاول اخلي ولادي يروحوا تدريب صيفي في اي شركة اسبوع اسبوعين ايا كانت المدة، ما بقاش مستني او مخليه يستني انه هياخد اجر. انت ممكن تروح تتعلم ازاي الدنيا بتمشي، تتعلم الشغل الاداري شكله عامل ازاي. في اطفال كتير عايزين يروحوا يقفوا في مطاعم او محلات يبيعوا حاجات، يتعلموا فكرة البيع والشراء وانه الفلوس الباقي كام الحاجات دي مهمة قوي قوي قوي.
2: ما انا بقولك ما بقاش عندهم مشكلة ان انا اشتغل حاجة يعني شكلها مش قد مستوى التعليم بتاعي.
1: ايوه طبعا،
2: مش عارف ايه، لا هو بقى عايز ياخد خبرة في الحياة، في اي مرمطونة في اي حاجة.
1: ده حاجة جميلة
2: والله. كده الاهالي هنا بينقسموا جزئين بقى، في جزء يقولك لا انا ما مرمطش ابني وما نزلوش، وانا لما بنكون مقتدرين يعني ولما يتخرج ويخلص تعليمه خلص انا شغاله بقى في مكان كويس ومكان يليق بالتعليم اللي هو واخده حاجات كده. وفي ناس تانية مقتدرين برضو بس شايفين ان لا انا عايزه ينزل ياخد خبرة
1: طبعا،
2: ينزل يتمرن، لان غالبا الناس اللي في جيلنا احنا مقتدر ده اغلبهم يعني اكيد مش كلهم، بس تعبوا جدا جدا جدا على ما وصلوا للمكانة دي وعلى ما كونوا القرش ده، وتعبوا هم صغيرين واشتغلوا في شغلانات كتير جدا جدا وحاولوا هنا وحاولوا هنا، ونتيجة خبراتهم دي وصلتهم في الاخر ان هم بقى عندهم كيان محترم وبيت محترم ورصيد مالي فيه نوع من انواع الامان. فهو عايز ابنه يمر بنفس التجارب دي لانه شايف ان ده هيخليه حتى يحاسب ويخاف على القرش اللي هو
1: ويقدر قيمته
2: بعد كده ويقدر قيمته. فانتوا مع انهي حاله من الحالتين دول، وشايفين ان ايهما افيد لابنك؟
1: ابعت وقول لنا على 199 او كلمنا على 2181066، صفحتنا على الفيسبوك facebook.com/radio99، وكمان على كل مواقع التواصل الاجتماعي. اما تليفوننا 2181066. عسيدي تربتتي.
3: الو
4: الو يا قلبي.
3: ايوه
4: هاتي نفس طلبي وزود لنا حاجتين كده.
3: ايوه
4: هاتلنا طبلة وفوقيها كوبلة.
3: حبيبي

0: وين؟ ها؟
1: السنة دي كرنفال الصيف من بيتك جايب خصومات على الكاش هتفرحك وعروض على التقسيط هتريحك في أكتر من 190 فرع جنبك أو أونلاين من على بيتك.com أو من على 1-9-6-2 بيتك يا ما جهز بيوت. رقم التسجيل الضريبي 200-127-918.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية جمجوم فارما، راحة في كل حركة. النجمة صفاء أبو السعود، النجم أحمد صيام في يوميات صفصف.

مفيش نو مع حسام عصام يوم الجمعة من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: مرة تانية أهلا وسهلا بحضراتكم على الراديو 99. لسه موجودين معكم شيماء حافظ ومحمد نشأة. كنا بنتكلم منه شيماء في الفاصل كده على فكرة الخداع البصري. والله إن يعني أحيانا الصور ما بتبقاش بتدي انطباع عن الحقيقة.
1: مش هقول أوكي. هو برضو الواحد لما عاوز يعمل حاجة الناس تقوله عليها يمين يقولك لا شمال. خلاص انت حر اعمل لك ايه بقى؟ مش معقولة. عايز اسألكوا سؤال النهاردة. يمكن اتكلمنا مع بعض عن حاجة مهمة جدا, وانه بمناسبة بداية موسم الاجازات وكتير من ولادنا هيخلصوا امتحانات قريب واللي خلص اوريدي, كنا بنسألكم هل انتوا مع ولا ضد ان ولادنا او بناتنا يشتغلوا في الصيف كنوع من انواع اكتساب الخبرة ومهارات الحياة. يعني رسائل كتير جت قالت احنا مع الموضوع ده جدا, ودي حاجة ظريفة وحاجة هتشغل وقت فراغهم بشكل كبير بدل ما يقعدوا يتفرجوا على الكرتون او يلعبوا بلاي ستيشن او يضيعوا وقتهم في اي حاجة وينام ويصحوا الظهر وكل الكلام ده. الموضوع ده مهم جدا وبيفرق بشكل كبير قوي في تنمية مهارات الطفل او المراهق او الشاب, انه بيعلمه انه قد ايه مهم ان انا استثمر وقتي استثمار جيد, ازاي ان انا استثمر الوقت ده ان انا اعمل حاجة مفيدة استفيد منها اكتسب منها خبرة اكتسب منها فلوس اكتسب منها حاجات كتير هتفرق. وعايز اقولك حاجة مهمة قوي يا نشأة, انه معظم الجيل الجديد ده بقى لما يروح الجامعة لازم يقدم سي في مع شهادة الثانوية العامة, سي في الخبرات أو الحاجات اللي اشتغل فيها في الصيف. ففي حاجة زي كده لو ولادكوا راحوا اشتغلوا في الحاجات دي وكتبوها في السي في هتفرق بشكل كبير جدا في تقديمهم للجامعة.
0: بالضبط جدا, وبيختلف جدا, وبيبقى حتى كمان هم في أي حياة عملية أي مكانت الجامعة وأي مكان شكلها. في حد بس بعتلك بيقولي طب ده ممكن نعمله مع البنات والولاد ولا أصدقوا الولاد بس؟
1: طبعا
0: البنات أحيانا أنا بتفهم خوف الأهالي عليهم, خصوصا لما يبقوا لسه في الجامعة شوية, فحتى المكان اللي ممكن يسيبوهم يشتغلوا فيه يبقى ليه شروط معينة.
1: أنا عايز أقولك الصيف اللي فات رحت أحد الأماكن اللي بيبيعوا قهوة, فشفت بنات صغيرة اللي هم 15-16 سنة هم اللي بيقدموا القهوة بيبيعوا القهوة
0: كويس,
1: وشكلهم في مدارس وشكلهم كده. فلما سألتهم قالوا احنا متدرب هنا في الصيف بنيجي أسبوع نتعلم الموضوع ده وبناخد experience, فدي حاجة حلوة جدا. بنتي نفسها قالت لي مامي أنا عايزة الصيف الجاي أعمل كده, فدي خلتها تتشجع إنه ما هو في بنات كتير شبهها رايحين. والشغل مش عيب, ما فيش حاجة اسمها شغل الولاد والبنات, لا احنا خلاص مجتمع متحضر الاثنين زي بعض, بنت زي الولد, مش كمالة عدد.
0: وهل كل الشغلانات متاحة ليها زي الولد مثلا؟
1: يعني أكيد مش في شغلانات تنفع وشغلانات لا.
0: يعني برضو بما ان الناس اختلفت,
1: هقول لك حاجة, في محطات البنزين دلوقتي في بنات كتير هي اللي بتحط البنزين, ودي كانت وظيفة للولاد فقط اكتر, لكن دلوقتي بتلاقيهم بنات زي الفل وشكلهم حلو جدا وهم اللي بيحطوا البنزين. فمش حاجة اسمها شغلان الولد والبنت, ادام الشغلانة دي تقدر هي تقدمها او تعملها فدي حاجة كويسة.
0: طيب لسه برضو بنتناقش مع حضراتكم في هذا الموضوع وحناخد اراء بعد كده طول الحلقة النهاردة جنب الاخبار اللي اكيد كتير هنقول لكم عليها, لكن خلونا نروح لرامي صبري ونسمع احساسي معاك ونرجع نكمل مره تانيه.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90.90.
1: منتخب مصر يواصل استعداد ذاته للمونديال في مدينة سبوكن الأمريكية لمواجهة بلجيكا الاثنين القادم. الزمالك يقرر تأجيل جميع الملفات لإنهاء أزمة القيد والحصول على الرخصة الإفريقية. مسؤول النادي الأهلي يعقدون جلسة مع وائل جمعة مدير الكرة الجديد خلال الساعات القادمة لمناقشته في خطة العمل وترتيبات التحضير للموسم الجديد. البرتغال تواجه نيجيريا وديا في 11:45 في إطار الاستعدادات لكأس العالم. والمنتخب الإنجليزي يخوض ودية أمام كوستاريكا الليلة استعدادا لمواجهة المونديال. بقيادة أمين عمر طاقم تحكيم مصرية لمواجهة كوريا الجنوبية ضد التشيك في اليوم الافتتاحي للمونديال. وبرشلونة الإسباني يرفض التعاقد مع الإنجليزي ماركوس راشفورد بصفة نهائية عقب انتهاء إعارته بنهاية الموسم الماضي.
0: صوت الملعب على الراديو 90.90. الراديو 90.90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة.

0: مرة تانية مساء الفل على كل بيسمعونا وكل ضمننا من جديد. وطبعا ناس كتيرة جدا بتقول على موضوع انه هل انتوا بتشجعوا أولادكم ان هم يشتغلوا في الصيف يتعلموا حاجة ياخدوا كورسز بدل قعدة التلفزيون والنت وكل الكلام ده؟ فانا شايفة رسائل كتيرة جدا بتؤيد الموضوع بشدة كبيرة جدا. ميرفت بعتها بتقول مساء الفل عليكم. انا بدعم الكلام ده قوي، لازم نعلم أولادنا الاعتماد على نفسهم ويعرفوا قيمة العمل وازاي امهاتهم بيتعبوا في الشغل عشان تهيئ لهم حياة كريمة. انا كنت عاملة كده مع ابني الكبير، كان بيشتغل وهو بيدرس من اولى اعدادي لحد ما اتخرج من الجامعه، وكمان كان بيروح الشغل ساعات معينه في ايام الدراسه، ورغم كده نجح وتفوق، وبعد ما اتخرج اشتغل الشغلانه المناسبه لدراسته. وعلى فكره كان شغال في ورشه خراطه الاول، وبالفعل بعمل كده مع ابني الصغير اخر العنقود رغم اني كنت مدلعاه، بس دلوقتي في اعدادي وبروح وبيروح يشتغل في صيدليه حتى في وقت الدراسه وبعد الاجازه، ورغم كده طالع الاول على المدرسه وهو فخور انه بيشتغل واصحابه كلهم عارفين والمدرسين. انا احييكي على التربية دي، وربنا يا رب يفرحك بيهم وتشوفيهم دايما احسن الناس
1: يا رب. والله بجد دي مهمة جدا، ويمكن فكرتيني بنموذج مهم كمان شيء من صغره وتعلم وتربى زميلنا العزيز محمد صابر لما بدأ يشتغل في الاشارات من صغره وباع المناديل وما كانش مكسوف من الموضوع، وبدأ الموضوع يتطور، محب الاشارات جدا جدا
0: بعد حب كده المرور.
1: وحب المرور، وبدأ يجيب عسلية ونداغة بعد شوية ويلف بيهم، وبعدين فتح كشك صغير لحد من النهاردة بقى هو المراسل الجميل بتاعنا في وزارة الداخلية من كثر عشقه للمرور اللي قضى فيها شبابه وهو صغير. فخلونا نروح لمحمد صابر ونطمن منه على الحالة المرورية. يا محمد احنا فخورين بيك ومساء الفل.
0: طمنا يا محمد، اخبار الحاله المرويه ايه وازاي نوصل
2: دلوقتي؟ بقى تعال اقول لك ازاي توصل.
3: ازاي نوصل النهارده؟ نبتدي نستعرض فكرتنا من داخل محافظه القاهره. ابرز مشهدات بعض الكثافات المريه هو محور الشهيد. محور الشهيد اللي جاي دلوقتي من مناطق محمد زكي والمقطم ومتجه لمناطق الحي السابع عند مستشفى الشرطه. بعض الكثافات المريه نتيجه ان كان عندنا مصادمه، والاداره العامه لمرور القاهره وجهت بنشر الخدمات المريه وتم رفعها الان وتسيير الحركه المريه. ازاي توصل بعيد عن الزحمه؟ على طول دلوقتي تروح تستخدم محور الوفاء والامن هيكون بديل، او محور المشير محمد علي فهم لو انت جاي من الاصلاحات والمقطم ومتجه لمناطق مدينه نصر، واتجه الى مناطق الواحة، ومن محور الواحة بتكمل مرة اخرى على محور الوفاء والامل. ازاي توصل النهاردة بعيد عن زحمة صلاح سالم؟ لو انت جاي من مناطق وسط البلد متجه لشيراتون والمطار، تروح تستخدم محور مصر. بعض الكثافات اعلى كوبري حديد القبة واعلى كوبري حنية الزيتون. المتجه لمناطق المطرية والكابلات، المتجه لمناطق حديد القبة، هنروح نستخدم النهاردة كوبري صلاة القبة، نتجنب النهاردة كوبري اكتوبر وكوبري 15 مايو. ازاي توصل بعيد عن الزحمة؟ على طول دلوقتي تروح

0: الميعاد وحماية مطرح تستخدم كوبري الحضرات. وكده بحنا طمنا حضراتكم على الحركة المرورية داخل محافظة القاهرة.
1: طب وبتوع الجيزة ازاي يوصلوا؟
0: الكثافات في الجيزة النهارده بدأت تتوافد في البداية من كورنيش العجوزة المتجه إلى مناطق فيصل الهرم عن طريق استخدام شارع مراد، وبعد الكثافات أعلى كوبري الدق المتجه لشارع صلوت وطالع على الطريق الدائري لجامعة القاهرة، وبعد الأحجام اللي زارت عندنا أيضا أمام محطة متر المريض اللي جنب البحر الأعظم والمتجه إلى طريق الصعيدة، راح نستخدم شارع ربيع الجيزة اللي جنب مناطق المهندسين والدق وبيسمعنا وداخل مناطق فيصل الهرم بعيد عن زحمة إشارة ميدان الجيزة، راح تستخدم شارع جامع الدول العربية وتطلع منه على شارع السودان. شارع الهرم النهارده هيكون بديل عن شارع فيصل المتجه مناطق الرماية، لو انت جاي من اعلى الطريق الدائري ورايح لمناطق فيصل الهرم راح تستخدم محور عمرو بن العاص، ولو انت جاي من مناطق الوراء ورايح مناطق المريض والبحر الاعظم راح تستخدم محور الفريق كمال عامر. وبكده ده احنا طمنا حضراتكم على الحركه المروريه داخل محافظه الجيزه.
1: طمنا على اهالينا في المحافظات هيوصلوا ازاي؟
0: قطاعات الطرق الدائريه المهندمه داخل ومخارج القاهره الكبرى ما زالت حتى الان بتشهد انفراجه ومسابه مريه بعض الكثافات المتفرقه اعلى دائري المريض وبعض الاحكام اعلى منطقه بسوس، واللي خارج دلوقتي من الطريق الزراعي متجه لمناطق محافظات الاقاليم مستخدم طريق محور الطريق الزراعي بعض الكثافات المريه وخاصه عند منطقه كفر ابو جمعه هيفضل ان احنا نستخدم محور بنها الحر. في نطاق محافظه اسكندريه النهارده هنروح نستخدم النهارده الطريق الساحلي الدولي وطريق الفريق اول كمال عزت المتجه الى مناطق كوبري 45، وده احد المحاور الجديده الشريم الامن اللي تم افتتاحها هذا الاسبوع، وده بينقل الحركه المروريه ما بين الساحل الدولي مرورا الى مناطق مصطفى كامل، ممكن يودينا مناطق المعموره ويودينا ايضا كورنيش الاسكندريه، وده هيكون بديل عن محور 14 مايو. بعض الكثافات في محور ابو قير المتجه لمناطق كفر عبد وميدان الوزاره هروح نستخدم محور المحموديه الجديد. في نطاق مدينه الاسماعيليه الكثافات بتقابلنا في شارع الجمهوريه هروح نستخدم شارع السكه الحديد. في نطاق مدينه الزقازيق بعض الكثافات في شارع المحافظه المتجه لميدان الساوى وموقف الاحرار بعض الكثافات المريه هو وشارع عبد السلام عارف هروح نستخدم النهارده شارع احمد ماهر. في نطاق مدينه بورسعيد بعض الكثافات النهارده في شارع سعد الزغلول ومنطقه الاستثمار عند منطقه الابوتي بعض الاحجام هروح نستخدم شارع عبد الرحمن شكري. من مدينه دمياط بعض الكثافات في طريق كفر البطيخ المتجه الى ميدان الشهريه هروح نستخدم النهارده الكوبري المعدني هيكون بديل. اما من نطاق مدينه المنصوره بعض الكثافات اللي ظهرت عندنا في شارع صلاح سالم تقاطع مع شارع المشايه وشارع جاني السادات بعض الاحجام اللي داخل على متجه مع حي الجامعه راح نستخدم النهارده شارع الجلاء. من مدينه طنطا بعض الكثافات في شارع المديريه وميدان الساعه وميدان المحطه ونفق العزيزي وميدان ستونه هنروح نستخدم النهارده شارع طه الحكيم. اما من محافظات الوجه الابني ومحافظه الفيوم بتقابلنا بعض الاحجام في اللي جاي دلوقتي من شارع النبوي المهندس ومتجه لميدان المسله والسوائي هنروح نستخدم النهارده الفاروق عمر. اخيرا من محافظه اسيوط بعض الكثافات في كورنيش الابراهيميه وبعض الاحجام اللي زارت عندنا في شارع الجمهوريه اللي داخل على محطه قطار اسيوط هو شارع يوسف رغب وشارع الجامعه، عشان كده البديل دلوقتي هو شارع الجلاء. وبكده ده احنا طمنا حضراتكم على الحركه المروريه داخل كافه المحافظات، متمنين لحضراتكم السلامه على الطريق. محمد صابر.
2: ها وصلت؟ انا كده اطمن.

0: jasmin de la bétine.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية توشيبا. ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات.
1: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة، بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
0: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 لـ11 الصبح على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الرابعة عصرا مع سمر إبراهيم.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل اليوم الرئيس فيليكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، وخلال اللقاء أشاد الرئيس السيسي بالزخم الذي يشهده التعاون الثنائي بين مصر والجمهورية الكونغو الديمقراطية، كما شدد الرئيس على ضرورة مواصلة العمل لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، مؤكدا أهمية انعقاد اللجنة المشتركة ووضع برامج تنفيذية وآليات لمتابعة التقدم المحرز في التعاون الثنائي بمختلف المجالات محل الاهتمام المشترك. وخلال اللقاء أيضا أكد الرئيس السيسي مجددا على دعم مصر الكامل لسيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية ووحدة وسلامة أراضيها، مشيرا إلى انخراط مصر الإيجابي في دعم الجهود الدولية والإقليمية الرامية لإرساء السلام والاستقرار في شرق الكونغو. كما أعرب الرئيس عن استعداد مصر الدائم لبذل كل ما يلزم من مساع وجهود لتقريب المواقف وإنهاء النزاع القائم وتداعياته الإنسانية. وخلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الكونغولي عقب مباحثاتهما في القاهرة، أكد الرئيس السيسي عزم مصر والكونغو مواصلة السعي الجاد لزيادة معدلات التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات بين البلدين، مشيرا إلى التزام مصر بدعم مشروعات السدود في جمهورية الكونغو الديمقراطية من أجل التنمية وتوفير الدعم الفني اللازم وبناء القدرات للكوادر الوطنية الكونغولية، مشيدا بمواقف دولة الكونغو الحكيمة والمسؤولة في ملف مياه النيل. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي كشف عن الانتهاء بشكل كامل من سداد مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز لتصل إلى صفر دولار لأول مرة منذ سنوات، مشيرا إلى أن عائد صفقة محطة طاقة رياح جبل الزيت الذي يبلغ 420 مليون دولار سيوجه للمساهمة في خفض الدين. وأوضح مدبولي خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة أنه تم توريد 4.6 مليون طن قمح من المزارعين حتى الآن. خلال اجتماع الحكومة أيضا وافق مجلس الوزراء على عدة قرارات، منها استمرار جولات معرض كنوز الفراعنة عقب انتهاء فترة عرضه الحالية بمدينة روما الإيطالية المقرر اختتامها في 14 من الشهر الجاري، ليقام بكل من متحفي ديونغ وكامبل بالولايات المتحدة. مصر أدانت بأشد العبارات الهجمات الإيرانية التي استهدفت الأردن والبحرين والكويت، التي تمثل انتهاكا صارخا لسيادة هذه الدول وسلامة أراضيها. وأوضحت مصر أن هذه الهجمات تعد تصعيدا خطيرا من شأنه تهديد أمن واستقرار المنطقة، وأكدت مصر مجددا دعمها وتضامنها مع الدول الثلاث في مواجهة هذه الاعتداءات المرفوضة، وكذلك دعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الولايات المتحدة ألحقت بإيران هزيمة ساحقة، مشيرا إلى أنه تم تدمير البحرية الإيرانية وقوتها الجوية. وأضاف ترامب أن الجيش الإيراني بات في حالة فوضى عارمة، وأوضح ترامب أن الجانب الإيراني تأخر كثيرا في التفاوض على اتفاق كان سيحقق لها مكاسب عظيمة. في المقابل أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الحرب ليست في صالح بلاده، مشددا على أنه لن يتراجع عن التصدي لأي عدوان يستهدف الأراضي الإيرانية ولن يستسلم للتهديدات. اقتصاديا، رئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية أكد أن ملف ريادة الأعمال يحظى باهتمام بالغ من الدولة ويحتل أولوية متقدمة على أجندة عمل الحكومة، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على بناء بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية للشركات الناشئة. ورياضيا، البرتغال تواجه نيجيريا وديا في 11:45 في إطار الاستعدادات لكأس العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 36.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: علشان الزحمة تعدي
0: مع شيماء حافظ ومحمد مشعل على الراديو 90-90.
2: مرة تانية مساء الفل على كل بيسمعونا وكل ضمننا من جديد. والنهاردة بنسألكم مع بداية موسم الأجازات وإنه أولادنا كتير منهم خلص امتحانات أو على وشك إن هم يخلصوا الامتحانات، فبنسألكم هل أنتم مع ولا ضد إنه أولادنا يتعلموا أو يتدربوا في الصيف، يشتغلوا شغلانات بجانب دراستهم، مع ولا ضد؟ شايفين دي حاجة هتفيد ولا لا؟ رسائل كتيرة جدا يا نشأة جاية بتشجع بشكل كبير جدا جدا، ومبسوطة كمان من ردود أفعال الأهالي اللي هم شايفين إنه دي حاجة مفيدة. في حياة بعت بتقول أنا مع أننا نشغل الشباب بدل ما هم فاضيين، وياريت لو في مراكز تدريب للشباب في الصيف تعلمهم المهارات والحرف اليدوية. والله فكرة هايلة جدا. مساء الفل عليكم، الموضوع مهم جدا، وحب أقول أنه حقيقي البنات بقوا يشتغلوا أكتر من الشباب ومش بيتكسفوا أبدا، وعندهم التزام وإصرار حلو جدا، دي حقيقة. في كمان المهندس طارق بعت بيقول مساء الفل عليكم، أنا دلوقتي في كلية هندسة وحاليا فترة امتحانات، ادعوا لي، بس أنا برضو بشتغل مع الدراسة، ودي حاجة فرق معايا بشكل كبير جدا جدا، انها ادتني خبرة وبقت بتساعدني كمان في مذاكرتي اكتر.
3: بكرة قدام حدث تاريخي كبير جدا جدا، وهو افتتاح كأس العالم في نسخته اللي هتتلعب في الولايات المتحدة الامريكية وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو لغاية 19 يوليو 2026، في نسخة تاريخية تقام لأول مرة بمشاركة 48 فريق بدل من 32. البطولة كأس العالم هتشهد حوالي 104 مباراة كاملة تقام على مدار 40 يوم، موزعة 16 مدينة بتستضيف البطولة، وهي نظام جديد بيعتمد على 12 مجموعة، كل مجموعة بتضم 4 منتخبات، على أن يتأهل أصحاب المركزين الأول والتاني إضافة إلى أفضل 8 منتخبات في المركز التالت. نشر موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم جدول مباريات كأس العالم كامل من الافتتاح لغاية النهاية. الافتتاح هيكون بمباراة المكسيك ضد جنوب أفريقيا، وفي المجموعة الأولى هي دي اللي هتكون الافتتاح بتاعها بالظبط، المكسيك وجنوب أفريقيا، فهيلعبوا مع بعض ان شاء الله. وفي مباراة جمهورية كوريا ضد تشيك في المجموعة الاولى برضو، ويوم الجمعة هيبقى عندنا كندا ضد البوسنة والهرسك والمجموعة التانية، والولايات المتحدة الامريكية ضد باراغواي، والمجموعة الرابعة لوس انجلوس دي اللي هيلعبوا اللي هتتلعب في استاد لوس انجلوس. وطبعا هنستنى بقى مباراة مصر الكبيرة جدا جدا امام منتخب بلجيكا في المجموعة السبعة اللي احنا بنستناها، وإيران هتلعب مع نيوزيلندا، دي هتكون المباراة يوم الاثنين 15 يونيو 26. يوم الاثنين هي المباراة، هتكون 10 مساء مع بلجيكا، المباراة اللي مصر كلها بتستناها وكلنا مستعدين ليها، فحضروا نفسكم عشان بكرة عندنا حفلة كبيرة جدا جدا وعادة كبيرة جدا وافتتاح كأس العالم.
2: الكل مستني الموضوع ده، وعشاق الكورة اكيد هيستمتعوا بوجبة دسمة من الماتشات المميزة جدا. تعالوا بقى نسمع احمد سعد وهاني شاكر يا بخته، ونرجع على طول نكمل علشان الزحمة تعدي.

السنة دي كرنفال الصيف من بيتك جايب خصومات على الكاش هتفرحك وعروض على التقسيط هتريحك في اكتر من 190 فرع جنبك او اونلاين من على بيتك.com او من على 1-9-2-6-2. بيتك يا ما جهز بيو. رقم التسجيل الضريبي 200-127-918.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل9 بالليل على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
0: لإعلانك على الراديو 90 90. ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: لسه مكمل معاكم علشان الزحمة تعدي مرة تانية. مساء الفل على كل بيسمعونا وكون ضمونا من جديد مع ولا ضد انه الشباب او المراهقين او الطلبة يشتغلوا في الصيف علشان يكتسبوا مهارات بجانب ان هم عادي هياخدوا اجازة هينبسطوا هيتفسحوا هيعملوا كل حاجة، بس في نفس الوقت يبقى في جزء يتخصص للعمل. مع ولا ضد الفكرة دي؟
1: خلونا نقرأ كل كومنتاتكم على 010 490 94، ده رقم الواتساب.

0: حان الآن موعد أذان العصر في القاهرة.
1: الله أكبر.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: نجاة للصبح مع حسام رضا كل يوم أربع الساعة 12 بالليل على الراديو 90 90.
1: سهرا ومعاك للصبح، سهرا ومعاك للصبح.
0: ملوك الكورة مع محمود الفهي كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

0: أوام أوام وصلنا لختام حلقتنا النهاردة من علشان الزحمة تعدي. بكرة معاد جديد وحلقة جديدة. قبل دلوقتي بساعتين كنا معاكم محمد نشأت وشيماء حافظ.
1: بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. بكرة هبقى عندنا حلقة خاصة جدا عن كل ما يخص كأس العالم اللي نفتحه بكرة إن شاء الله. نتقابل على كل خير وبإذن الله دعواتنا كلنا لمنتخب مصر. باي باي.
0: باي.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة، النجمة صفاء أبو السعود،
1: صفاء أبو السعود،
0: النجم أحمد صيام في يوميات صفصف. صف.

0: يوميات صفصف، تأليف أحمد الأصب، إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. على الراديو.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية.
2: حاجة تانية.
3: خلاص تايم أوت. التكية قفلت.
4: تكية إيه اللي قفلت يا صفصف؟ وتكية مين أصلا؟
3: تكية صفصف الأرناؤوطي، تكية الأكل والشرب والتوضيب. مش معقول أكون واحدة بطولي واخدم الفرقة دي كلها، أنت وحتمان وولادها وجوزها وأنكل شكيب وطنط أشكينس.
4: إيه ده؟ أنت بتعيريني يا صفصف؟
3: لا يعني
4: بتعيريني إنك بتأكلي أختي وجوزها اللي عايشين عالة علينا، ولا عندهم دم ولا عندهم إحساس ولا ضمير ولا تربية.
3: شوف بقى، من النهاردة هكون ديمقراطية مع الجميع.
4: صح.
3: اخدم نفسك بنفسك.
4: صح.
3: اللي عاوز ياكل ياكل نفسه.
4: بالظبط.
3: واللي عاوز يشرب يشرب نفسه.
4: صح.
3: واللي عاوز يغسل هدومه يغسل بنفسه.
4: صح.
3: رفعت الجلسة.
4: ده اللي مش صح بقى. عرفتي بقرارات صفصف الجديدة حتما؟
5: عرفت اخويا. وانا مالي؟
4: مالك ازاي يعني؟ مالك ازاي يعني؟ مش انتي اللي هتطبخي وتعملي شغل البيت؟
5: او ليه يا سكر؟ كنت انا الخدامة اللي جايبها لك بابا الباشا. كلام صفصيف واضح وصريح، اخدم نفسك بنفسك
4: كده. ماشي يا بنت ابويا، ليكي جوز يترد عليه.
5: او
6: جوز؟ جوز اللي هو مين يا حاتم؟
4: اللي هو انت بن ادم. صح صح بقى فوق.
6: بيني وبينك انا ما كنتش عايز اتجوز بس اتجوزت.
4: اسمع يا ابن عمي.
6: نعم.
4: احنا قدام مؤامرة نسائية من صفصف وحتما، ولازم نواجهها بحسم.
6: ايوه لازم نواجهها بحسم. بس هي مين يا حاتم؟
4: المؤامرة يا ظلم. احنا بقى هنوريهم الرجالة بتعمل ايه لما بتفن. بينا على المطبخ.
6: يلا حبيبي.
3: بقولك ايه يا حتمان يا اختي، هو حاتم وحموت بيعملوا ايه في المطبخ؟
5: علمك يا صفصيف واختي، يكونوش يتجوزوا علينا؟
3: هيتجوزوا علينا في المطبخ؟ ضاقت في وشهم يعني؟ انا قلبي مش بيطمن خالص.
5: خلاص تعالي بينا نروح قدام المطبخ ونراقبهم ونشوف بيعملوا ايه.
7: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
4: الخلاط يا حمود. الخلاط يا حمود.
6: ماله الخلاط؟
4: الخلاط هو أعظم اختراع عرفته البشرية، تحط فيه كل حاجة تطلع لك سهلة وجاهزة للأكل وفي زمن قياسي.
6: الله عليك يا ابن عمي. أنا كنتش عايز أتكلم بس هتكلم. تستاهل جايزة نوبل في الخلاط. لكن قولي هنحط مين في الخلاط؟
4: اسمها هنحط ايه في الخلاط؟ هنحط كل حاجة، فراخ، لحمة، بصل.
8: مستمعي الراديو 90 90، انتقل الآن لمؤتمر صحفي للرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي.
9: الكونغو الديمقراطية الشقيقة، السيدات والسادة، في البداية رحب باخي فخامة الرئيس تشيسيكيدي ضيفا عزيزا في بلدي الثاني مصر، متمنيا له إقامة طيبة وزيارة مثمرة، كمهنئ فخامته والشعب الكونغولي الشقيق بمناسبة يوم أفريقيا 2026 العزيز على قلوبنا جميعا، وكذا بمناسبة قرب حلول الذكرى 66 لاستقلال جمهورية الكونغو الديمقراطية في 30 يونيو الجاري، وأيضا ذكرى إقامة العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا. واغتنم هذه المناسبة أخي فخامة الرئيس لأعرب عن تقديرنا العميق للعلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر وجمهورية الكونغو الديمقراطية عبر روابط تاريخية وثيقة ترجع إلى 60 القرن الماضي، وتحديدا منذ معركة الاستقلال لبلدكم الشقيق عام 1960. هذا الحدث الخالد الذي يمثل جزءا مضيئا من تاريخ القارة الإفريقية وله مكانة خاصة في وجدان الشعب المصري. لقد أجريت مع أخي الرئيس تشيسيكيدي مباحثات ثنائية مثمرة وبناءة عكست إرادتنا السياسية المشتركة نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات، بما يسمح بالاستغلال الأمثل لقدراتنا في خدمة مصالح الشعبين الشقيقين. وقد جددت التأكيد لأخي فخامة الرئيس على تقديرنا الكبير للمردود الإيجابي والجدوى السياسية الكبيرة للزيارات المتبادلة رفيعة المستوى بيننا، وتواصل التنسيق والتشاور بين القاهرة وكينشاسا، بما في ذلك الزيارات الوزارية المكثفة المتبادلة خلال الفترة الأخيرة، وكذا مجموعة الاتفاقيات الثنائية المهمة التي شهدنا التوقيع عليها اليوم، والتي تمثل إضافة متميزة للسجل الحافل والمتنامي للتعاون القائم بين بلدينا الشقيقين. وفي هذا الصدد أكدنا عزمنا على مواصلة السعي الجاد للانطلاق بالعلاقات بين بلدينا إلى آفاق أرحب للتعاون الثنائي، من خلال العمل على زيادة معدلات التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات بين البلدين. كما تناولنا سبل تعزيز التعاون في مجال الموارد المائية والري، وتعظيم الشراكات في المشروعات المائية في جمهورية الكونغو الديمقراطية الشقيقة، من خلال التنفيذ الفعال لبروتوكول التعاون لتنفيذ مشروعات الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وكذلك الآلية المصرية لدراسة وتمويل المشروعات في دول حوض النيل. وفي هذا الصدد أعدت التأكيد على التزام مصر بدعم مشروعات السدود في جمهورية الكونغو الديمقراطية من أجل التنمية ودون الإضرار بالغير، واتفقنا كذلك على تكثيف التعاون في مجالات نقل الخبرات المصرية وتوفير الدعم الفني وبناء وتطوير قدرات الكوادر الوطنية في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقد ثمنت عاليا المواقف الكونغولية الحكيمة والمسؤولة في ملف مياه النيل، تلك المواقف التي تتأسس على الالتزام بالقانون الدولي ورفض الإجراءات الأحادية بين الأشقاء شركاء نهر النيل، وأكدنا على دور التحلي بحسن النية وروح التفاهم والتوافق في حوض نهر النيل. وفي هذا السياق اتفقت مع أخي فخامة الرئيس تشيسكيدي حول ضرورة استكمال الجهود الإيجابية في إطار العملية التشاورية القائمة في مبادرة حوض النيل لاستعادة التوافق والشمولية بين دولنا الشقيقة، بما يحقق المنفعة المشتركة والمصالح المتبادلة دون الإضرار بأي طرف. وأسمح لي في هذا الصدد أن أغتنم هذه المناسبة لتوجيه رسالة صادقة لشعوب كافة الدول الشقيقة في حوض النيل، مفادها أن كل ما تريده مصر هو الالتزام بمبادئ القانون الدولي وحسن الجوار وتحقيق المنفعة المشتركة لجميع شعوب حوض النيل وتفادي الإضرار بأي طرف، والعمل معا لتعظيم الفوائد والإدارة المستدامة لموارد نهرنا مصدر الحياة لنا جميعا. الحضور الكرام، لقد بحثنا اليوم الأوضاع في شرق الكونغو، حيث جددت التأكيد على موقف مصر الثابت في الدعوة إلى احترام وحدة وسلامة الأراضي الكونغولية وسيادة الشعب الكونغولي الشقيق على أراضيه، وعبرت عن تضامن مصر مع جمهورية الكونغو الديمقراطية في مواجهة الأزمة الإنسانية الحالية في شرق البلاد، وعن استعدادنا لتقديم كافة أشكال الدعم الطبي والمساعدات الغذائية والإنسانية اللازمة في هذا الصدد. وأكدت في هذا الإطار حرصنا على الاستمرار في دعم جهود إحلال السلام واستعادة الأمن والاستقرار في شرق الكونغو، ومساندة المساعي التي يبذلها الوسطاء الأفارقة والدوليين من أجل تشجيع الأطراف المعنية على الانخراط الجاد في مسارات الحل السلمي بروح من المسؤولية وحسن النية. كما جددت استعدادنا لدعم إجراءات بناء الثقة وبناء وتعزيز السلام وجهود إعادة الإعمار والتنمية في المراحل اللاحقة من خلال الشركات المصرية، استناداً إلى الخبرات الكبيرة التي تتمتع بها مصر بالفعل في هذا المجال، وانطلاقاً من ريادتها لهذا الملف داخل الاتحاد الإفريقي. وشددت على أن جهود الوساطة الإفريقية تظل ضرورية لتثبيت السلام والاستقرار على المدى الطويل. وأكدت كذلك استعدادنا لتقديم المساعدة الفنية من خلال برامج بناء القدرات ورفع الكفاءة وبناء المؤسسات الوطنية وتطويرها التي يمكن للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية تنظيمها بالتعاون مع وزارات وجهات مصرية متخصصة، وكذلك بالتعاون مع مركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات الذي تستضيف القاهرة مقره، بما يسهم في معالجة جذور الصراع وتثبيت عملية التسوية والسلام وتعزيز الأمن والاستقرار. أخي العزيز فخامة الرئيس تشيسكيدي، سعدت بلقائكم اليوم وأتطلع لمزيد من التعاون الوثيق بين بلدينا لما فيه المصلحة المشتركة لنا ولقارتنا الإفريقية العزيزة، وأتمنى لجمهورية الكونغو الديمقراطية ولشعبها الشقيق كل الخير والاستقرار والرفاهية، وأجدد ترحيبي بكم وبالوفد المرافق لفخامتكم في بلدكم الثاني مصر. شكرا لكم أخي فخامة الرئيس، ولتفضلوا بإلقاء كلمتكم.
10: Monsieur le président,
11: فخامة الرئيس,
10: mon cher frère,
11: أخي العزيز,
10: mesdames et messieurs, السيدات والسادة,
11: أعضاء الوفود, السيدات والسادة, ممثلو الصحافة,
10: je voudrais avant
11: أود في مستهل حديثي أن أعرب عن عميق امتناني لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.
10: Mon cher frère,
11: أخي العزيز,
10: pour l'accueil particulièrement
11: لحفاوة الاستقبال
10: fraternel et
11: الذي حظينا به والذي حظيت فيه أيضا بترحيب كبير, وللوفد المرافق لي منذ أن وطأت أقدامنا القاهرة.
10: Je tiens également à saluer
11: أود أيضا أن أحيي عبر فخامته الشعب المصري العظيم بتاريخه وحضارته وكرامته الذي تربطه بالشعب الكونغولي روابط صداقة واحترام وتضامن إفريقي. شهد هذا اللقاء بيننا صراحة وثقة وتوافقا في الرؤى فيما يتعلق بالتحديات الهائلة التي تخص بلدينا وقارتنا والعالم. إن جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية مصر العربية تربطهما أواصر تاريخية تقوم على التاريخ المشترك من النضال من أجل السيادة والاستقلال وكرامة الشعوب الإفريقية وتثبيت قارتنا على الساحة الدولية. اليوم تتجلى إرادتنا المشتركة بوضوح, ألا وهي أن نعطي هذه العلاقات التاريخية زخما جديدا أكثر استراتيجية وأكثر هيكلة وموجهة بشكل أكبر نحو تحقيق نتائج ملموسة لصالح شعبينا. وخلال مناقشاتنا لقد استعرضنا أوجه التعاون الثنائي وآفاق تعزيزها في العديد من المجالات ذات الأولوية, لا سيما المشاورات السياسية والدبلوماسية والنقل والبيئة والصحة والسياحة والاستثمارات والتطوير العمراني وأيضا البناء التحتية. وفي هذا الصدد أعرب عن سعادتي لتوقيع العديد من اتفاقات التعاون التي تعكس طموحنا المشترك في أن نجعل من الشراكة بين كينشاسا والقاهرة محورا مهما للتعاون بين دول الجنوب. هذا التعاون القائم على التكامل بين مقدراتنا وتبادل الخبرات والبحث عن حلول إفريقية للتحديات الإفريقية. ومن بين المشاريع التي تطرقنا إليها أود أن أسلط الضوء خاصة على إنشاء الجناح المصري الكونغولي لجراحات القلب والأوعية الدموية بمستشفى النهضة الجامعي في كينشاسا. إن هذا المشروع له دلالة كبيرة, دلالة رمزية وإنسانية بالغة, فيؤكد أن التعاون بين الدول يمكن أن يحقق أهدافا نبيلة عندما يخدم مباشرة الحياة والصحة وكرامة مواطنينا. لقد أعرضت أيضا لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تقدير الشعب الكونغولي للدعم الذي قدمته مصر مؤخرا في إطار مكافحة وباء إيبولا. إن هذا العمل التضامني في مرحلة صحية تستدعي اليقظة يدل على عمق روابط الصداقة وعن التعاون بين التعاون النشط والملموس والمسؤول بين الأشقاء الأفارقة. تناولت مناقشتنا أيضا الفرص الاقتصادية والاستثمارية التي تعج بها جمهورية الكونغو الديمقراطية، هذه الدولة التي تقع في قلب إفريقيا والتي تمتلك إمكانيات استثنائية في قطاعات التعدين والطاقة والزراعة والبنى التحتية والرقمية والصناعة والتحول البيئي. أعرب أيضا عن سعادتي بلقاء المخطط له مع ممثلي أرباب الأعمال المصريين مما سيتيح الربط بشكل أكبر بين القطاع الخاص في كل من بلدينا وإنشاء جسور للتعاون بين رواد الأعمال واستشراف أفاق جديدة للاستثمار الذي يعود بالنفع المتبادل. وعلى الصعيد الإقليمي والدولي لقد تطرقنا للأزمات الأساسية التي تعصف بقارتنا ودول الجوار، لا سيما الوضع الأمني في منطقة البحيرات العظمى والتطورات المقلقة للأوضاع في السودان، بالإضافة إلى التوترات المستمرة في الشرق الأوسط. وفيما يتعلق بالوضع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، أكدت مجددا عزم بلادنا الثابت في الدفاع عن سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها وأمن شعبها، مع الالتزام الدائم بالمبادرات الدبلوماسية التي تهدف إلى إحلال سلام عادل ومستدام ويمكن التحقق منه. وفي هذا الصدد أود أن أعرب عن جزيل شكري لجمهورية مصر العربية لدعمها الثابت سيادة الكونغو الديمقراطية ووحدة وسلامة أراضيها ولدعمها للجهود الإقليمية والدولية الرامية لإحلال السلام في منطقة البحيرات العظمى. ونتشارك القناعة ذاتها بأن السلام لن يكون مستداما إلا إذا كان قائما على احترام القانون الدولي وعدم المساس بالحدود وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ورفض أي لجوء إلى القوة وأيضا المسؤولية الجماعية في مواجهة التهديدات العابرة للحدود. واتفقنا أيضا على ضرورة تعزيز التنسيق بين الدول الإفريقية في المحافل الإقليمية والقارية والدولية، لا سيما في الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والأطر الأخرى للتنسيق المتعدد الأطراف. في سياق دولي يتسم بالتفرقة والصراعات الجيوسياسية والأزمات الإنسانية والتحديات الأمنية المعقدة، إن إفريقيا يجب أن تتحدث بصوت أعلى ومتماسك ومسؤول. يجب أن ندافع عن مصالحنا وأولوياتنا والمساهمة بكل وضوح وطموح في بناء نظام دولي أكثر عدلا وأكثر توازنا وأكثر تمثيلا. فخامة الرئيس، إن زيارتي الرسمية اليوم إلى القاهرة تمثل مرحلة فارقة في تعزيز العلاقات بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية مصر العربية، وهي تؤكد رغبتنا المشتركة في بناء شراكة استراتيجية تقوم ليس فقط على الصداقة بين شعبي بلدينا، ولكن أيضا على رؤية مشتركة لمستقبل إفريقيا. إفريقيا تتمتع بالسيادة والاستقرار والتكامل والازدهار وقادرة على تحويل مواردها إلى تنمية حقيقية لشعوبها. واتفقنا على استكمال مشاوراتنا المنتظمة من أجل التنفيذ الفعال للالتزامات ومتابعة نتائجها والإعداد للاستحقاقات القادمة للتعاون الثنائي بيننا. أود مرة أخرى أن أعرب من جديد لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي عن خالص شكري على كرم وفادته وعلى النقاشات المثمرة بيننا وعلى التزامه الشخصي من أجل تعزيز العلاقات بين بلدينا. وأعرب عن أملي في أن يستمر توطيد أواصر الصداقة بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية مصر العربية لصالح شعوبنا وقارتنا ولإحلال السلام في العالم. أشكركم شكرا جزيلا.
8: مستمعي الراديو 99، هذا كان المؤتمر الصحفي المشترك لرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي المنعقد بقصر الاتحادية عقب مباحثاتهما الثنائية.

jasmin de la Bédine. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.

مساء الفل، مساء النور، مساء الهنا والسرور على كل اللي بيسمعونا في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده وساعتين جامدين على الراديو 90 90 هواها مصري. دايما بكون موجود معاكم حسام عصام من الحد للاربع، من الساعه 5 ولغايه الساعه 7. اخباركم ايه؟ وحشتوني جدا جدا من امبارح. يا رب يكون النهارده كده يوم حلو عليكم، وان شاء الله تاكدوا ان بكره وبعده كل الايام اللي جايه ان شاء الله هكون احلى بكتير، عشان ربنا هيستجيب الدعوات اللي بندعيها بقالنا كتير. اهم حاجه نقول امين. النهارده زي ما انتم عارفين عندنا الفقرتين، عندنا المسابقه بتاعتنا ركز هتجيبنا، وعندنا فقره الحظ والبخت ان احنا بنختار ارقام من 1 ل 12. الاغنيه دي على بختي، وكل واحد بقى بيشوف رقم 3 ده طلع فيه اغنيه شكلها عامل ازاي، رقم 6 طلع فيه اغنيه شكلها عامل ازاي، 9 11 كده، بس المهم من 1 ل 12. عشان انا لغايه دلوقتي في ناس تبعت لي عايز رقم 37 و38 وحاجات كده، فيعني مفيش الارقام دي، احنا من 1 ل 12. المهم احنا طبعا اتاخرنا سنه صغيره، بس هقول برده شويه رسائل بسرعه جدا وبعدين هنرجع بقى نكمل بقيه الرسائل. مدام امل من اسكندريه منوراني، مبسوط جدا جدا حضرتك نورتيني النهارده في اول الحلقه، وميرسي على كلامك الحلو، وانا بعتذر لك مره تانية عشان امبارح الحقيقه بعتت لي امبارح كتير، انا ما شفتش الرسائل غير بعد الحلقه، فمنوراني ميرسي على كل دعواتك الحلوه وكلامك الجميل، وبتقول البرنامج بتاعك بيدي روح في البيت كانك قاعد معانا، واحلى ساعتين وربنا يوفقك ويحميك، بشكرك جدا جدا. وبتقول بطلب اغنيه رقم 5 و6 و7 و12 وبهدي ليك باقي الاغاني، ومستنيه حلقه يوم الجمعه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله نتقابل طبعا يوم الجمعه. في ازيك عامل ايه، ممكن تجيب لي اغنيه حلوه عشان النجاح، وعايزه رقم 10، ده رقم اخره 43. حاضر هنجيب النهارده، كل في اغاني فرفشه كتير النهارده. كمان جيهان وروز، مساء العسل، احلى حصه وحلقه امبارح كانت جامده جدا، ربنا يخليك يا رب. تسلمي لي. محمد عصام منور الدنيا كلها، بعت لي رساله فويس مسج، حاضر هسمعها في كمان شويه صغيرين يعني في الفاصل. كمان عندي يسرية عمرها منورة الدنيا، ومرسي على الكلام الحلو والدعوات الحلوة، بتقولي حلقة امبارح كانت حلوة وتحفة، ربنا يخليكي، وعايز رقم 5 ليكي حس، 7 ليا، 12 لهديل، ام شهاب رقم 4، وام لوجي رقم 2. كمان الاستاذ مدحت جوده منور الدنيا كلها، بيقول عايز اغنيه رقم 4، منور الدنيا، ومرسي على كلامك الحلو اللي انت كنت بعته امبارح. كمان عندي مروه مكارم منور الدنيا، مساء الفل، بتقول اختار رقم 4 لسمسمه، 5 ليك، 8 لمصطفى اخويا، 9 المكارم ابن اخويا، و12 لكل مستمعين ساعتين جامدين. طبعا لسه في رسائل كتير، ولكن خلونا نسمع كده اول اغنيه موجوده معانا النهارده اللي هي الاغنيه رقم 1، وبعد كده هنرجع نقول الرسائل ونبدا كمان المسابقه بتاعتنا ركز هتجيبها وكل اللي انتوا عايزينه. وانا عارف ان لسه في رسائل كتير ما قلتهاش، بس عشان ايه نبدا. يلا بينا، ابعتوا لي على صفحه الراديو 90 90، ابعتوا لي كمان على رقم الواتساب 010 490 90 4. انتوا بتسمعوا الساعتين الجامدين، ودي الاغنيه رقم

0: ساعتين جامدين على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
1: ساعتين جامدين ساعتين جامدين.
0: الراديو 90-90 هواها مصري.
2: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.

0: ساوث ميد، وجهة عالمية جنوب البحر المتوسط من مجموعة طلعت مصطفى، بناة المستقبل.
1: رقم التسجيل الضريبي 760-420-653.

السنة دي كرنفال الصيف من بيتك جايب خصومات على الكاش هتفرحك وعروض على التقسيط هتريحك في اكتر من 190 فرع جنبك او اونلاين من على بيتك.com او من على 1-9-2-6-2. بيتك يا ما جهز بيوت. رقم التسجيل الضريبي 200-127-918.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ.

وساعتين جامدين على الراديو 90 90 هواها مصر. لسه موجود معاكم حسام عصام. نرجع بقى نقول شويه رسائل كده كتير عشان ايه، احنا برضو اتاخرنا شويه. فيلا نقول الرسائل. زينب بتقول يا 300,000 مرحبا، مساء الجمال، لسه نازله من الشغل، اغانيك الحلوه بقى يلا عشان رايحه مشوار بعيد والسكه زحمه شويه، والسكه زحمه بتاعي شويتين النهارده مع الحر بقى الجميل بتاعنا، حاجه عظيمه. مساء الجميل دي اميره زايد منوره الدنيا كلها يا اميره. كمان احلى صحاب، احلى صاحب سعاده، ربنا يخليكي، واجمد برنامج بجد، حلقه امبارح كانت حلوه قوي، هختار رقم 4 و12 ليك، وممكن اغنيه كلمه لرامي صبري او اغنيه حلي حلي لحمائي دي فيروز. حاضر يا فيروز، عينيا الاثنين. احنا لسه بس جايبين اغنيه لحمائي دلوقتي. كمان جهاد خالد مساء الخير عليكي، بتقول اختار رقم 3 و11 للراديو، 5 و10 لحضرتك، 4 و7 لبابا، 8 و9 ليا، و2 و8 للبرنامج دي جهاد خالد. في كمان حسي حسي مساء القمر على عيونك، يا رب تكون بخير وسعيده، مساءك سعيد، ربنا يقوينا على الجو ده والله صعب جدا. هو مش المشكله في الجو، ما هو ده اللي انا بفكر فيه كل يوم وانا جاي، المشكله مش في الجو، المشكله ان احنا في شهر، في اول شهر 6، احنا في اول 6. في بقى عندنا يعني خالد الذكر شهر 7 وشهر 8، دول هنبقى ايه بقى، يبقى ايه الوضع. ام روج بتقول مساء النور، مساء الهنا والسرور، منور، شكرا على مجهودك في كل حلقات الاسبوع، كلهم احلى من بعض، ربنا يخليك، بمسي على كل عيله ساعتين جميلين محترمين. واه والله الدنيا زحمه وحر، والله المستعان يا رب كده، ربنا يقوينا ان شاء الله ونوصل لحد كده ايه يعني الجو كويس بعد الظهر كده، ان شاء الله يبقى الجو احسن. طبعا انتوا عارفين احنا بعد الظهر بتاعنا دي اللي هي بقى بعد المغرب يعني، بس احنا دايما بنقول عليها بعد الظهر. في بطلب رقم 2 لابني، ورقم 3 لبنتي، ورقم 4 ليك، ورقم 5 ليا، وممكن اغنيه لإيهاب توفيق. حاضر دي جيهان وروز، حاضر يا جيهان وحاضر يا روز. كمان عندي الاستاذ ريم مساء الفل احلى مذيع، اختار رقم 1 و2 و8. طبعا لغايه دلوقتي احنا كل اللي لعبناه الاغنيه رقم 1 بس. في نفسي اشوف الناس اللي بيحبوا الصيف يا حسام واسالهم بتحبوه ليه. لا ده في ناس، في ناس عشق غير طبيعي، عشق. بس يعني انا في اعتقادي ان الناس اللي بتحب الصيف دي هم بيقضوا الصيف في مصيف، يعني اللي هو في ناس اللي هو ايه يعني الصيف بالنسبه لهم يعني مصيف، مش لا في شغل ولا مشغله ولا حاجه، لا اجازه من كله. فلو ماشي حر وبحر ماشي، احنا هنعترض، هنتضايق لو في قدامنا بحر محدش هيتضايق، لكن لما بقى قدام الدائري ولا المحور اعمل انا ايه في ساعتها؟ يلا مالناش دعوه، كله بتاع ربنا. عبد الرحمن فوزي بيقول السلام عليكم، منور الدنيا كلها، بمسي على المهندس جابر، المهندس احمد خالد، وكل اللي في الباص. بعد اذنك طلبت منك ماشي، حاضر والله هجيبها لك النهارده عيني، حاضر يا ريت نسمعها النهارده. حاضر، رقم 9 بختارها، ورقم 8 المهندس جابر، و7 لحضرتك حبيبي، نورت الدنيا كلها. الدكتورة إسراء منورة الدنيا بتقول أنا ليه كل ما أجي أركب العربية وأقول توكلي واعتمادي عليك يا رب في رحلة السفر اللي باخدها على كوبري أكتوبر ألاقيك بتقول الطريق زحمة. لا أنا ما بقولش، هو ده توقع، أنا ما أعرفش، أنا ما عنديش معلومة واضحة وصريحة، بس ده توقع يعني شيء طبيعي في التوقيت اللي احنا فيه ده دلوقتي، بتبقى الدنيا كلها زحمة، اللي راجع من شغله واللي رايح مشوار واللي بتاع وكده يعني، ما انت يعني لازم اي تهمه حسام وخلاص، مش قادر افهم انت ليه مستقصداني. المهم عندي ام ياسين، احلى ساعتين جامدين معاك، واختار رقم 5 و6 ليا و12 ليك، منور الدنيا كلها يا ام ياسين. لسه طبعا في رسائل كتير هنرجع نقولها حالا بال، بس نسال السؤال الاولاني بقى عشان الوقت، حتى في الغالب هنسمع اغنيه رقم 2 و3 مع بعض لان اسمهم ميكس. يلا نسال السؤال الاولاني. السؤال الاولاني بيقول انتوا عارفين بقول لكم عندنا عمل فني مكون من كام كلمه، الحروف بتاعته مش عارف ايه كده. المهم عندنا عمل فني من بطوله الفنانه ياسمين عبد العزيز، ياسمين عبد العزيز، عمل فني مكون من كلمتين، الكلمه الاولى فيها حرف النون والكلمه الثانيه فيها حرف النون. يبقى تاني، ياسمين عبد العزيز عمل فني كلمتين، الكلمه الاولانيه فيها نون والكلمه الثانيه فيها نون. يلا بينا ابعتولي على صفحة الراديو 9090، ابعتولي كمان على رقم الواتساب 010-400-9904. انا عارف ان لسه في رسائل كتير انا متأخر فيها، بس هنرجع نقرأ كل حاجة ما تقلقوش، بس ايه اظبط وقت الحلقة بس. يلا بينا رجعين ومكملين الساعتين الجامدين على الراديو 9090 هواها مصري، ودي الاغنية رقم 2.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: حملة راحة في كل حركة، شكل حياتنا وتفاصيل يومنا ساعات بيتحكموا في صحة عضلاتنا وراحة جسمنا، بس لو خلينا بالنا من شوية حاجات بسيطة هنقدر نعمل كل اللي احنا عايزينه ونعيش براحة كاملة في كل حركة. يعني مثلا الوقفة لفترات طويلة ممكن تتعب العضلات والرجلين والظهر، لو شغلك محتاج وقفة كتير حاول تغير وضع جسمك باستمرار وحرك رجليك كل شوية، واختار حذاء مريح يساعدك طول اليوم. وبالنسبة لست البيت اللي طول اليوم في حركة ما بين المطبخ والترتيب وشغل البيت، لازم تخلي بالها لأن الحركات المتكررة أو حمل الحاجات التقيلة ممكن يسببوا شد وألام عضلية. علشان تحافظي على جسمك حاولي تقسمي المجهود خلال اليوم وابعدي عن الانحناء لفترة طويلة. الاهتمام البسيط بعضلاتنا بيفرق جدا مع راحة جسمنا، وأي وقت تحس فيه بشد عضلي وألم في العضلات استشير طبيبك. هذه الحملة برعاية جمجوم فارما، الرقم الضريبي 274-315-688.
3: تكي فريش معاك في كل مكان، تكييف محمول بالفريون مزود بعجل لسهولة الحركة من مكان لمكان، ومش محتاج تركيب لأن مفيش وحدة خارجية، وطبعا بشاشة ديجيتال وريموت كنترول. يا تكييف فريش يا معلش.
4: رقم التسجيل الضريبي 200-301-950.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك

0: وساعتين دايما جامدين على الراديو 90 90 دايما موجودين مع بعض من الحد للاربع من الساعه 5 ولغايه الساعه 7. رجعنا لكمل الاغنيه دي على بختي. لغايه دلوقتي لعبنا الاغنيه رقم 1 و2 و3، يعني لسه عندنا 9 اغاني على مدار الحلقه، الى جانب طبعا المسابقه اللي بداناها من شويه وجاي لي شويه اجابات. ايه قمر لوز، والله يا اجابات صح قوي، يعني يا اما فيها نسبه من التحايل، نسبه اللي هو يمكن ما ياخدش باله حاجه كده. يعني في مساء الفل، ايه الاخبار؟ بجد الحلقه تحفه. اختار رقم 8 و12، بسمعك وانا بعمل الاكل. دي فاطمه جلال وبتقول اجابه السؤال وننسى اللي كان. يعني انا قلت عندنا عمل فني مكون من كلمتين بس، فالكلمه الاولانيه فيها نون، الكلمه الثانيه فيها نون. طب دول مش ثلاثه بذمتك؟ يعني انت مش حاسه ان دول ثلاثه؟ عندي برضو ام ياسين كبالي حريم كريم، نون ونون في حريم كريم. في حاجات كده، في رسائل كده تجيلك تخليك تفكر في الاستقاله وانت قلبك وضميرك مستريح. والله اصل هنعمل ايه؟ يعني هتعمل ايه في الشغلانه اكتر من كده؟ خلاص طالما وصلنا لمرحله حريم كريم واحنا بنقول الكلمه الاولانيه فيها نون والكلمه الثانيه فيها نون، يبقى خلاص. انا حاسس ان المسابقات دي مش صيفي، مش المسابقات دي عايزه جاكيتات. والله لازم يبقى في جاكيت في الموضوع عشان تركزوا معايا. في نسبه من يعني في حاجه الطاسه بتبقى سخنه حاجه كده. هنشوف شكلكم هتخلينا نغير حاجه. السلام عليكم، احلى برنامج في الدنيا واحلى صاحب سعاده. ممكن اغنيه رامي صبري دي ملك من الاسماعيليه؟ حاضر يا ملك. وايه حكايتك مع الاغنيه دي يا ملك؟ في ايه بجد؟ والله يعني يا ريت حتى اغنيه جديده بتاعته، دي اغنيه قديمه. حاضر. في كمان مروه بعتلي الاجابه الصح بالبقى بالمخرج بالابطال بانتاج سنه كام. تمام 100%. مساء الورد عليك يا حسون، منور الدنيا كلها يا غالي. بختار كل الارقام لكل مستمعين، ساعتين جامدين، بس رقم 4 ليك ويومك جميل يا حسومه. دي هلا هنداوي، منور الدنيا كلها يا رب. في كمان مساء الورد والسعاده والطاقه الايجابيه دي مي عصام، مرسي على كل الكلام الحلو. انا كمان بسلم عليكي وعلى ياسر ولورا والولاد وعلى والدتك الغاليه. كنا اختار رقم 4 للغاليه ميم سين، وبقول لها ربنا يخليكي لينا ويديك الصحه والعافيه ويشفيك ويعافيكي يا رب. ربنا يخليكي، اللهم امين. وبتقول رقم 5 ليك، 9 لماما، 3 لاحلى لورا، و8 لياسر، ورقم 7 للولاد. وكبالي الاجابه صح، والله برافو عليه، برافو. وبعدين لورا بعتني لي رساله حلوه نسمعها مع بعض بقى.
1: يا حبيبي عامل ايه؟ انا قاعد اسمعك وبحبك
0: الاثنين.
1: ما ينفعش حد يضايقك عشان انا هنا، انت حبيب قلبي.
0: محدش يضايقني والنبي يا جماعه، النبي يا جماعه محدش يضايقني لو سمحتوا، لو سمحتوا بعد اذنكم، لان لورا انتوا عارفين يعني هي بتتلكك على خناق لاي حد. وبعدين قاعده بتسمعي وبتحبيني الاثنين مع بعض، حبك ايه اكتر من كده؟ انا حبك ايه اكتر من كده؟ انا اتخانقت معاهم في الشغل وسبتهم ومشيت وقلت لهم ما ينفعش، وسلام عليكم، وعايز الحق حسام عصام، ضيعته عليا الاسبوع كله. ده عاطف. والله عاطف انت فعلا طول الاسبوع مش موجود. بس السؤال، لما جبت سيرتي في الموضوع هل اترد عليك رد كويس ولا سيرتي جاب بسوء في الموضوع؟ وبعدين هل هتروح بكره ولا هم قالوا لك حاجه برضو وانت ماشي، اللي هو مثلا خلي حسام عصام ينفعك والحاجات دي؟ يعني برضو وضحي، انت مستقبلك برضو مهم بالنسبه لي عطوف حبيبي عطوف. مروة عبد الحليم فرغالي منورة الدنيا، عجبتها جدا كل الاغاني اللي لعبناها لغايه دلوقتي. بتسلم على منوشه سعيد وطبعا على سند وجودي، ومرسي على كل الكلام القمر والدعوات الحلوه اللي دايما بتكتبيها من قبل ما نبدا الحلقه كمان. الناس ملهاش خلق تفكر في الحر ده. داليا هادي وبتقول مسا مسا عليك، منورة الدنيا كلها. داليا تفتكري طب اجيب لكم ايه؟ تحبوا مثلا نجيب مثلا كراسات رسم نوع من اللون؟ يعني بلاش نلغي المسابقه دي، تحب نعمل ايه طيب؟ يعني اللي انتوا عايزين نلعب، نعمل تقسيم الكوره وجو مشترك، يعني اللي انتوا عايزينه نعمله لكم، مفيش اي مشكله. المهم والله في رسائل كتير، انا عارف معلش حقكم عليا، بس يعني الساعه الثانيه بقى نبقى براحتنا بقى خالص، عشان بس الحق العب اغنيه رقم 4 و5 دلوقتي، ولسه في فاصل اعلاني كمان، كل ده فاضل 8 دقايق مش عارف ازاي، بس المهم يعني. وبعدين بقى الساعه الثانيه بقى نيجي بقى ونقعد بقى ونتكلم ونقول كل الرسائل المتاخره وكل حاجه. دلوقتي عمل فني من بطولة ياسمين عبد العزيز، والنبي تركزوا معايا، هما كلمتين والله، محدش يزود كلمة في النص كده أو في الآخر، هما كلمتين. الكلمة الأولانية فيها نون، الكلمة التانية فيها نون. إنتاج 2017، مش بعيد يعني، من 9 سنين، ماشي؟ دي الأغنية رقم 4، في الأغنية دي على بختي. هنسمعها وهنرجع نبدأ مع بعض بعد شوية الساعة الثانية، وساعتين جامدين على راديو 90 90، هواها مصري.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: أغلى حاجة في مشروعك مش الأرض، الوقت. كل يوم تأخير بيأجل أرباحك. مع السويدي للتنمية الصناعية احجز أرضك خلال 24 ساعة في أهم المواقع في مصر بمرافق متكاملة وجاهز على التشغيل. وفر وقت، وفر فلوس. اتصل على 15212 واحجز أرضك الصناعية دلوقتي أو زور موقعنا السويدي development.com. رقم التسجيل الضريبي 555-159-566.
2: ايه ده؟ ما يطعمك لور؟
3: هات ايفيل.
2: فضو في الزور.
3: هات ايفيل.
2: اكل طعمه تغير.
3: هات ايفيل.
2: المشكلة في المية.
3: هات ايفيل.
4: مشكلة في الهضم. جفاف بالشوشة. التهاب وحساسية. جلالات والميزانية.
3: ما تجيبي ايفيل.
5: ضيوف عايزة قهوة.
3: هاتي اي فلتر.
6: بقى صافية وسقعة.
3: اي فلتر كول.
5: شمعتين بدل السبعة.
3: هيجيبوا اي فلتر.
7: مفيش فني هيجيلك.
3: هات اي فلتر.
7: ممكن تركبه بايدك.
3: هات اي فلتر.
8: حاسس اني مش مطمن.
3: اطمن، ده اي فلتر.
9: اي فلتر 100 تطمن لها. اطلبه دلوقتي من الهوت لاين 17769. رقم التسجيل الضريبي 771-750-307.
10: عايز تجدد او تشتري اجهزه؟ توشيبا ميجا سيزن جايه لكم بعروض وخصومات طول شهر يونيو على كل الاجهزه، غسالات، ثلاجات، مايكروويف وحتى المراوح. والمفاجاه بوتاجاز توشيبا دلوقتي بقى موجود في مصر، يعني هتجيب كل الاجهزه وتوفر. توشيبا ميجا خصومات، ميجا عروض، عرض الفترة محدودة، ما تفوتش الفرصة. اتصل على 19111. رقم التسجيل الضريبي 725634480.

0: الراديو 90 هواها مصري. ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السادسة مساء مع سمر إبراهيم.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل الرئيس فليكس تشيسيكيدي اليوم رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية. وخلال اللقاء أشاد الرئيس السيسي بالزخم الذي يشهده التعاون الثنائي بين مصر وجمهورية الكونغو الديمقراطية، كما شدد الرئيس على ضرورة مواصلة العمل لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، مؤكدا أهمية انعقاد اللجنة المشتركة ووضع برامج تنفيذية وآليات لمتابعة التقدم المحرز في التعاون الثنائي بمختلف المجالات محل الاهتمام المشترك. وخلال اللقاء أيضا أكد الرئيس السيسي مجددا على دعم مصر الكامل لسيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية ووحدة وسلامة أراضيها، مشيرا إلى انخراط مصر الإيجابي في دعم الجهود الدولية والإقليمية الرامية لإرساء السلام والاستقرار في شرق الكونغو. كما أعرب الرئيس عن استعداد مصر الدائم لبذل كل ما يلزم من مساع وجهود لتقريب المواقف وإنهاء النزاع القائم وتداعياته الإنسانية. وخلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الكونغولي عقب مباحثاتهما في القاهرة، أكد الرئيس السيسي ضرورة استكمال الجهود الإيجابية في إطار العملية التشاورية القائمة بمبادرة حوض النيل لاستعادة التوافق والشمولية بين دول الحوض، بما يحقق المنفعة المشتركة والمصالح المتبادلة دون الإضرار بأي طرف، مشددا على تمسك مصر بمبادئ القانون الدولي وحسن الجوار ورفض الإجراءات الأحادية بين شركاء نهر النيل. رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي عقد اجتماع لمتابعة إجراءات توفير التمويل المطلوب لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين. وفي مستهل الاجتماع أكد مدبولي أن تدبير الاعتمادات المالية لهذه المشروعات يعد أمرا ضروريا لتأمين احتياجات الشبكة القومية للكهرباء وخفض فاتورة استهلاك الوقود التقليدية، موجها كذلك باستمرار التنسيق القائم بين وزارتي الكهرباء والمالية والوزارات والجهات المعنية لضمان سرعة ربط القدرات الإضافية من الطاقة النظيفة على الشبكة بما يلبي الاستهلاك المتزايد ويضمن استدامة الخدمة. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي أكد أهمية التوافق على ترتيبات وآليات فعالة لتحقيق الأمن الجماعي في المنطقة، مشددا على ضرورة الإسراع في تفعيل مجلس الدول العربية والإفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن باعتباره إحدى الركائز الأساسية لتعزيز الاستقرار الإقليمي. تصريحات وزير الخارجية جاءت خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظير الإريتري عثمان صالح في ختام مباحثاتهما اليوم بالقاهرة. وزير الخارجية أكد أيضا أن الرئيس السيسي والرئيس الإريتري اتفقا على الأهمية القصوى للالتزام بالمبادئ الراسخة للقانون الدولي وفي مقدمتها احترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها، مشيرا أيضا إلى أن الرئيسين شددا على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي بما في ذلك الرفض الكامل لأي إجراءات أحادية تتعلق بالمجاري المائية الدولية العابرة للحدود وعلى رأسها نهر النيل. وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي حملوا في بيان لهم إيران مسؤولية الاعتداءات الأخيرة، مؤكدين أن الاعتداءات الإيرانية تهدد أمن المنطقة وتغلق باب الحوار. كما طالب البيان إيران بالكف عن استهداف دول المجلس، وشدد البيان أيضا على حق مجلس التعاون الخليجي في الدفاع عن النفس فرادى وجماعات. اقتصاديا، أسعار النفط ارتفعت اليوم لتبتعد عن أدنى مستوياتها في 7 أسابيع مدفوعة بتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران بعد الغارات الأمريكية الأخيرة على إيران. ورياضيا، منتخب مصر يواصل استعداداته للمونديال في مدينة سبوكن الأمريكية لمواجهة بلجيكا الاثنين القادم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدى.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: إيه ده؟ مية طعمها كلور،
3: هات ايفيلتر.
2: صدى واقف في الزور،
3: هات ايفيلتر.
2: اكل طعمه تغير،
3: هات ايفيلتر.
2: المشكلة في المية،
3: هات ايفيلتر.
4: مشكلة في الهضم، جفاف بشرة وشعر، التهاب وحساسية، جلالات والميزانية،
3: ما تجيبي ايفيلتر.
5: ضيوف عايزة قهوة،
3: هاتي ايفيلتر.
6: بقى صافية وسقعة،
3: ايفيلتر كول.
5: شمعتين بدل السبعة،
3: هيجيبوا ايفيلتر.
7: مفيش فن هيجيلك،
3: هات ايفيلتر.
7: ممكن تركبه بايدك،
3: هات ايفيلتر.
8: حاسس اني مش مطمن.
3: اطمن، ده ايفلتر.
9: ايفلتر ما تطمن لها، اطلبه دلوقتي من الهوت لاين 17769، رقم التسجيل الضريبي 771 750 307.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ

والساعتين دايما جامدين على الراديو 90 90، هواها مصري. لسه موجود معاكم حسام عصام، ودايما موجودين مع بعض من الحد للاربع من الساعه 5 ولغايه الساعه 7. كده خمس اغاني احنا عكسنا شويه النهارده، يعني جبت عمر خيرت قبل النشره، جبت الاغنيه رقم 5 بعد النشره، بس دي تبديل وتوفيق يعني لشويه حاجات كده. المهم نبدا بقى مع بعض من رقم 6، وهنبدا نقول الاجابه الصح ايه عشان هنسال سؤال جديد. المهم ان السؤال اللي سالته ده السؤال السهل، يعني اللي جاي هو اللي ممكن يكون اصعب شويه، هنشوف. طيب دلوقتي عندي منى بلال منوره الدنيا كلها، مساء الفل عليكي وسلامتك الف سلامه. كمان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، منور واحلى برنامج وربنا يوفقك يا رب العالمين. حسام انا انا بخاطر برقم 6 لان شهر ميلاد زوجي وبهدي الاغنيه دي بمناسبه الترقيه في الشغل، بقى مدير عام بسم الله ما شاء الله يا رب يسمعها. تاني بخاطر دي كتبت غلط، يعني ما لهاش علاقه. هي ام عبد الله اللي بعتها منوره من اسكندريه، وبتقول اختار لي بقى اغنيه على ذوقك. طيب الاغنيه رقم 6 هي الاغنيه اللي جايه، وهي مناسبه جدا، يعني هي مناسبه جدا للقصه دي. في كمان عندي غزل حسام الدين منوره الدنيا كلها، بتقول رقم 2 و4 و6 عشاني، 8 عشان كل تلاميذي، بقول لهم الف الف مبروك وعلى النجاح وعلى شهادات التقدير، رحمه وطه واسراء والكل، و10 عشان كل ساعتين جامدين. انا بس يا جماعه عايز اطلب منكم طلب، يعني النهارده مفيش مجال للقمص والله، يعني اخر الاسبوع والدنيا حر وبدين الحلقه، يعني انتوا عارفين، يعني مفيش مجال للقمص خالص النهارده، يعني واخدين بالكم انتوا؟ والنبي النبي. عطوفه حبيبي عطوفه، ربنا يكرمك يا رب، وبعت الاجابه صح، وميرسي على الكلام الحلو، وانا مبسوط ان انت بتقعد تتفرج دلوقتي على الاستريمنج وعلى الابلكيشن، يعني دي حاجه بتساعدني جدا. بيقول لي انا شوحت لهم بايدي كده وقالوا لي مين يعني وبتاع، قلت لهم خط احمر وكده. طيب ماشي، جايب لي حق يعني، حبيب قلبي حبيب قلبي. مسا يا غالي، وحشتني قوي جدا خالص. الحلقه امبارح كانت تجنن، ونزلنا رقص بقى على الفان بيج، انا خدت بالي خدت بالي. تعيش وتفرحنا وتنعنشنا، والصيف بدا اهو. فين بقى رحله العالمين اللي وعدتنا بيها الصيف اللي فات؟ مين اللي وعدكم؟ انا؟ لا هو انا بقيت براجل بنسى خلاص، لكن مش لدرجه ان انت تقولوا وعدتكم بمين؟ انا وعدت مين؟ يعني ما حصلش، انا مش هعترف بالكلام ده، وانا جاهز للتحقيق، ما حصلش. طول السنه اللي فاتت قلت لنا اول ستة اللي جايه، بس افكرك عشان قلت لي افكرك، كمان قلت لك تفكريني. ما هو حاجه من الاثنين، يا اما انت بتستغلي يا اميره سيد، يا اما بتستغلي يا اميره ان انا بنسى، يا اما تبقى كارثه لو انا قلت كل الكلام ده مش فاكره. يعني حاجه من، يعني هي كارثه كده وكارثه كده، كده ينفع وكده ينفع. تقول بهدي كل ارقام الحلقه لروني نبيل حبيبه قلبي اللي وحشاني، واللي جاي من الساعه ربنا معاها يا رب ويسهل لها امتحانات الثانويه العامه، والميزو وسيكو وكالعاده رقم 12 لحضرتك. وانا مجاوبه من بدري، مجاوبه صح طبعا، ميرا سيد منوره الدنيا كلها. طيب عندي كمان الاستاذ حازم الالفي، انا زعلان عشان ما قريتش رسالتي امبارح. والله قريتها، طب والله العظيم امتالي قريتها، متهيألي مش عايز احلف بس متهيألي. لا ما قريتهاش صح. شوف ألذ حاجة من الواحد يعني ما يكبرش. والله مهم. بيقول عايز ارقام 5 و6 لروشانو ورودينا الالفي، لروشانو ورودينا الالفي، ورقم 10 لحضرتك، ومنور الدنيا كلها يا استاذ حازم، ومعلش حقك عليا والله، انتوا عارفين يعني يوم رسالتك بتتقري يوم بعتذر لك. ما همش. عندي صفية منورة الدنيا كلها، صفية مساء الفل، طبعا كالعادة دايما بتختار رقم 4 و11. طب يا رب تكون 4 عجبتك، ورقم 11 ان شاء الله هيعجبك كمان اكتر. وميرسي على كل الكلام الحلو اللي انت كاتباه على اغنية. بالظبط والله، انا نازل من بيتنا اعتذر فعلا والله، اكتر مذيع بيعتذر في التاريخ، يعني هيتكتب كده في تاريخي في يوم من الايام ان ده اكتر مذيع اعتذر في تاريخ الاذاعة والله، حاجة مش معقول. بس يلا كل يهون عشان خاطركم والله. دلوقتي أماني سعيد مساء القمر، الإجابة هي كذا، وهختار رقم 6 ليك، 8 المرمر عبد الحليم، 9 ليا، وبتقول لها وبتقول للارا بحبك. كلنا بنحب لارا، مين ما يحبش لارا. في كمان منى بتقول البرد مزهقني بس صحيت عشان أسمعك، ربنا يخليك يا رب، وإن شاء الله النهاردة إذن الله بعد الحلقة هتبقي زي الفل إن شاء الله. مساء الفل والنور وهنا والسرور، هختار رقم 2 ليك، و7 و10 ليا، و12 لمامي، وان شاء الله في حلقه يوم الجمعه ولا زي الجمعه اللي فاتت، وتفضل اعمل لك معايا شاي بالنعناع. لا ان شاء الله في حلقه يوم الجمعه باذن الله. وهو الشاي بالنعناع فكره عظيمه، هي كفكره هي عظيمه، بس مش دلوقتي، لان هيبقى سخن بره وسخن جوه،
ده صعب، ده صعب. على الرغم ان انا لسه كنت يعني طالع بعمل دلوقتي حاجه سخنه برضو عادي، بس يعني مفروض ان صعب، مفروض يعني المفروض نشرب حاجات ساقعه اكتر، يعني مش حاجات ساقعه اللي هي مشروبات غازيه يعني، بس اللي هو عصاير بتاع عشان يبقى في اي حاجه تمتص الحراره اللي احنا فيها دي. مساء الخير عليك، وحشني جدا. اختار رقم 4 وبهديها لاولادي ولحضرتك. وصوتك مثل اعلى انا بالنسبه لي في الصوتيات طبعا استاذنا طارق نور، بس بجد معجب بصوتك حبيبي، ربنا يكرمك يا رب. اشكرك، اشكرك، ميرسي على كلامك ده جرحي، منور الدنيا كلها جرحي، وميرسي على كلامك الحلو. وهسمع الرسائل بتاعتك دلوقتي، حاضر. في انا زعلان عشان انت ما قريتش رسالتي، ده اسامه، انا قريتها والله في اول لينك، والله قريتها في اول لينك، وحبيبي ربنا يكرمك، انا كمان بحبك جدا جدا. وبيقول اسف ان انا كنت غايب عشان الامتحانات، ولا يهمك، المهم ان انت تكون خلصت. وهو انت مختار رقم 10، ماشي حاضر، لسه رقم 10 لسه ما جاتش دلوقتي. في كمان اختار رقم 4، دي دكتوره اسراء، ماشي اوكي. في كمان اسرائيل بتقول تعال اشرب، اشرب عصير مانجا. والله هو المانجا لطيف، بس في الجو ده بتهيألي يعمل شوية حموضة سريعة كده، ولا يعني الجو ده عايز يا ليمون يا برتقال، ملوش حل تاني. تقول لي بقى مانجا، تقول لي شارب افوكادو، لا مش وقته، لا مش وقت خالص الكلام ده. او عصير حرنكش، يعني حرنكش ماشي برضه، اي حاجة في السهل منه كده، محليل يعني. يلا ما علي. المهم بتقول عايز رقم 10 لبرنسيس ايمو حبيبتي، اللي من ايام على الصبحية شفتها مرة واحدة في الندوة بتاعتك، وفعلا انت عامل عيله بينا واخوات من زمان، ربنا يا رب يديم العيله الحلوه دي. ده الندوه دي كانت من امتى؟ الندوه دي عدى عليها قد ايه؟ 7 سنين تقريبا، حاجه زي كده. ايام بتجري والله يا اختي وسريه. دلوقتي يلا غالبا نقول الاجابه عشان هنسال السؤال الجديد. دلوقتي عندنا عمل فني قلنا ان هو بطوله ياسمين عبد العزيز، كلمتين، الكلمه الاولى فيها حرف النون، الكلمه الثانيه فيها حرف النون. المهم الاجابه الصح بدون الدخول في التفاصيل اللي انتوا كتبتوها، الاجابه الصح هو المسلسل هربانه منها. المسلسل طبعا كان من بطوله ياسمين عبد العزيز، مصطفى خاطر، ونجوم كتير جدا، وكان حلقات متصله منفصله من تاليف خالد جلال وفاروق هاشم، والاخراج لمعتز التوني، وتم عرضه يوم 27 مايو سنه 2017. من المسلسلات الكوميديه الحلوه جدا جدا لياسمين عبد العزيز ومصطفى خاطر طبعا. يلا نسال بقى السؤال الجديد. عندنا عمل فني للفنان الكبير يحيى الفخراني، مكون من كلمتين برضو، انا ما بحبش ازود اكتر من كلمتين عشان ايه ما تهوش مني، انتوا تايهين لوحدكم. المهم الكلمه الاولى فيها حرف الباء، الكلمه الثانيه فيها حرف الباء. حلو، تاني. يبقى عندنا الفنان يحيى الفخراني عمل فني مكون من كلمتين، الكلمه الاولى فيها حرف الباء، الكلمه الثانيه فيها حرف الباء. هيقلي كده حلو قوي وجميل قوي، وان شاء الله الاجابات تبقى سهله قوي قوي. دي الاغنيه رقم 6، وربنا قدرنا ان شاء الله نجيب لك 12 اغنيه النهارده. يلا بينا هنسمعها وهنرجع بعدها على طول ومكملين. ابعتوا لي على صفحه الراديو 9090، ابعتوا لي كمان على رقم الواتساب 010-490-904. النهارده الاغنيه دي على بختي، وركز هتجيبها، ودي الاغنيه رقم 6.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: في شركات بتقعد شهور تدور على أرض صناعية علشان تبني مصنع، وفي شركات بدأت بالفعل. مع السويدي للتنمية الصناعية احجز أرضك خلال 24 ساعة في مواقع استراتيجية في مصر كلها بمرافق متكاملة وجاهزة للتشغيل. اتصل على 15212 واحجز أرضك الصناعية دلوقتي أو زور موقعنا swedidevelopment.com. رقم التسجيل الضريبي 555-159-566.
0: الراديو 90-90 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك.

وساعتين جامدين على الراديو 90 90 هواها مصري. لسه موجود معاكم حسام عصام ولسه مكملين الاغنيه دي على بختي لعبنا لغايه دلوقتي 7 اغاني، فاضل معانا 5 اغاني وفاضل لسه معانا 28 دقيقه، فالوقت كويس حلو يعني تمام. ركز هتجيبها دلوقتي. انا سالت سؤال من شويه واضح ان هو عامل حاله من الحالات اللغط، ان كلمه لغط دي كلمه كبيره او انها تتقال. المهم يعني سألت سؤال قلت ان هو عندنا عمل فني من بطولة الفنان يحيى الفخراني، كلمتين خلاص، الكلمة الاولى فيها حرف الباء، الكلمة التانية فيها حرف الباء. فلقيت ان برضو ما هو احنا برضو بنتكلم على تاريخ، يعني تاريخ كبير برضو الفنان يحيى الفخراني، فقلت برضو طب المفروض ان انا كنت بقى ادقق من كده، هوضحها لكم اكتر. الكلمة الاولانية 5 حروف، الكلمة التانية 6 حروف. احنا متفقين ان الكلمة الاولى والتانية فيهم حرف الباء، ولكن الكلمة الأولى 5 حروف، الكلمة الثانية 6 حروف. رانيا نبيل، مساء الورد يا نجم النجوم، ربنا يخليك، الحلقة حلوة قوي والاختيارات كلها عظمة. أنا طبعا عارفة النهاردة أرقام مش أغاني، بس نفسي عينينا. حاضر. في كمان أسامة بعت لي إجابتين، الأولانية هي اللي صح. ماشي حلو. فاكرين زمان إيه؟ كان دايما المدرسين يقولوا لنا إيه في الامتحان؟ لو يعني السؤال اللي قدامك لو انت اللي فيه اجابتين عايز تجاوبهم اكتب الاثنين، وهو المراقب او المصحح بياخد الاجابه الصح. فاكرين الحكايه دي؟ كنا بنشيل الماده برضو عادي، فمش عارف التاني ده كان خيال علمي التاني. يلا في حس يا لذيذ، عامل ايه يا رب تكون بخير دايما ومبسوط. دي دو من اسماعيليه، بتقول اختار رقم 11، كل مره بسمعك بكون مبسوطه جدا ومودي حلو قوي، ربنا يسعدك دايما على قد ما بتحاول تسعدنا. والحل هو كذا، لا فكري بقى مره ثانيه، قلت لك عندي الكلمه الاولانيه 5 حروف، الكلمه الثانيه 5 حروف. منوره الدنيا كلها يا استاذه دو. في كمان عندي صفيه بعتالي، حلو ده بعتالي 2 ايس كريم محترمين، اللي هو مش هينفع طبعا نقول اسامي. المهم بتقول رقم 6 روعه، وشيرين اغنيه حلوه، وقول له مسابقه تاني، وبعدين انت كاتبه الاجابه. طيب في كمان عندي الاستاذه عائشه، منوره الدنيا كلها، ميرسي على الكلام الحلو، بتقول باذن الله هتكون نجمه التلفزيون ان شاء الله قريب، ربنا يكرمك يا رب، اللهم امين. وبتقول اختار رقم 2 و5 ليك حس، وما تعمل لنا مسابقات طول الاسبوع. حاضر عيني، هعمل لكم مسابقات طول الاسبوع. دلوقتي في عندنا الاستاذه منى يوسف، مرسي على الدعوات الحلوه الاول، ومرسي كمان على تعليق على كل الحلقات اللي فاتت. بتقول بختار كل اغاني الحلقه ليك النهارده ولاخواتي، بهديها لاخواتي هدى يوسف وناهد يوسف وحبيبه يوسف، وكتبالي الاجابه الاولانيه صح، وبتقول لي الاغاني اللي فاتت حلوه بس راغب كانت في حته تانية، واغنيه ام كلثوم جميله. الاجابه بقى اللي انت بعتها، لا فكري فيها تاني، 5 حروف و6 حروف، عمل فني الفنان يحيى الفخراني. في كمان عندي صديقي العزيز حسام عمران، مساء السعادة والسرور، الإجابة هي لأ فكر فيها تاني. وإيه أصل خد بالك، لو اللي انت كاتبها دي صح هقول لك ما بين الكلمة الأولى والكلمة التانية حرف عطف، يعني مش يعني بعتبر الحرف ده موجود هقوله، فاهم ازاي؟ واختار رقم 10 وبهديها ليك ولكل حبايبنا في ساعتين جامدين، ولزوجتي ميسة وأولادي أصال ورغد ومحمد، منورين الدنيا كلها، وإن شاء الله رقم 10 أوعدكم هتكون كويس. مدام أمل من اسكندرية كتبالي الإجابة الأولانية صح، اللي بتقول الأغاني روعة وجميلة جدا، ولا فكروا بقى في الإجابة التانية مرة تانية. وعلى فكرة ميدو ابني بعت لك رسائل كتير، وبرضو ما قلتش رسالته، هو بيحب البرنامج بتاعك جدا، واليوم اللي بيجي فيه بدري من الشغل يفضل قاعد مستني البرنامج بتاعك. طيب مبدئيا سلميني على ميدو لغاية ما الاقي رسالته، هو طبعا يعني النهاردة وزي كل يوم يعني الحمد لله، يعني بس بيبقى فيه شويه ضغط على الرسائل النهارده، يمكن زياده شويه عشان بدانا متاخرين، بس معلش يعني اعتذر للميدو بالنيابه عني، وانا هدور على رسالته والله. حاضر. دو، ايوه كده يا دو، الاجابه كده صح يا رب. عبير شميس، منوره الدنيا، الاجابتين صح، الله يفتح عليك يا بنتي. تقول رقم 1 كانت ليك، 2 لصفيه، 3 لعبير، 4 لفاطمه، 5 الملك، و6 النوبل، والباقي لكل المستمعين. ومرسي طبعا على كل الكلام القمر، ربنا يكرمك يا رب. تقول المفروض ما حدش يضايقك، والله المفروض هنعمل ايه. انا نفسي في حاجه، اطلب منكم طلب، والنبي حياه العيش والملح اللي ما بيننا وبين بعض، نفسي وانتوا بتسمعوا الحلقه تتفرجوا على الستريمينج، يعني شغلوا الابلكيشن بتاع راديو 90 90 على موبايلاتكم وشوفوا الحلقه خلاص.
انا عايزكم تشوفوني في الفصل انا ببقى قاعد بعمل ايه، بجري من هنا لهنا ورايح من هنا لهنا، لسه فاكر اني قاعد حاطط رجلي على رجلي يعني. والرسائل اللي تتقري تتقري، ما تتقريش ما تتقريش مش مشكله. يلا المهم، مساء الفل يا جنرال. اختار رقم 1 لعمر محمد وببعت له هدايا عشان النجاح، 2 لإسراء، 3 لإسلام، 5 لزينب وربيعة طنطاوي، 9 لصباح، بقية الناس اللي غايبين كلهم تعبانين في المستشفى ادعي لهم بالشفاء. ومدام صباح بجاوب الإجابة صح وسلمتهم ألف سلامة، كلهم تعبانين، عملتوا فيهم إيه؟ عملتوا فيهم إيه؟ كمان عندي يوسف مجدي حبيب النور، الدنيا كلها حقك عليا أنا آسف. ايه السؤال عشان انا لسه واصل حالا؟ رقم تاني اخره 26. طيب يلا نقول السؤال بقى عشان نخش على الاغنيه رقم 8 عشان الوقت. عمل فني من بطوله الفنان يحيى الفخراني، اجهزوا عشان في اغنيه حلوه قوي. من بطوله الفنان يحيى الفخراني، الكلمه الاولى فيها حرف الباء، الكلمه الثانيه فيها حرف الباء، والكلمه الاولى 5 حروف والكلمه الثانيه 6 حروف. دي الاغنيه رقم 8. يلا نسمعها ونرجع بعدها على طول ومكملين. ابعتولي على صفحة الراديو 9090، ابعتولي كمان على رقم الواتساب 010-400-9904. راجعين ومكملين الساعتين الجامدين على الراديو 9090. رقم 8

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ.

وساعتين جامدين على الراديو 90 هواها مصري. لسه موجود معاكم حسام عصام ومكملين كده. فاضل معانا ايه؟ فاضل معانا الاغنيه رقم 10 و11 و12. بس برضو خلينا نشوف اخبار الرسائل ايه والاجابات عامله ازاي. في احنا تعبينك خالص الاسبوع ده بس الحلقه جامده جدا. بنشكرك جدا على الحلقه. مستنيين يوم الجمعه مفيش نوم. دي منى يوسف. ده كلام يا منى. ده انت صاحبه محل. تعبني ايه وكده؟ ده كلام. المهم تكونوا مبسوطين. دي اهم حاجه عندي. اهم حاجه عندي يا اولاد تبقوا مبسوطين. انا بحرم نفسي من اللقمه عشانكم. ربنا عالم. يلا المهم مساء الجميل. والاجابه هي كذا بطوله كذا وكذا. ماشي. وحلقه امبارح كانت روعه كلها فرفشه. دي اماني سعيد. برافو عليك يا اماني. الاجابه كامله متكامله الدرجه النهائيه يا بنتي. ايمو منوره الدنيا كلها وبتقول لي تسلم على الحلقه الجميله واغاني الثمانينات والتسعينات وتسلم على كل حلقات الاسبوع. هيوحشنا صوتك لحد مفيش نوم. وانا من مستمعينك القدام قوي قوي وعمر ما زعلت منك لو ما قريتش رسائلي. والله مقدره تعبك ومجهودك وفي كتير من مستمعينك مقدرين وفاهمين. ربنا يكرمك يا ايمو. اللي هيتحج يا شيخه. اللي هيتحج على الكلمتين دول. يا تحب اقول لك يا تبطلوا مني اي حاجه؟ تحب اعتذر لك بجد والله؟ يعني اي حاجه. شوفي مش اغاني اعتذار. شوفي ربنا يكرمك يا رب. وبتقول اختار رقم 4 و5 و6 لمريم و7 ليا و9 لفارس. وحلقه يوم الاربعاء بحبها وانا والولاد بنحب نشوف بختنا ايه. عايز اقول لكم ان شاء الله باذنك يا رب حلقه يوم الجمعه حلقه فاخره والله في الموضوع وفي الالبوم وان شاء الله في التورنيدو عشان التورنيدو برضو هيكون محير او تجهزه عشان عندنا سهره حلوه يوم الجمعه. عايز تنام ساعتين الظهر بتاع نام عشان ايه؟ احنا بنقعد مع بعض من 12 ل 3 الصبح فلازم تبقى نايم ساعتين حلوين. الاء بتقول بصراحه انا بحب الصيف جدا مهما يعمل فينا. اتفضلوا ادي واحده اهي تحب الصيف. تقول قبل ما حد يهاجمني هقول لكم ليه بنحبه. عشان بنخرج فيه كتير ومفيش برد وتعب وقاعده في البيت بالاكراه وكمان بحر ومصيف واجازه من الدراسه وسهر لبالليل لحد الصبح واليوم بيبقى حر. بناخد شاور نشرب ميه نشرب عصير او ميه نقعد في التكييف لحد الشتاء. لكن الشتاء اخره قاعده تحت البطانيه وبتاع وعندي اكتئاب على طول. وبص هو قالوا لي اختلاف الاذواق او لولا اختلاف الاذواق لبارت السلع. فهو الصيف والشتاء دول سلع برضه فاهمه. حب انت الصيف انت حبيه. احنا ما بنحبوش. احنا انا واخواتي هنا في ساعتين جامدين ما بنحبوش. عايزه تقعدي انت مع ناس تاني نقعد. كان مش هقعدك معايا واجابتك غلط عشان تبقي عارفه. مش استقصاد والله اجابتي غلط عادي. وبتقول هتختار رقم 10 ده الرقم اللي جاي على طول. مدام امل من اسكندريه الاجابه صح طبعا. اجابه صح جدا. طيب رسائل سريعه. وفاء ربنا يخليكي وفاء مشكور جدا جدا على كل الكلام الحلو. بتقول والله انت اللي بتخلي قلوبنا تطير زي الطياره الورق من الفرحه والسعاده والقمر مش هيجيب غير القمر. ربنا يخليكي يا رب. ميرسي على كل الرسائل الحلوه. هند حمدي طبعا منوره الدنيا كلها بتختار رقم 7 و11. وبتقول احنا مسامحينك كفايه المجهود الكبير اللي بتعمله عشان تسعدنا وتصارع الوقت. اه والله العظيم انا فعلا انت جبت التشبيه الصح. انا بصارع الوقت والله. في كمان الاجابه هي لا غلط. دي سلمى بتقولي صعب قوي غششنا اول خمس حروف. بتقولي ماله عباس الابيض او يتربى في عزه. طيب على باب البيت او باب اي اوضه بيبقى فيه حته رخامه كده او حته خشبه طالعه كده من قدام الباب على طول. الحته دي اسمها ايه؟ الجمع بتاعها اسمه ايه؟ بس كده عرفت الاجابه. يلا بينا. حلو حلوة كده. يلا عمل فني من بطولة يحيى الفخراني. كلمتين اول كلمة فيها حرف الباء تاني كلمة فيها حرف الباء كلمة الاولى خمس حروف كلمة التانية ست حروف. ودي الاغنية رقم 10. راجعين مكملين الساعتين الجامدين.

0: يعني انا والله نفسي اقعد اكتر من كده، خصوصا ان في رسائل كتير ما لحقتش ان انا اقراها، بس انا عارف ان ان شاء الله باذن الله انتوا مش هتزعلوا مني عشان انتوا عارفين الوقت مضغوط جدا. دلوقتي عندي بقى ميدو، الحمد لله لقيت الرساله بتاعته، بيقول انا شغال مدرب جيم، لما بصدق اخلص بدري عشان اروح اسمعك، بحبك جدا وانت شخصيه عسل حبيبي يا ميدو، ربنا يخليك. اقرا رسالتي بقى، هبعت لك احلى انفيتيشن عشان تيجي تاخد احلى تمرينه. وانت من اسكندريه وانفيتيشن يعني تمرينه واحده، يعني مش ممبر شيب حتى، مش عايزين حاجة يا عم، مش عايزين حاجة، مش عايزين حاجة، هنجيب لك الأغاني اللي أنت عايزها، مش عايز حاجة حبيبي حبيبي يا ميدو، ربنا يخليك. ما يحرمنيش منك أبدا. هو وبعت لي الإجابة صح، عندي الأستاذة سلمى، الحمد لله ربنا يعني نفخ في صورتها وجاوبت صح أخيرا الحمد لله. دو ربنا يخليك يا دو، بشكرك جدا. صفية ميرسي جدا جدا. مي عصام طبعا ربنا يخليك، ميرسي على كل التعليقات الحلوة على كل الأغاني أغنية أغنية من أول الحلقة، ربنا يخليك يا رب. وفاء كمان بشكرك قوي قوي. مروة مكارم، إيمو، في كمان عندي ميرا، بشكرك. عندي كمان الأستاذة بسرعة، أم عبد الله من اسكندرية، ربنا يخليكي وده يشرفني، ربنا يخليك يا رب. تسلميلي. يوسف مجدي، منور الدنيا كلها. هاجر، بشكرك جدا، معلش أنا بقول الأسامي بسرعة. إيمي أحمد طبعا من أول الحلقة بصراحة وهي عاملة مجهود خطير، حقك عليا إن أنا اتأخرت عليكي. إيموس بشكرك جدا. غزل، ميرسي جدا جدا ليكي. كمان أم شهاب، ميرسي جدا. الإجابة الصحيحة عمل فني من بطولة الفنان يحيى الفخراني، من كلمتين، الكلمة الأولى فيها حرف الباء، الكلمة الثانية فيها حرف الباء، والكلمة الأولى 5 حروف والكلمة الثانية 6 حروف. الإجابة الصحيحة هو مسلسل عتبات البهجة. المسلسل من مدير الاستاذ يحيى الفخراني، جمانة مراد، صلاح عبد الله، سما ابراهيم، التاليف لمدحت العدل والاخراج لمجدي ابو عميره، وتم عرض المسلسل يوم 11 مارس سنه 2024 واللي وافق يوم 1 رمضان سنه 1445. النهارده كان عندنا مسابقتين جوه ركز هجيبها، كان معانا 12 اغنيه جوه الاغنيه دي على بختي. عايز اشكر جدا كل اللي سمعونا، كل اللي تابعونا، كل اللي كانوا موجودين معايا من اول دقيقه لحد اخر دقيقه. دايما دلوقتي بيعدي معاكم هوا وانا موجود معاكم على هواها مصري الراديو 90 90. ان شاء الله هنتقابل يوم الجمعه الساعه 12 بالليل بالظبط، وحلقه جديده من مفيش نوم، محضر لكم حلقه قويه جدا، لازم نسهر مع بعض ان شاء الله نستمتع بيها مع بعض. وطبعا هنرجع نكمل ساعتين جامدين باذن الله يوم الحد من الساعه 5 لغايه الساعه 7 زي ما احنا متعودين من الحد للاربع. دقايق وهيكون موجود معاكم صديقي الغالي مينا عطا، وحلقه جديده من سمعني مزيكا. بشكركم جدا، كنت معاكم حسام عصام، ودايما متجمعين في احلى ساعتين جامدين.
1: رقم 12.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة مساء مع علا سمير.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل الرئيس فليكس تشيسكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية. وخلال اللقاء أشاد الرئيس السيسي بالزخم الذي يشهده التعاون الثنائي بين البلدين، وشدد على ضرورة مواصلة العمل لتعزيز التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين، مؤكدا أهمية انعقاد اللجنة المشتركة ووضع برامج تنفيذية وآليات لمتابعة التقدم المحرز في التعاون الثنائي بمختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. وخلال اللقاء أيضا أكد الرئيس السيسي مجددا على دعم مصر الكامل لسيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية ووحدة وسلامة أراضيها، مشيرا إلى انخراط مصر الإيجابي في دعم الجهود الدولية والإقليمية الرامية لإرساء السلام والاستقرار في شرق الكونغو. كما أعرب الرئيس عن استعداد مصر الدائم لبذل كل ما يلزم من مساع وجهود لتقريب المواقف وإنهاء النزاع القائم وتداعياته الإنسانية. وخلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الكونغولي عقب مباحثاتهما في القاهرة، أكد الرئيس السيسي ضرورة استكمال الجهود الإيجابية في إطار العملية التشاورية القائمة بمبادرة حوض النيل لاستعادة التوافق والشمولية بين دول الحوض، بما يحقق المنفعة المشتركة والمصالح المتبادلة دون الإضرار بأي طرف، مشددا على تمسك مصر بمبادئ القانون الدولي وحسن الجوار ورفض الإجراءات الأحادية بين شركاء نهر النيل. وزير الخارجية والتعاون الدولي دكتور بدر عبد العاطي استقبل نظيره الإريتري عثمان صالح، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتنسيق المواقف إزاء القضايا محل الاهتمام المشترك. وشدد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء على دعم مصر الكامل لدولة إريتريا من أجل الحفاظ على سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها. وشدد الوزيران على أن أمن وإدارة البحر الأحمر يظلان مسؤولية حصرية للدول المشاطئة لها. وحول تطورات الأوضاع في منطقة القرن الإفريقي، استعرض الوزير عبد العاطي الرؤية المصرية تجاه تطورات الأوضاع في السودان والصومال، مؤكدا موقف مصر الثابت تجاه الحفاظ على أمن واستقرار منطقة القرن الإفريقي باعتبارها امتدادا مباشرا للأمن القومي المصري. اقتصاديا، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تابع إجراءات توفير التمويل المطلوب لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة. وأوضح رئيس الوزراء أن تدبير هذه الاعتمادات المالية يعد أمرا ضروريا لتأمين احتياجات الشبكة القومية للكهرباء وخفض فاتورة استيراد أو استهلاك الوقود التقليدي، موجها باستمرار التنسيق القائم بين الوزارات والجهات المعنية لضمان سرعة ربط القدرات الإضافية من الطاقة النظيفة على الشبكة بما يلبي الاستهلاك المتزايد ويضمن استدامة الخدمة. ورياضيا، منتخب مصر الأول لكرة القدم يواصل استعداداته للمونديال في مدينة سبوكين الأمريكية استعدادا لمواجهة بلجيكا الاثنين المقبل. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: يا مساء الفل والحلاوه والجمال على كل مستمعينا ومستمع الراديو 90 90 ومين عطا معاكم كل 3 و4 من 7 ل 9 وسمعني مزيكا. حلقه الاربع اول ساعه زي ما احنا عارفين بتكون كفرز باصوات نجوم صاعده مكسرين الدنيا برضو لنجوم احنا بنحبها، والساعه الثانيه بتكون شويه اورينتال هاوس على ديب هاوس على ميرج كده ما بين العربي والانجليش، ونبسط او ان شاء الله في الساعه الثانيه كمان. الساعه الاولى برضو محضرين جاز ميوزك ومزيكا رايقه كده ولونج، هروق عليكم في اول ساعه ونسخن في الساعه الثانيه. ارقام التليفونات 2-18-10-8-66 والاس ام اس 1-99-9-0-10-400-90-94 رقم الواتساب، ابعتوا لنا لو عايزين تسمعوا اي تراك نفسكم فيه، ونبدا بالهضبه اللي لادي.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا
0: الراديو 90 90 هواها مصري.
2: تكييف فريش معاك في كل مكان. تكييف محمول بالفريون مزود بعجل لسهولة الحركة من مكان لمكان، ومش محتاج تركيب لأن مفيش وحدة خارجية، وطبعا بشاشة ديجيتال وريموت كنترول. يا تكييف فريش يا معلش.
3: رقم التسجيل الضريبي 200-301-950.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: ولسه مكملين على هوا الراديو 90 90 ودايما هوا مصري. ونبدأ كده بتراك لذيذ قوي تاليا الجاني بعد يومين عشان نسترخي شوية كده ونهدى, وبعدين بعديه على طول روبين الأسعد بعيد عنك سلطانة. بس عايزك تحس مع المزيكا بقى. المزيكا إحساس, الأوبرا إحساس يا خلف, بس أنا جعان.
0: انتوا دلوقتي بتسمعوا
3: سمعني مزيكا.
0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 90.90.
1: منتخب مصر الأول لكرة القدم يواصل استعداداته للقاء بلجيكا في الجولة الأولى بمسابقة كأس العالم 2026. منتخب البرتغال يلتقي نيجيريا في 11:45 مساء، وانجلترا يواجه كوستاريكا في 11:00 مساء ضمن المباريات الودية استعدادا لكأس العالم. فيفا يكشف عن فرض عقوبة إيقاف قيد جديدة على نادي الزمالك. ومحافظة الإسكندرية تستضيف بطولة كأس إفريقيا للبادل للناشئين خلال الفترة من 17 وحتى 20 من يونيو الجاري.
0: صوت الملعب على الراديو 90.90.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: انتوا لسه بتسمعوا سمعني مزيكا ومين عطا معاكم كل 3 و4 من 7 ل 9 ومكملين الساعة الأولى من حلقة الأربع سمعني مزيكا والكفرز والجاز ميوزك والبوزانوفا واللاونج والحاجات الرايقة دي. فشيخ الجبري من الإمارات بعتلي نفسها نسمع حاجة لفيروز، فنسمع ميدلي فيروز من نويل خرمان وبعديها على طول لينا صليبة حلوة يا بلدي. يلا بينا.
3: مكتوب اسمك يا حبيبي،
2: خلي بالك ان انا موديك في مود، ها عيش معايا اللحظة وخش جوه المود.
3: تكتب

0: انتوا دلوقتي بتسمعوا
1: سمعني مزيكا.
0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
2: واحد 99 رقم الاس ام اس 010 490 94. بعتولي لو عايزين تسمعوا اي تراك نفسكم تسمعوه. يلا بينا.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا
0: الراديو 90 90 هواها مصري. حملة راحة في كل حركة. بتقعد ساعات طويلة في الشغل أو قدام الموبايل، خلي بالك القعدة لفترات طويلة ممكن تسبب شد في الرقبة والظهر والكتف. علشان تحافظ على عضلاتك مرتاحة، حاول كل نص ساعة تقوم تتحرك ولو لدقيقتين. حرك رقبتك بهدوء، افرد ظهرك، غير وضعية جلوسك. وكمان مهم جدا ان شاشة الكمبيوتر او الموبايل تبقى في مستوى العين علشان تقلل الضغط على رقبتك. ولو هتشيل حاجة تقيلة حاول تقربها من جسمك واتني ركبك بدل ما تضغط على ظهرك. وعلى قد ما تقدر ابعد تماما عن الحركات المفاجئة، خصوصا اول ما تصحى او بعد المجهود. وما تنساش شرب المياه، مهم جدا للحفاظ على العضلات وتقليل الشد. ولو حسيت بألم في العضلات او شد عضلي استشير طبيبك. تفاصيل صغيرة في يومك بس فرقها كبير. هذه الحملة برعاية جامجوم فارما. الرقم الضريبي 274 315 688.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واثنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية توشيبا. ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. الجديد
0: لإعلانك على الراديو 90 90. ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: حان الآن موعد أذان المغرب في القاهرة.
1: الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة مساء مع علا سمير.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل الرئيس فليكس تشيسكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية. وخلال اللقاء أشاد الرئيس السيسي بالزخم الذي يشهده التعاون الثنائي بين البلدين، وشدد على ضرورة مواصلة العمل لتعزيز التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين، مؤكدا أهمية انعقاد اللجنة المشتركة ووضع برامج تنفيذية وآليات لمتابعة التقدم المحرز في التعاون الثنائي بمختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. وخلال اللقاء أيضا أكد الرئيس السيسي مجددا على دعم مصر الكامل لسيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية ووحدة وسلامة أراضيها، مشيرا إلى انخراط مصر الإيجابي في دعم الجهود الدولية والإقليمية الرامية لإرساء السلام والاستقرار في شرق الكونغو. كما أعرب الرئيس عن استعداد مصر الدائم لبذل كل ما يلزم من مساع وجهود لتقريب المواقف وإنهاء النزاع القائم وتداعياته الإنسانية. وخلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الكونغولي عقب مباحثاتهما في القاهرة، أكد الرئيس السيسي ضرورة استكمال الجهود الإيجابية في إطار العملية التشاورية القائمة بمبادرة حوض النيل لاستعادة التوافق والشمولية بين دول الحوض، بما يحقق المنفعة المشتركة والمصالح المتبادلة دون الإضرار بأي طرف، مشددا على تمسك مصر بمبادئ القانون الدولي وحسن الجوار ورفض الإجراءات الأحادية بين شركاء نهر النيل. السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية عبرت عن سعادتها بلقاء متطوعي الهلال الأحمر المصري، مشيرة إلى أنها قد شهدت معهم لحظة وصول المساعدات الإنسانية التي تم إرسالها إلى قطاع غزة عن طريق مصر إلى 1,000,000 طن. وأعربت عن تقديرها لكل يد امتدت بالعون ولكل جهد صادق خصص لخدمة الإنسان. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي استقبل وزير شؤون المجالس النيابية المستشار هاني حنا، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارتين بما يدعم أولويات الدولة المصرية ويعزز التكامل بين المؤسستين. واستعرض الوزير عبد العاطي خلال اللقاء الجهود التي تبذلها الوزارة في مجال الدبلوماسية البرلمانية وما تقوم به من دعم للتحرك البرلماني الخارجي وتعزيز التواصل مع البرلمانات في مختلف الدول لخدمة المصالح الوطنية المصرية. اقتصاديا، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تابع إجراءات توفير التمويل المطلوب لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة. وأوضح رئيس الوزراء أن تدبير هذه الاعتمادات المالية يعد أمرا ضروريا لتأمين احتياجات الشبكة القومية للكهرباء وخفض فاتورة استهلاك الوقود التقليدي، موجها باستمرار التنسيق القائم بين الوزارات والجهات المعنية لضمان سرعة ربط القدرات الإضافية من الطاقة النظيفة على الشبكة بما يلبي الاستهلاك المتزايد ويضمن استدامة الخدمة. ورياضيا، منتخب البرتغال يلتقي نيجيريا في 11:45 مساء، وانجلترا تواجه كوستاريكا في 11:00 مساء ضمن المباريات الودية استعدادا لكأس العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 33.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: انتوا لسه بتسمعوا سمعني مزيكا ومينا عطا معاكم كل 3 و4 من 7 ل 9 ومكملين الساعه الثانيه من يوم الاربعاء. يعني شويه هاوس ميوزك بقى وشويه تكنو اورينتال هاوس, شويه دلع بقى, شويه دلع بقى حلوين بقى. وشعار الساعه الثانيه طبعا برجاء ربط الحزمه. خلينا نبدا بتراك لذيذ قوي لسان ليفان كلامنتينا, معمول له ميكس. شد الحزام واسمع وبسط, يلا بينا.

طيب اوكي ماشي يا غالي، اذا لقيت الحلو بتتصرف شكله حتى عذبني.

صلي زمان ما خشيتش من وحدة بتطلع فيه. لما دخلت الغرفة صدقتش انك مش لي. عامل حالك مش عارفانا. طيب اوكي ماشي يا غالي. اذا هيك الحلوة بتتصرف شكله حتعذبني. ايه

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

قد المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس، زي ما بقولك كده.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90.90. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: انتوا لسه بتسمعوا مين عطا وسمعني مزيكا كل 3 و4 من 7 ل 9 ومكملين الساعه الثانيه من سمعني مزيكا والهاوس ميوزك. و ايه طالبه مننا عايز تسمع تراك لنجم الجيل تامر حسني، ففي ميكس لطيف قوي لتامر حسني دلوقتي وبعديها على طول احمد شيبه ست وشوش ميكس برضو لذيذ قوي نسمعه ونرجع نكمل حلقتنا من سمعني مزيكا.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: انتوا لسه بتسمعوا سمعني مزيكا ومين عطا معاكم كل 3 و4 من 7 ل 9 ومكملين شويه المزيكا الحلوين بتوع الساعه الثانيه من سمعني مزيكا يوم الاربعاء. يعني شويه الهاوس ميوزك الحلوين والاورينتال هاوس والديب هاوس. ابعتوا لي على 1909 عايزين تسمعوا اي تراك للنجم المفضل ليك او 010 490 94 على الواتساب. واسيبكم دلوقتي مع راسي شاب.

0: انتوا دلوقتي بتسمعوا
1: سمعني مزيكا.
0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
2: يكتب ويقول لي عن احبابه قديش رجال ناس تعشق سلطه جاه ومال وانا في الكاس

0: الزيت معاك رخيص وغالي. في كلام بينك
1: انتوا دلوقتي بتسمعوا
2: سمعني مزيكا.
1: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.

0: انتوا دلوقتي بتسمعوا
1: سمعني مزيكا،
0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
2: ولسه مكملين على هوا الراديو 90 90، ودايما هوا مصري. ويوسف مجدي بعتنا على الواتساب مساء الفل عليك امينة، وتسلم ايدك على المزيكا حبيبي حبيبي حبيبي، انت تؤمر وممكن تشغل حاجة للهضبة. ده يوسف مجدي انا الاثنين، وطبعا زميلتي العزيزة واختي وفاء شابور بتسمعنا دلوقتي، ودي حاجة تبسطني جدا ان حلقتين ورا بعض تسمعيني. انا كده ممكن اخد ألم في نفسي، خلي بالك ممكن كده اشم نفسي. وكمان معها صديقتها العزيزة مي دياب، بنمسي عليهم طبعا وبهدلهم التراك ده. قمرين انتوا، قمرين انتوا الاثنين، قمرين.

0: طيب مايا جاي متاخر النهارده تقولي مساء الخير. انا جيت متاخر بس بسمعك من اول الحلقه النهارده. جيتي متاخر في المسجات يعني، ما كنت فاكرك ما جيتيش من اول الحلقه، ما كنتش هلعب لك اي حاجه النهارده يا مايا. بتقولي مش هطلب اغاني النهارده، شوف انت مذاكره اخر ماده في الامتحانات بتحتاج ايه. انا مايا، ربنا يوفقك وان شاء الله تجيبي اعلى اعلى اعلى الدرجات. ومش عارف اشغل لك ايه، تفتكر ممكن اشغل لك ايه مثلا؟ خدي دي، يلا بينا.
1: انا مظلوم، انا مظلوم، انا مظلوم.
0: يا رب نركز في المذاكره بقى شويه. ها، اخر ماده، نركز مع بعض عشان نعدي الموج عالي.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
0: أحوال الطقس، حالة الجو، في نسمة هواء على الراديو 90 90 FM.
2: القاهرة غدا درجة الحرارة نهارا 37 ليلا 23. حالة الجو نهارا صافي ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 19 كيلومتر في الساعة ليلا 25 كيلومتر في الساعة. نسبة الرطوبة نهارا 39% ليلا 46%. ودرجات الحرارة في بعض المدن غدا: الإسكندرية نهارا 27 ليلا 22. شرم الشيخ نهارا 35 ليلا 27. الغردقة نهارا 33 ليلا 26. بورسعيد نهارا 28 ليلا 23. وأسوان نهارا 44 ليلا 26.
0: أحوال الطقس، حالة الجو، في نسمة هواء على الراديو 90 90.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: وللأسف الشديد حلقتنا خلصت النهاردة من سمعني مزيكا. كنت معكم مين عطا، يا رب المزيكا تكون عجبتكم واتبسطتوا منها النهاردة، وبإذن الله استنوني كل 3 و 4 من 7 ل 9 محضر لكم مزيكا جديدة وحلقة جديدة من سمعني مزيكا. أشوفكم على خير الأسبوع الجاي إن شاء الله. شكرا، باي باي.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة مساء مع علا سمير.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فليكس تشيسكيدي، وبحث الرئيسان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وعقب المباحثات شهد الرئيسان التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، ثم عقدا مؤتمرا صحفيا مشتركا. وأكد الرئيس السيسي خلاله أنه أجرى مع أخيه الرئيس الكونغولي مباحثات ثنائية مثمرة وبناءة عكست الإرادة السياسية المشتركة نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات. وأشار الرئيس لأنه تم تناول سبل تعزيز التعاون في مجال الموارد المائية والري، واتفق الرئيسان حول ضرورة استكمال الجهود الإيجابية في إطار العملية التشاورية القائمة على مبادرة حوض النيل. وذكر الرئيس السيسي أنه جدد التأكيد على موقف مصر الثابت في الدعوة إلى احترام وحدة وسلامة الأراضي الكونغولية. السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية عبرت عن سعادتها بلقاء متطوعي الهلال الأحمر المصري، مشيرة إلى أنها قد شهدت معهم لحظة وصول المساعدات الإنسانية التي تم إرسالها إلى قطاع غزة عن طريق مصر إلى 1,000,000 طن، وأعربت عن تقديرها لكل يد امتدت بالعون ولكل جهد صادق خصص لخدمة الإنسان. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي استقبل وزير شؤون المجالس النيابية المستشار هاني حنا، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارتين بما يدعم أولويات الدولة المصرية ويعزز التكامل بين المؤسستين. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي استقبل وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، وشهد اللقاء تبادل الرؤى حول تعزيز التنسيق والتعاون بين الوزارتين لإبراز الدور الريادي لمصر في نشر قيم التسامح والتعايش والخطاب الديني المستنير بما يعكس المكانة التي تتمتع بها مصر على المستويين الإقليمي والدولي. اقتصاديا، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تابع إجراءات توفير التمويل المطلوب لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة. وأوضح رئيس الوزراء أن تدبير هذه الاعتمادات المالية يعد أمرا ضروريا لتأمين احتياجات الشبكة القومية للكهرباء وخفض فاتورة استهلاك الوقود التقليدي، موجها باستمرار التنسيق القائم بين الوزارات والجهات المعنية لضمان سرعة ربط القدرات الإضافية من الطاقة النظيفة على الشبكة بما يلبي الاستهلاك المتزايد ويضمن استدامة الخدمة. ورياضيا، منتخب البرتغال يلتقي نيجيريا في 11:45 مساء، وانجلترا تواجه كوستاريكا في 11:00 مساء ضمن المباريات الودية استعدادا لكأس العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30 درجة.
0: الدقيقة الأولى

0: jasmin de la Médina.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

0: شكا من تلت الدنيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 لـ11 الصبح على الراديو 90-90. ماذا ولماذا؟ أسئلة نجيب عنها وأحداث نرصدها وردود أفعال نحللها في ماذا ولماذا؟ إجابات لأسئلة نعيش فيها ونفتح ملفات سياسية ثقافية واقتصادية. ماذا ولماذا؟ السبت من 4 وحتى 6 مساء مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90-90.

0: حان الآن موعد أذان العشاء في القاهرة.
1: الله

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 90.90.
1: أولى مباريات بطولة كأس العالم 2026 تنطلق غدا بمشاركة 48 منتخب للمرة الأولى في تاريخ البطولة. منتخب مصر وبلجيكا يلتقيان في الجولة الأولى بمسابقة كأس العالم يوم الاثنين المقبل في 10:00 مساء بتوقيت القاهرة. المباريات الودية العالمية استعدادا للمونديال تشهد اليوم لقائي البرتغال أمام نيجيريا في 11:00 إلى الربع مساء، وإنجلترا أمام كوستاريكا في 11:00 مساء. والأهلي يتلقى مخاطبات رسمية من برشلونة بشأن تفعيل بند شراء الموهبة المصرية حمزة عبد الكريم.
0: صوت الملعب على الراديو 90.90.

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90 90.
1: مواليد ما بعد النص التاني من التسعينات جايز قوي ما يعرفوش بنتكلم عن إيه النهاردة، بس أكيد سمعوا عن سهرة الاتنين من كل أسبوع في التمانينات والتسعينات. لا مش تاكس السهرة يا خفيف، دوكها كان بيجي بعد منه. لمت العيلة بقى حوالين التلفزيون المجعلص الحلو ده بتاع زمان، والكل قاعد فاتح بقه ومنزهل كده قصاد الفيديوهات اللي جايبالنا حاجات ولا عمرنا سمعنا عنها. أكيد استنتجتوا احنا بنتكلم عن ايه؟ عن العلم والإيمان. أشهر برامج التلفزيون المصري في حقبة السبعينات والثمانينات: Animal Planet، ناشونال جيوغرافيك شانل، هيستوري شانل بتاعتنا قبل كل الكلام الكبير ده ما يحصل.
2: كل دي الحاجات دي كانت بتاعتنا احنا قبل كل الكلام الكبير ده ما يحصل، قبل ما يبقى في بقى جوجل ويوتيوب وقنوات متخصصة وقنوات مش متخصصة، ولا حتى دش من أساسه، ولا ويكيبيديا، ولا ثورة السيرش اللي حصل حاليا دي.
1: برنامج كان بيجيب لك كل الإبهار اللي ممكن تتخيله، متمثل في أفلام وثائقية مصحوبة بتعليق متخصص وهادي بصوت رخيم للمرحوم الدكتور مصطفى محمود. بالنسبة لينا في وقت كل حاجة فيه كانت محدودة، كان العلم والإيمان ده ثورة معلوماتية بحق ربنا. والله العظيم زي ما بقولكوا كده، تتر العلم والإيمان وطل الدكتور مصطفى محمود ببدلته ونضارته ووراه الخلفية السادة، كانت بالنسبة لنا إذان بدخولنا صندوق الدنيا. يلا نشوف الفيروسات هتعمل فينا إيه؟ طب الزلازل؟ طب البراكين؟ لا هنتفرج على مملكة النحل؟ طب الأمراض النفسية؟ لا القنابل النووية؟ ياه العلم والإيمان استهلك عمر دكتور مصطفى محمود كلياً تقريباً. يعني نتاجه الأدبي والعلمي والفلسفي كان كوم، والعلم والإيمان ده كان كوم لوحده. زي ما بقولك كده.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية. توشيبا ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 لـ2 بالليل على الراديو 90 90.

تخيل ان تصوير موسم واحد من البرنامج كان بياخد سنتين كاملين. والله زي ما بقول لكم كده، سنه كامله في تجميع الافلام من كل حته في الدنيا، اوروبا وامريكا واسيا واستراليا واليابان، يفضل الدكتور يلف يجمع في الداتا دي ويرجع يفندهم ويجهز الماده العلميه ويبدا تصوير ومونتاج بشكل يومي لمدة 6 شهور كاملة. التعليق بقى على الأفلام كان بيتطلب من دكتور مصطفى قراءة ما يقرب من 8 كتب غير الأبحاث والرسائل علشان يعلق على إيه؟ حلقة واحدة. وكشف مرة إنه اضطر يقرأ أكتر من 150 مرجع عشان يعلق على حلقة واحدة. دكتور مصطفى تقاضى أجر 1.5 جنيه عن أول حلقة للبرنامج، أو عهد الله 1.5 جنيه، وفي كلام إنهم بعد الضرائب بقوا 75 قرش كمان. طب ده أقصى أجر حصل عليه كان 300 جنيه بعد إيه بقى؟ بعد 18 سنة عرض للبرنامج. والله زي ما بقول لكم كده، وأنا براجع ذكريات ومعلومات كتير عن العلم والإيمان، وقفت كتير قوي قصاد فكرة المجهود الرهيب اللي كان ممكن حد يبذله عشان يتحصل على معلومة واحدة. اللف والدوران والسفر وتمقيق العيون في قراية كم ألف صفحة في كتاب قد الكومودينو كده لجل ما تلقى معلومة ممكن تكون في الصفحة 1999، وزمن عايشين فيه المعلومة بقت على بعد كليك واحدة من صباعك. ومع ذلك 99% من الكليكات اللي بنعملها دي بنصرفها في طق حنك وهيافة ورغي وسيرة الناس والترياقة والمزايدة، و1% بس منها مفيدة، ويمكن الفايدة دي فيها كلام. تحية لقيمة وقامة العلم والإيمان وصاحب العلم والإيمان العالم الكبير المرحوم الدكتور مصطفى محمود، وتحية لكل الناس اللي لسه بتدور وتفتش وتستقي معلومة مفيدة ليها ولغيرها، ولسه مستعدين يتعبوا ويبذلوا مجهود علشان يتقنوا عملهم. تحية وألف تحية.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة مساء مع علا سمير.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فليكس تشيسكيدي، وبحث الرئيسان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وعقب المباحثات شهد الرئيسان التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، ثم عقد مؤتمرا صحفيا مشتركا. وأكد الرئيس السيسي خلاله أنه أجرى مع أخيه الرئيس الكونغولي مباحثات ثنائية مثمرة وبناءة عكست الإرادة السياسية المشتركة نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات. وأشار الرئيس لأنه تم تناول سبل تعزيز التعاون في مجال الموارد المائية والري. واتفق الرئيسان حول ضرورة استكمال الجهود الإيجابية في إطار العملية التشاورية القائمة في مبادرة حوض النيل. وذكر الرئيس السيسي أنه جدد التأكيد على موقف مصر الثابت في الدعوة لاحترام وحدة وسلامة الأراضي الكونغولية. السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية عبرت عن سعادتها بلقاء متطوعي الهلال الأحمر المصري، مشيرة إلى أنها قد شهدت معهم لحظة وصول المساعدات الإنسانية التي تم إرسالها إلى قطاع غزة عن طريق مصر إلى 1,000,000 طن. وأعربت عن تقديرها لكل يد امتدت بالعون ولكل جهد صادق خصص لخدمة الإنسان. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي استقبل وزير شؤون المجالس النيابية المستشار هاني حنا، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارتين بما يدعم أولويات الدولة المصرية ويعزز التكامل بين المؤسستين. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي استقبل وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، وشهد اللقاء تبادل الرؤى حول سبل تعزيز التنسيق والتعاون بين الوزارتين لإبراز الدور الريادي لمصر في نشر قيم التسامح والتعايش والخطاب الديني المستنير بما يعكس المكانة التي تتمتع بها مصر على المستويين الإقليمي والدولي. اقتصادياً، وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت فرض عقوبات على 9 أفراد وكيانات مرتبطة بإيران بهدف تقويض القدرات الاقتصادية للنظام الإيراني. وأكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسانت استمرار استهداف الجهات الداعمة لجهود إيران في مجال التسلح. رياضيا، منتخب البرتغال يلتقي نيجيريا في 11:45 مساء، وانجلترا تواجه كوستاريكا في 11:00 مساء ضمن المباريات الودية استعدادا لكأس العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 28.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90.
1: قول إذا لا يكون لعب كرة زي ما أنا بقول
2: فتاح التقل حلوة وسحبها سحب السمك وبيقول بقى على مالك بقى على مالك بقى على مالك يا شيخ بقى على مالك بقى بعيدة بعيدة الحمد لله بعيدة على التلفزيون سمعت الخطة مش حاجة معلش
3: دي خطة تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين ويلعبون كورة يا
0: ملوك الكورة مع محمود الفهي كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90. في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر
4: ومن أخبارنا
0: موضوع
4: حضراتكم كنت تتابعين
0: حدث
5: مصر بتشهد حدث لأول
0: معلومة ومعرفة نقاش
5: وعشان يكون موضوعنا محدد
0: لكل المجالات
5: قضية فنية رياضية
0: سياسة
6: وتم خلال
0: اقتصاد
5: وفي مؤشرات البورصة
0: ومن كل ده وأكتر في آخر اليوم يوميا في 11 مساء على الراديو 90 90.

0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99 FM.
1: القاهرة غدا درجة الحرارة نهارا 37 ليلا 23. حالة الجو نهارا صافي ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 19 كيلومتر في الساعة ليلا 25 كيلومتر في الساعة. نسبة الرطوبة نهارا 39% ليلا 46%. ودرجات الحرارة في بعض المدن غدا: الإسكندرية نهارا 27 ليلا 22. شرم الشيخ نهارا 35 ليلا 27. الغردقة نهارا 33 ليلا 26. بورسعيد نهارا 28 ليلا 23. وأسوان نهارا 44 ليلا 26.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90.

مع الدكتورة لميس جابر، 50 شاي كل يوم جمعة من 4 لـ6 مساء على الراديو 90 90.

عن بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 مساء مع علا سمير.
1: الرئيس السيسي يستقبل رئيس الكونغو الديمقراطية ويؤكد دعم مصر الكامل لسيادة جمهورية الكونغو ووحدة وسلامة أراضيها. الرئيس السيسي يؤكد تمسك مصر بمبادئ القانون الدولي في ملف النيل وحسن الجوار ورفض الإجراءات الأحادية. قرينة الرئيس تشيد بجهود الهلال الأحمر المصري ووصول حجم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة عبر مصر إلى 1,000,000 طن. الهلال الأحمر المصري يستقبل الدفعة 49 من المصابين الفلسطينيين. وزير الخارجية يبحث مع وزير شؤون المجالس النيابية تعزيز التعاون والتنسيق لدعم أولويات الدولة المصرية. وزير الخارجية يؤكد أهمية مواصلة التنسيق مع الأوقاف لدعم الجهود المصرية الرامية لمواجهة الفكر المتطرف. واشنطن تفرض عقوبات جديدة على 9 أفراد وكيانات مرتبطة بإيران لتقويض قدراتها الاقتصادية. ومصر تقع في المجموعة الثانية مع إيطاليا والرأس الأخضر والسعودية بمونديال كرة اليد. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 27.
0: الدقيقة الأولى.

0: في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر، موضوع، حدث، معلومة ومعرفة، نقاش لكل المجالات، سياسة، اقتصاد ورياضة، كل ده وأكتر في آخر يوم عن راديو 90 90.
1: مساء جديد، يا رب في كل الخير على حضراتكم في كل مكان. احنا معاكم من دلوقتي ولحد الساعة 12 في جولة إخبارية جديدة من برنامج آخر اليوم، هنتابع خلالها مستجدات الأخبار والأحداث اللي حصلت على مدار اليوم في ملفات من إعداد زميلتي العزيزة إيناس سيد ورئيس التحرير أستاذ محمد الصنباطي، وهكون معاكم على مدار الحلقة علا سمير. وحلقة النهاردة بتديها معاكم على طول بعناوين ملفات حلقتنا، وفيها في ملف سياسي مصري أفريقي هنستمع لتحليل سياسي بيتناول مدار النهاردة على مدار اليوم في لقاء الرئيس السيسي ورئيس الكونغو الديمقراطية بشأن ملفات الأمن في شرق الكونغو ومياه النيل. أيضا خلال حلقتنا وفي لقاءات يومية بنواصل التعرف فيها على مشروعات التنمية مع اقتراب ذكرى ثورة 30 يونيو، فالنهاردة هنستمع لآراء الخبراء بشأن إنجازات قطاع الطاقة القياسية في السنوات الأخيرة وإنهاء وتصفير ملف مستحقات الشركاء الأجانب في إنتاج البترول والغاز لأول مرة. كمان خلال حلقتنا هنتابع من مقر مجلس الوزراء مدار اليوم في اجتماع الحكومة الأسبوعي واجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية. كمان مع حضراتكم هنروح لمحافظة الغربية ونتعرف على فرص العمل للشباب في وظائف المستقبل والاستجابة لشكاوى المواطنين بشأن العدادات الكودية. أيضا خلال حلقتنا عندنا قراءة خاصة للتحركات المصرية في القضايا أو في القضية الفلسطينية، وأيضا تقرير عن وداع الفنان الراحل عبد العزيز مخيون رحمه الله. خلال حلقتنا هذه التفاصيل، لكن بعد الفاصل هنتابع هذه التفاصيل وأكثر. ابقوا معنا.

0: آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90 90.
1: مرحبا بحضراتكم مرة تانية وأولى متابعات حلقتنا بعنوان مصر والكونغو الديمقراطية، علاقات تاريخية وتوافق رؤى في قضايا إفريقيا. النهاردة الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل رئيس الكونغو الديمقراطية فليكس تشيسكيدي، وأكد الرئيس السيسي في هذا الإطار على دعم الجهود الدولية والإقليمية لإرساء السلام في شرق الكونغو، وأكد أيضا أن ما تريد مصر من دول حوض النيل هو الالتزام بحسن الجوار وتحقيق المنفعة المشتركة. خلونا نستمع لكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في المؤتمر الصحفي المشترك اللي عقد مع رئيس الكونغو الديمقراطية، ونرجع مع حضراتكم نستكمل ونحلل ما جاء في كلمة الرئيس النهاردة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أخي العزيز فخامة الرئيس فليكس تشيسكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية الشقيقة، السيدات والسادة، في البداية رحب باخي فخامة الرئيس تشيسكيدي ضيفا عزيزا في بلدي الثاني مصر، متمنيا له إقامة طيبة وزيارة مثمرة، كمهنئ فخامته والشعب الكونغولي الشقيق بمناسبة يوم أفريقيا 2026. العزيز على قلوبنا جميعا، وكذا بمناسبة قرب حلول الذكرى 66 لاستقلال جمهورية الكونغو الديمقراطية في 30 يونيو الجاري، وأيضا ذكرى إقامة العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا، واغتنم هذه المناسبة أخي فخامة الرئيس لأعرب عن تقديرنا العميق للعلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر وجمهورية الكونغو الديمقراطية عبر روابط تاريخية وثيقة ترجع إلى 60 القرن الماضي، وتحديدا منذ معركة الاستقلال لبلدكم الشقيق عام 1960. هذا الحدث الخالد الذي يمثل جزءا مضيئا من تاريخ القارة الإفريقية وله مكانة خاصة في وجدان الشعب المصري. لقد أجريت مع أخي الرئيس تشيسكيدي مباحثات ثنائية مثمرة وبناءة عكست إرادتنا السياسية المشتركة نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات، بما يسمح بالاستغلال الأمثل لقدراتنا في خدمة مصالح الشعبين الشقيقين. وقد جددت التأكيد لأخي فخامة الرئيس على تقديرنا الكبير للمردود الإيجابي والجدوى السياسية الكبيرة للزيارات المتبادلة رفيعة المستوى بيننا، وتواصل التنسيق والتشاور بين القاهرة وكنشاسا، بما في ذلك الزيارات الوزارية المكثفة المتبادلة خلال الفترة الأخيرة، وكذا مجموعة الاتفاقيات الثنائية المهمة التي شهدنا التوقيع عليها اليوم، والتي تمثل إضافة متميزة للسجل الحافل والمتنامي للتعاون القائم بين بلدينا الشقيقين. وفي هذا الصدد أكدنا عزمنا على مواصلة السعي الجاد للانطلاق بالعلاقات بين بلدينا إلى آفاق أرحب للتعاون الثنائي من خلال العمل على زيادة معدلات التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات بين البلدين، كما تناولنا سبل تعزيز التعاون في مجال الموارد المائية والري وتعظيم الشراكات في المشروعات المائية في جمهورية الكونغو الديمقراطية الشقيقة من خلال التنفيذ الفعال لبروتوكول التعاون لتنفيذ مشروعات الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وكذلك الآلية المصرية لدراسة وتمويل المشروعات في دول حوض النيل. وفي هذا الصدد أعدت التأكيد على التزام مصر بدعم مشروعات السدود في جمهورية الكونغو الديمقراطية من أجل التنمية ودون الإضرار بالغير، واتفقنا كذلك على تكثيف التعاون في مجالات نقل الخبرات المصرية وتوفير الدعم الفني وبناء وتطوير قدرات الكوادر الوطنية في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقد ثمنت عاليا المواقف الكونغولية الحكيمة والمسؤولة في ملف مياه النيل، تلك المواقف التي تتأسس على الالتزام بالقانون الدولي ورفض الإجراءات الأحادية بين الأشقاء شركاء نهر النيل، وأكدنا على دور التحلي بحسن النية وروح التفاهم والتوافق في حوض نهر النيل. وفي هذا السياق اتفقت مع أخي فخامة الرئيس تشيسكيدي حول ضرورة استكمال الجهود الإيجابية في إطار العملية التشاورية القائمة في مبادرة حوض النيل لاستعادة التوافق والشمولية بين دولنا الشقيقة بما يحقق المنفعة المشتركة والمصالح المتبادلة دون الإضرار بأي طرف. وأسمحوا لي في هذا الصدد أن أغتنم هذه المناسبة لتوجيه رسالة صادقة لشعوب كافة الدول الشقيقة في حوض النيل، مفادها أن كل ما تريده مصر هو الالتزام بمبادئ القانون الدولي وحسن الجوار وتحقيق المنفعة المشتركة لجميع شعوب حوض النيل وتفادي الإضرار بأي طرف، والعمل معا لتعظيم الفوائد والإدارة المستدامة لموارد نهرنا مصدر الحياة لنا جميعا. الحضور الكرام، لقد بحثنا اليوم الأوضاع في شرق الكونغو، حيث جددت التأكيد على موقف مصر الثابت في الدعوة إلى احترام وحدة وسلامة الأراضي الكونغولية وسيادة الشعب الكونغولي الشقيق على أراضيه، وعبرت عن تضامن مصر مع جمهورية الكونغو الديمقراطية في مواجهة الأزمة الإنسانية الحالية في شرق البلاد، وعن استعدادنا لتقديم كافة أشكال الدعم الطبي والمساعدات الغذائية والإنسانية اللازمة في هذا الصدد. وأكدت في هذا الإطار حرصنا على الاستمرار في دعم جهود إحلال السلام واستعادة الأمن والاستقرار في شرق الكونغو، ومساندة المساعي التي يبذلها الوسطاء الأفارقة والدوليين من أجل تشجيع الأطراف المعنية على الانخراط الجاد في مسارات الحل السلمي بروح من المسؤولية وحسن النية. كما جددت استعدادنا لدعم إجراءات بناء الثقة وبناء وتعزيز السلام وجهود إعادة الإعمار والتنمية في المراحل اللاحقة من خلال الشركات المصرية، استنادا إلى الخبرات الكبيرة التي تتمتع بها مصر بالفعل في هذا المجال، وانطلاقا من ريادتها لهذا الملف داخل الاتحاد الإفريقي. وشددت على أن جهود الوساطة الإفريقية تظل ضرورية لتثبيت السلام والاستقرار على المدى الطويل. وأكدت كذلك استعدادنا لتقديم المساعدة الفنية من خلال برامج بناء القدرات ورفع الكفاءة وبناء المؤسسات الوطنية وتطويرها التي يمكن للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية تنظيمها بالتعاون مع وزارات وجهات مصرية متخصصة، وكذلك بالتعاون مع مركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات الذي تستضيف القاهرة مقره، بما يسهم في معالجة جذور الصراع وتثبيت عملية التسوية والسلام وتعزيز الأمن والاستقرار. أخي العزيز فخامة الرئيس تشيسكيدي، سعدت بلقائكم اليوم وأتطلع لمزيد من التعاون الوثيق بين بلدينا لما فيه المصلحة المشتركة لنا ولقارتنا الإفريقية العزيزة، وأتمنى لجمهورية الكونغو الديمقراطية ولشعبها الشقيق كل الخير والاستقرار والرفاهية، وأود ترحيبي بكم وبالوفد المرافق لفخامتكم في بلدكم الثاني مصر. شكرا لكم أخي فخامة الرئيس، ولتفضلوا بإلقاء كلمتكم.
1: دي كانت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة في المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس الكونغو الديمقراطية. وفي هذا الإطار كان في عدد من التأكيدات والرسائل المصرية المهمة، هنتابعها بالتفصيل والتحليل مع سيادة السفير دكتور يوسف الشرقاوي مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق والخبير في العلاقات الدولية. سيادة السفير، تحياتي لحضرتك.
3: يعني فندم، وشكرا على هذه الدعوة الكريمة.
1: تحياتي لحضرتك. وفي إطار هذا اللقاء واستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة لرئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، الحقيقة الرئيس يعني كان في عدة محاور في حديثه مع الرئيس الكونغولي، والنهاردة كان في تأكيد على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وأيضا تم التطرق للمباحثات الثنائية اللي عكست الإرادة المصرية المشتركة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. أيضا في هذا الإطار كان في يعني تعاون في مجال الموارد المائية والري، واتفق الرئيسين بشأن ضرورة استكمال الجهود الإيجابية في إطار العملية التشاورية القائمة في مبادرة حوض النيل. وأيضا يعني رئيس السيسي جدد التأكيد على موقف مصر الثابت لاحترام وحدة وسلامة الأراضي الكونغولية. في هذا الإطار خليني أتكلم مع حضرتك عن رؤيتك لاهتمام الدبلوماسية المصرية بالقارة الإفريقية وبالاستقرار في الكونغو والقرن الإفريقي والبحر الأحمر.
3: شكرا لحضرتك على هذا السؤال المهم المتعدد الحقيقة الجوانب. أولا يعني في رأيي لقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع السيد الرئيس فيليكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية بالقاهرة بيعكس الحقيقة يعني نقلة نوعية على صعيد تطوير العلاقات المصرية الأفريقية خاصة منذ عام 2014. هذا التوجه المصري أنا بجد أنه هو نجح أنه هو يستعيد دور مصر التاريخي باختصار شديد اللي احنا لمسناه في رأيي منذ أيام مصر القديمة الفرعونية، ثم محمد علي باشا وإبراهيم باشا، ثم في عهد السيد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر والنضال في أفريقيا ومساعدة دولة الكونغو على الاستقلال في عام 1960، واللي النهاردة بتحتفل بهذه الذكرى 30 يونيو في هذا العام. نعم. هو ذكرى أيضا مماثلة للاستقلال والنضال في أفريقيا، وأيضا التطوير المهم من جانب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم التنمية والاستقرار والسلام في أفريقيا. وهذا يعني التطور في العلاقات النوعية مع أفريقيا بشكل عام بيأتي في إطار عدة دوائر مهمة، خاصة دائرة حوض النيل التي في محورها ومركزها دولة الكونغو كينشاسا أو الكونغو الديمقراطية، وأيضا القرن الأفريقي والبحر الأحمر ومنطقة البحيرات العظمى. وده بيأتي في إطار اهتمام يعني مصر الكبير بالعمل من أجل تحقيق السلام والاستقرار في أفريقيا والطاقة والممرات المائية والأمن القومي الممتد ناحية الجنوب.
1: هذا
3: المصري الحقيقة يعني جاء في رأيي يعني في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالدائرة الأفريقية كأولوية، يعني إلى جانب طبعا الدائرة العربية والدوائر الأخرى الأوروبية الأمريكية الأسيوية وغير ذلك. فالدائرة الأفريقية أصبحت في صدارة اهتمامات التحرك المصري الخارجي، وهنا الحقيقة يعني نجد في هذا الإطار مع الكونغو الديمقراطية أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى مع الرئيس الكونغولي أكثر من يعني بالتالي حوالي 4 مرات في السنوات الأخيرة، منها مثلا أثناء الافتتاح المتحف المصري الكبير ثم اليوم في القاهرة. وهذا الحقيقة أيضا في يعني توجيهات السيد الرئيس أيضا للسيد وزير الخارجية بتنشيط التحرك على الساحة الأفريقية وزيارات السيد الوزير دكتور بدر عبد العاطي المتكرر الأفريقي. وأيضا نجاح الحقيقة سفارتنا في الكونغو في خاصة في العامين الأخيرين في رئاسة السيد السفير هشام المقود وكل السادة أعضاء السفارة المصرية في كينشاسا. ده بيؤكد رسالة مهمة أن هذا التحرك الرئاسي المصري بيؤكد على أن الأمن القومي المصري يرتبط دائما وخاصة في المرحلة الحالية بأمن دول حوض النيل وبالعمق الأفريقي، وبيؤكد أن أي تهديدات قادمة

0: لتنشيط وتدعيم العلاقات الثنائية.
1: نعم.
0: بنجد الحقيقة أن هذه الزيارة أسفرت عن يعني نتائج مثمرة مهمة وتوقيع عن عدة اتفاقيات في مجالات مختلفة.
1: نعم.
0: يعني في دعم يعني في مجالات مثل التعليم يكون هناك إنشاء مشروع جامعة هناك في الكونغو مساعدة أيضا فنيا وغير ذلك لبناء حدود في الكونغو أيضا في مشروع لبناء مستشفى في الكونغو أيضا دعم أيضا أكثر لدور شركات القطاع الخاص خاصة الدور الكبير والناجح لشركتي المقاولون العرب والسويدي في جمهورية الكونغو الديمقراطية لأنه هذا يؤكد إن مصر بتهتم اهتمام كبير بالتنمية وتدعيم العلاقات الثنائية بين مصر والكونغو ورفع مستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين
1: صحيح.
0: كي يرتقي بالعلاقات السياسية بينهما وأيضا يعني إدراك مصر القوي إنه ضرورة تحقيق السلام في شرق الكونغو لأنه عدم تحقيق السلام هناك يهدد بتدخلات إقليمية دولية في هذا الإقليم شرق الكونغو هناك ويؤدي إلى انتشار للجماعات المسلحة والشبكات التهريب العابرة للحدود والجريمة المنظمة والإرهاب وغير ذلك. من ثم تدعم مصر دائما القاهرة تدعم يعني كينشاسا في كل مسارات المختلفة لتحقيق السلام
1: والاستقرار نعم.
0: وهذا يؤكد يعني كما يشير هنا في هذا الإطار أن مصر يعني تدعم الكونغو وتدعم أفريقيا
1: وكل الجهود الرامية صحيح سيادة السفير يعني كل الجهود الرامية لإرساء السلام والاستقرار في شرق الكونغو كما حضرتك أشرت. بشكرك شكرا جزيلا على هذا التحليل الوافي للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة برئيس الكونغو الديمقراطية. بشكرك شكرا جزيلا سيادة السفير دكتور يوسف الشرقاوي مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق والخبير في العلاقات الدولية. شكرا جزيلا لحضرتك.
0: شكرا يا فندم. شكرا لسيادتك فندم.
1: تحياتي مستمعينا من ضمن متابعتنا الإخبارية وبعنوان مصر سند القضية الفلسطينية وتراعي استكمال وقف إطلاق النار في غزة وسط اهتمام كبير إقليميا ودوليا وبدور وتحركات مصرية في القضية الفلسطينية وبتوجيهات ورعاية رئاسية. حزب الشعب الجمهوري أشاد باجتماع الفصائل الفلسطينية اللي استضافته القاهرة خلال هذا الأسبوع بمشاركة قطر وتركيا لمناقشة ترتيبات المرحلة الثانية من اتفاق غزة في إطار الجهود المشتركة لتسبيل التهدئة ودفع مسارات الحل السياسي وتعزيز فرص الاستقرار في المنطقة. أكد حزب الشعب الجمهوري أن هذه الجهود هي ضمن تحرك واسع النطاق بتقود مصر بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين على المستوى العربي والمستوى الإسلامي. كما أن استضافة القاهرة لهذا الاجتماع بتعكس استمرار دورها المحوري في دعم القضية الفلسطينية وحرصها على توفير منصة للحوار وتقديم تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف. أيضا مصر تحرص دائما على تعزيز وحدة الصف بين الفصائل الفلسطينية بشكل يسهم في تهيئة الأجواء اللازمة لإنجاح جهود الوساطة والبناء على ما تحقق من تفاهمات خلال الفترة الماضية. أشاد الحزب بالجهود المكثفة اللي بتقوم بها مصر وقطر وتركيا من أجل دفع مسارات التهدئة وتنفيذ بنود اتفاق شرم الشيخ والعمل على احتواء التوترات بشكل يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة. فاصل ونرجع نواصل حلقتنا مع حضراتكم مرة تانية.
2: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90 90.
1: برحب بحضراتكم مرة تانية. دلوقتي هنروح ونتابع الملف الحكومي ورئيس الوزراء النهاردة في اجتماع الحكومة الأسبوعي يناقش ويعني ينتج عن هذا الاجتماع عدة قرارات. ورئيس الوزراء أيضا يشير لأن المؤشرات الاقتصادية المصرية إيجابية وهناك 4.6 مليون طن قمح من المزارعين تم توريدهم حتى الآن. خلونا نتابع مع حضراتكم هذه التفاصيل مع الكاتب الصحفي الأستاذ عبد اللطيف وهبة نائب رئيس تحرير جريدة الأهالي ومسؤول ملف الحكومة للراديو 90 90. أستاذ عبد اللطيف تحياتي لحضرتك.
2: أهلا.
1: بنتكلم على اجتماع الحكومة الأسبوعي النهاردة وعايزين نتكلم مع حضرتك عن أهم ما دار خلال هذا الاجتماع وأهم ما نتج عنه من قرارات وتصريحات لرئيس الوزراء النهاردة، ثم ننتقل لاجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية اللي ترأسه أيضا رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي النهاردة. أستاذ عبد اللطيف،
2: يعني في الحقيقة كان اجتماع هام لمجلس الوزراء اليوم خصوصا في ظل المؤشرات الاقتصادية الإيجابية. يمكن من أهم هذه المؤشرات مثلا على سبيل المثال هي أن الحكومة استطاعت شراء 4.6 مليون طن مليون طن من القمح المحلي من المزارعين. بيأتي في الوقت اللي باب التوريد مفتوح فيه حتى منتصف شهر أغسطس، يعني معناها استطعتي انك تعملي تحققي 91% من المستهدف شراءه اللي هم 5 مليون طن. ده من ناحية. من ناحية تانية هناك ايضا مؤشرات اخرى هامة اقتصادية، منها على سبيل المثال التدفقات السياحية الى مصر. التدفقات السياحية إلى مصر يمكن العائدات السياحية وصلت خلال 9 شهور الأولى من العام المالي الحالي اللي هينتهي بعد شهر تقريبا يعني وصلت إلى 14.6 مليار دولار. ده في الوقت اللي بتشهد فيه المنطقة يعني توترات رهيبة وعودة توترات مرة تانية بين أمريكا وبين إيران. أيضا في هذا الإطار هناك مؤشر مهم جدا وده هيساعد في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من الخارج، وهو أن الحكومة بتعلن يعني سداد كافة مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر خلال النهاردة، يعني زيرو يعني خلاص يعني كل الأموال والتراكمات المالية التي كانت في سنوات سابقة تم سدادها للشركات البترول العاملة في مصر، وده معناها جذب المزيد من الشركات للعمل في السوق المصري بالإضافة إلى عمليات التوسع في تنمية الحقول ومناطق الاستخراج وخلافه. وأعتقد أن ده من أهم المؤشرات التي أعلنتها الحكومة اليوم.
1: صحيح.
2: ده بالإضافة إلى أن زي ما حضرتك ذكرت كان هناك اجتماع فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية اللي هو يعني انت بتحاولي تأمين احتياجات الصيف من المواد البترولية ومن الغاز وكذلك القطاع الصناعي. ده من الأمور الهامة في ظل الوضع الحالي اللي يعني عادت فيه توترات مرة ثانية بين أمريكا وإيران وبين إسرائيل ولبنان وبين إسرائيل وإيران. وهكذا يعني.
1: نعم.
2: فأعتقد أن دي من المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري.
1: صحيح. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات والتفاصيل الخاصة بالملف الحكومي. الكاتب الصحفي الأستاذ عبد اللطيف وهبة نائب رئيس تحرير جريدة الأهالي ومسؤول ملف الحكومة للراديو 90-90. شكرا جزيلا لحضرتك.
2: شكرا لحضرتك.
1: تحياتي مستمعينا. فاصل ونرجع مع حضراتكم ونواصل متابعة أخبار حلقتنا. ابقوا معنا.

0: آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90 90.
1: بجدد التحية والترحيب بحضراتكم مرة تانية، وبعنوان إنجازات قطاع الطاقة قياسية هنتابع مع حضراتكم توفير الاحتياجات بدون تخفيف أحمال، هنتابع مشروعات طاقة جديدة ومتجددة والعمل متواصل في محطة الضبعة للطاقة النووية، والحقيقة هناك تصريح خطير ومهم للغاية دكتور عبد اللطيف وهب أشار لي منذ دقائق وقال إن احنا وصلنا لصفر مستحقات للشركاء في إنتاج البترول والغاز، وهنتابع التحليل ويعني نفهم أكتر وصلنا لهذه المرحلة إزاي وما يترتب على هذا الخبر مع دكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية. برحب بحضرتك يا دكتور على هوا راديو 90 90.
2: مساء الخير يا فندم، وأهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المستمعين.
1: تحياتي لحضرتك، وخلينا نتكلم على أنه ملف الطاقة الحقيقة يعني يلقى اهتمام خاص من الرئيس عبد الفتاح السيسي. طيب خلينا نتكلم مع حضرتك بعد ثورة 30 يونيو، ايه اللي حصل من انجازات في ملف الطاقة على مدار هذه السنوات؟
2: ملف الطاقة هو احد اهم الملفات اللي كان فيها تحديات كبيرة جدا، كان فيه انقطاعات للكهرباء بشكل كبير، ويمكن انقطاعات الكهرباء دي كانت منذ 2008 و2009 كانت الدولة المصرية بتعاني من ذلك. يمكن تفاقم الموضوع حتى في عام 2011 و12 و2013، لكن بدأت الدولة بخطة يعني متميزة اعتبارا من نهاية 2014، بدأت تضع تحديث المحطات القائمة اللي هم حوالي 11 محطة، وتم بناء أكبر 3 محطات، يمكن فيهم محطة العاصمة الإدارية ومحطة بني سويف، يمكن دول من أكبر المحطات على مستوى العالم. بالإضافة إن تم دخول الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة سواء كانت طاقة شمسية أو طاقة رياح، والنهاردة هذه الطاقة بتولد أكثر من 9.4 ميجا بايت سنويا، وده يعتبر نسبة أكثر من 10% من احتياجات الدولة المصرية. طبعا مخطط أن هذه النسبة بعد افتتاح المفاعل النووي للطاقة الصدمية اللي هيولد أكثر من 4800 ميجا بايت، هيكون عندنا أكثر من 18% من الاستخدام المحلي من خلال الطاقة النظيفة. ده جزء. الجزء الثاني انه بدأت الدولة المصرية تتعامل بهذه المشكلة، ان يكون هناك توسع في استخدام الطاقة الشمسية، في استخدام المحطات الشمسية، وعندنا اكبر محطة على مستوى العالم محطة بنبان التي يعني بتولد اكتر من 2.8 ميجا بايت، وده ايضا نسبة كبيرة تكاد تكون تصل الى نسبة السد العالي. ومن ثم بدأت الدولة المصرية يكون عندنا الزيادة في حجم الاحتياجات. احنا احتياجات الدولة المصرية كانت في وقت من الاوقات في حدود 27 ميجا بايت، النهاردة احنا انتجنا مع متجاوز 33. طب عشان برضو الناس ممكن تتساءل لماذا كان هناك انقطاع في الكهرباء خلال السنوات الماضية، وفكرة التحميل
1: وتخفيف الاحمال
2: دي كانت ناتجة عن عدم وجود الوقود وليس عن الطاقة. وبالتالي النهاردة بدأت الدولة المصرية من خلال التوسع في استخدامات الطاقة المتجددة سواء كانت الشمسية أو طاقة الرياح المتواجدة، وأيضا دخول الطاقة النووية في المجال اللي هتبدأ بإذن الله اعتبارا من 2028، أعتقد هيكون عندنا مستوى كبير جدا. بالإضافة أن الدولة المصرية أيضا بدأت تعمل ما يطلق عليه الربط الكهربائي مع أسوان، مع السودان، مع السعودية، مع الأردن، وبالتالي أصبح عندنا توافر كبير جدا. النهاردة احنا بنتكلم في توافر أكتر من 33 ميجا بايت موجودين داخل الدولة المصرية، يعني بيغطي احتياجاتنا. ويمكن احنا مع التنظيم، مع وجود التنظيم والتنسيق ما بين وزارة البترول ووزارة الكهرباء، استطاعت الدولة المصرية العام الماضي يمر بسلام دون انقطاع، واعتقد والسنوات باذن الله هيكون برضه ايضا بدون انقطاع باذن الله.
1: نعم، هتكلم مع حضرتك عن التصريح الخاص بسداد مصر لمستحقات الشركاء من في انتاج البترول والغاز، ده كان تصريح لرئيس الوزراء امبارح. خلينا نتكلم مع حضرتك عن هذه الجزئيه ونفهم اكتر هذا الخبر.
2: الشركات الاجنبيه التي تقوم بعمليه التنقيب داخل الدوله المصريه بيبقى لها نصيب، هذا النصيب كان تجاوز او هذه المستحقات تجاوزت 6.4 مليار دولار. كان هذه المديونيه بتؤثر سلبا على اي وجود استكشافات جديده او تنقيب جديد، ويمكن بدات الشركات تقول ان انا مش هقدر ان انا اقوم بعمليه استكشاف او تنقيب جديد وانا ليا مستحقات متجاوزه 6.4. بدات الدوله المصريه في خطه منذ العام الماضي يكون هناك تسديد، وبالفعل احنا سددنا اكثر من 98% من المستحقات، والمتبقي اقل من 100 مليون دولار او 150 مليون دولار، وده هيتم سدادهم قبل 30 يونيو. معنى ذلك بهذا السبب بدات شركات على راسها طبعا شركه اني وشركه بريتش بتروليوم البريطانيه انها تبدا تشتغل على عمليه التنقيب. ويمكن احنا سمعنا خلال الفتره الماضيه القليله الاسابيع الماضيه كان هناك استكشافات في الصحراء الغربيه، وهناك ايضا استكشافات ناحيه البحر الاحمر في الغاز الطبيعي وايضا في النفط. وبالتالي هيكون هناك زياده في حجم المنتج المحلي من البترول ومن الغاز الطبيعي، وده بيسد جزء كبير من الفجوه الاستيراديه اللي مصر بتستوردها من الخارج اللي هي متجاوزه اكثر من 20 مليار دولار سنويا. ويمكن بسبب زياده وجود الحرب الامريكيه الايرانيه يمكن هذا الرقم قد يزيد هذا العام لاكثر من 24 مليار دولار. وبالتالي وجود الاستكشافات ده بيساعد على تخفيف عمليه الاستيراد من الخارج.
1: هايل جدا، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه الايضاحات. دكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهره للدراسات الاقتصاديه والاستراتيجيه. مستمعينا فاصل مع حضراتكم مره تانية ونرجع نستكمل اخبارنا، ابقوا معنا.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90 90.
1: مرحبا بحضراتكم مرة تانية، ومن ضمن متابعتنا الإخبارية خبر بعنوان وداع الفنان عبد العزيز مخيون من قرية مخيون في محافظة البحيرة. من القرية اللي بتحمل اسم عائلة مخيون وبالقرب من مدينة أبو حمص في محافظة البحيرة، كان الوداع الأخير للفنان الراحل عبد العزيز مخيون بعد عصر اليوم بحضور أعداد كبيرة من أهالي القرية والقرى المجاورة، وأدى الحضور صلاة الجنازة عقب صلاة العصر ونقل لمقابر أسرته في قريته اللي حرص ألا يغادرها إلا للعمل. وزيرة الثقافة دكتورة جيهان زكي قالت أن الراحل كان صاحب تجربة فنية متفردة جمع فيها بين الموهبة الأصيلة والثقافة العميقة والوعي بقضايا مجتمع، وكان حلمه الدائم أنه يجعل الفن وسيلة للتنوير المجتمعي وبناء الوعي. نعته نقابة المهن السينمائية وقالت نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله، وبكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة وللأسرة بالصبر والسلوان. أيضا الراحل ولد في 25 فبراير 1946، وتلقى تعليمه حتى التعليم الثانوي في بلده، ودرس وتخرج في معهد الفنون المسرحية في أكاديمية الفنون، والتحق بفرقة التلفزيون المسرحية وأسس مسرح الفلاحين، وحصل على منحة حكومية لدراسة المسرح في فرنسا. كمان نعته نقابة المهن التمثيلية وقالت ندعو الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذوي الصبر والسلوان. وأيضا من ضمن أعماله في السينما حدوتة مصرية اسكندرية ليه مع المخرج الراحل يوسف شاهين، وشارك في الفيلم الشهير الكرنك، وتألق في الدراما، ومن ضمن أعماله الليالي الحلمية وأم كلثوم والجماعة السندريلا. وأيضا ينتظر أنه يعرض قريبا آخر أعماله هو فيلم الغربان وفيلم الشيطان شاطر. يعني رحم الله الفنان الراحل عبد العزيز مخيون بعد مسيرة فنية ثرية. نطلع مع حضراتكم دلوقتي نتابع أو نروح محافظة الغربية ونتابع دعوة الشباب للتسجيل في مبادرة رواد مصر الرقمية المجانية، ونتابع كمان استجابة سريعة لشكاوى المواطنين بشأن العدادات الكودية. هذه التفاصيل مع زميلي الأستاذ إيهاب زغلول مراسل الراديو 90 90 في محافظة الغربية. أستاذ إيهاب تحياتي لحضرتك.
2: أهلا بحضرتك.
1: بنتكلم الحقيقة على مبادرة هائلة جدا ومهمة جدا، وهي مبادرة رواد مصر الرقمية المجانية. هناك دعوة لشباب محافظة الغربية للتسجيل في هذه المبادرة. خلينا نتعرف على تفاصيل أكتر فيما يخص المواعيد وطريقة التقديم كمان أستاذ إيهاب.
2: تمام. دعا دكتور علاء أبناط لمحافظة غربية طلاب الجامعات والخريجين من أبناء المحافظة إلى التقدم والتسجيل في الدفعة الخامسة من مبادرة رواد مصر الرقمية التي تنظمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدا أن المبادرة تأتي في إطار توجه الدولة لبناء كوادر شبابية مؤهلة وقادرة على المنافسة في مجالات التكنولوجيا الحديثة وسوق العمل الرقمي. طبعا المبادرة تعد واحدة من أبرز المبادرات التدريبية المتخصصة التي تستهدف تنمية المهارات الرقمية والتكنولوجية للشباب، حيث تضم عدد من المسارات المهمة من بيانات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والأمن السيبراني وتحليل البيانات وتطوير البرمجيات والتسويق الرقمي وتصميم الألعاب الإلكترونية، بالإضافة لبرامج متخصصة المحترفين في تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وطبعا المبادرة لا تقتصر على التدريب التقني فقط، بل تشمل أيضا مهارات اللغة الإنجليزية والعمل الحر والمهارات الشخصية المطلوبة في سوق العمل، إلى جانب توفير التوجيه والإرشاد المهني بما يساعد الشباب على بناء مستقبل مهني قوي ومواكبة التطورات المتسارعة في مجال التكنولوجيا والتحول الرقمي.
1: نعم. هايل جدا الحقيقة، مبادرة مهمة جدا في غاية الأهمية الحقيقة، أن احنا نقدر ندخل على رواد مصر الرقمية أو هذه المبادرة بعنوان رواد مصر الرقمية، ونقدر نتعرف كمان على التفاصيل الخاصة بالاشتراك في هذه المبادرة زي ما حضرتك أشرت أستاذ إيهاب للمجالات المتعددة أو الأقسام المتعددة الموجودة في هذه المبادرة. هنتقل مع حضرتك لشق آخر في محافظة الغربية، هو التعامل أو الاستجابة لشكاوى الأهالي من أزمة عدد الكهرباء الكودية. خلينا نتابع مع حضرتك هذا الأمر أو هذه الجزئية.
2: إضافة خدمة جديدة من مراكز التكنولوجيا لتغيير العدادات الكودية إلى عدادات دائمة للحصول على نماذج التصالح في إطار التيسير على المواطنين ومنع الشكاوى. صراحة دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية بأنه تم البدء في اتخاذ الإجراءات التنفيذية الخاصة باستبدال العدادات الكودية بعدادات دائمة للمواطنين حاصل على نماذج إتمام التصالح، وذلك تنسيقا مع وزارة التنمية المحلية في إطار تنفيذ أحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها للقانون رقم 187 لسنة 223 ولائحة التنفيذية واستجابة لشكاوى الواردة من المواطنين بشأن آليات تغيير العدادات عقبة استكمال إجراءات التصالح. هي خطوة تستهدف تبسيط الإجراءات أمام المواطنين، وإقامة وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بإعداد طلب رقم 398 على منظومة التصالح بالمراكز التكنولوجية للتقدم بطلب تغيير عداد كودي الحاصلين على نماذج إتمام التصالح اللي هي 7 أو 8 أو 10، ويتم الرد بخطاب يسلم من المواطن للتوجه إلى شركات المرافق لاستبدال العداد الكودي. أكد المحافظ أن الحفظة مستمرة في اتخاذ الإجراءات التي من شأنها التأثير على المواطنين وتبسيط الخدمات المقدمة لهم، مشيرا إلى أن إتاحة هذه الخدمة الجديدة تأتي في إجراءات استبدال العدادات الكودية الحاصلين على نماذج إتمام التصالح وفقا للقانون.
1: نعم، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات. زميلي الأستاذ إيهاب زغلول مراسل الراديو 90 في محافظة الغربية، شكرا جزيلا لحضرتك.
2: شكرا لحضرتك.
1: تحياتي. مستمعينا، من ضمن متابعتنا الإخبارية، مجلس الوزراء وافق على استمرار جولات معرض كنوز الفراعنة بعد انتهاء فترة عرضه الحالية بمدينة روما إيطاليا. من ضمن أخبارنا أيضا دكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي وحسن رداد وزير العمل وقعوا بروتوكول تعاون مشترك لتنفيذ برامج الدبلوم والماجستير المهني المتعدد في مجال السلامة والصحة المهنية ومجال الموارد البشرية. أيضا من ضمن متابعتنا الإخبارية، الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان حذر من الانسياق وراء المعلومات الطبية المضللة اللي بيروج ليها ما يعرف بالمؤثرين الصحيين عن طريق منصات التواصل الاجتماعي المختلفة. من ضمن متابعاتنا وأخبار كأس العالم، فيلتقي منتخبنا منتخب مصر مع منتخب بلجيكا في الجولة الأولى من المجموعة السابعة يوم الاثنين الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة. مروان عطية لاعب منتخب مصر أكد أنه بيتوقع الفوز على بلجيكا في المباراة الافتتاحية للمنتخب الوطني في كأس العالم، وأشار لأن الفراعنة يستطيعون الظهور بشكل مميز بالمونديال. كمان تنطلق بطولة كأس العالم رسميا بكرة في مباراة افتتاحية كلاسيكية بتجمع بين المنتخب المكسيكي صاحب الأرض ومنتخب جنوب إفريقيا على ملعب زيتكا التاريخي في العاصمة المكسيكية. رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أعلن انطلاق احتفالات كأس العالم 2026، ووصف الجماهير المنتظرة بأنها غزو من السعداء في إشارة للملايين المتوقع حضورهم للبطولة الأكبر في تاريخ المونديال. أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أن النجمة شاكيرا هتتولى تقديم الأغنية الرسمية للمونديال وبتحمل عنوان داي داي داخل الحفل افتتاح كأس العالم المقرر إقامته بكرة في المكسيك، وكمان هيكون في نجوم مختلفة في حفل افتتاح المونديال. أخيرا، هيئة الأرصاد الجوية بتتوقع أن الطقس بكرة معتدل الحرارة راتب في الصباح الباكر، حار نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد الحرارة على جنوب البلاد، معتدل الحرارة، رطب ليلا على أغلب الأنحاء، مائل الحرارة على جنوب الصعيد. درجات الحرارة المتوقعة في القاهرة العظمى 36 والصغرى 23. بكده خلصت جولتنا الإخبارية مع حضراتكم من برنامج آخر اليوم. بنكون معاكم كل يوم من 11 ل 12 بنتابع مستجدات الأخبار والأحداث اللي حصلت على مدار اليوم. بشكر كل اللي سمعنا وتابعنا النهاردة، وبشكر من فريق الإعداد زميلتي العزيزة إيناس سيد وأستاذ محمد صنباطي رئيس التحرير، ودايما دايما خليكم متابعين الراديو 90 90. تحياتي لحضراتكم، كنت معاكم في حلقة النهاردة علا سمير.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من منتصف الليل مع علا سمير.
1: الرئيس السيسي يؤكد لرئيس الكونغو الديمقراطية دعم مصر الكامل لسيادة جمهورية الكونغو ووحدة وسلامة أراضيها. الرئيس السيسي يؤكد تمسك مصر بمبادئ القانون الدولي في ملف النيل وحسن الجوار ورفض الإجراءات الأحادية. قرينة الرئيس تشيد بجهود الهلال الأحمر المصري ووصول حجم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة عبر مصر إلى 1,000,000 طن. الهلال الأحمر المصري يستقبل الدفعة 49 من المصابين الفلسطينيين. وزير الخارجية يؤكد أهمية مواصلة التنسيق مع الأوقاف لدعم الجهود المصرية الرامية لمواجهة الفكر المتطرف. واشنطن تفرض عقوبات جديدة على 9 أفراد وكيانات مرتبطة بإيران لتقويض قدراتها الاقتصادية. وبرشلونة يطلب تفعيل بند شراء حمزة عبد الكريم من الأهلي. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 26. الدقيقة الأولى.

0: أكل الصبح مع حسام رضا على الراديو 90 90.
1: سهراً ومعاك للصبح، سهراً ومعاك للصبح.
2: يا صباح الفل والورد والياسمين على كل مستمع الراديو 90 90، هواها مصري. معكم حسام رضا كل يوم أربع من الساعة 12 حتى الساعة 2 صباحا. زي كل حلقة بقول ان سكان الليل واخره او مستمعي معاك للصبح، احنا مختلفين عن اي حد. احنا الناس اللي عندنا ارق، احنا الناس اللي بالنا مش مرتاح، احنا الناس اللي عندنا شغل متأخر او عندنا امتحان الصبح او عندنا هم ما يتلم او شايل مسؤولية، يعني احنا ورانا او علينا حمل وعبء مخلينا مش عارفين ننام، لان مفيش بني ادم عاقل ومنطقي كده او بتابع المنطق يعني هيسيب السرير الساعة 12 بالليل ويسيب التكييف ويسيب النوم ويفضل قاعد سهران الا لو باله مش مرتاح. فأنا ببعت سلام وتحية للناس اللي بالها مش مرتاح، لسكان الليل وآخر، ولمستمعي معاك للصبح. سريعا قبل ما نبدأ حلقتنا، كالعادة كل اللي مطلوب من حضرتك انك تبعتلي على 1909 رقم الاس ام اس او 010-490-904 رقم الواتساب وتقولي معاك للصبح وتقولي سهران ليه، ايه اللي مصحيك، ايه اللي مطير النوم من عينيك.

0: للصبح مع حسام رضا على الراديو 90 90.
1: سهران ومعاك للصبح، سهران ومعاك للصبح.
2: سؤال حلقتنا النهاردة هيرجع بينا أو هيرجعنا لذكريات عدى عليها سنين كتير لبعض المستمعين ومستمعين تانيين. أعتقد أن السؤال ده مش هيبقى لايق عليهم، لأن سؤالنا بيقول: مفتقد إيه من أيام المدرسة؟ ايه اكتر حاجة وحشاك ايام المدرسة؟ ايه اكتر حاجة كل كده ما تفتكر ايام المدرسة تفتكرها وتقول يا انا وحشني الحاجة دي، او نفسي ارجع المدرسة عشان اعمل الحاجة دي؟ في حاجة معينة او في حد معين او في ذكرى معينة او في تصرف معين، مكان معين، اي حاجة انت كل ما تفتكر المدرسة تيجي في بالك ياريت تقول لي عليها. مفتقد ايه من ايام المدرسة؟ 1-99-9 رقم الاس ام اس، 010-490-90-4 رقم الواتساب.

0: الصبح مع حسام رضا على الراديو 90 90.
1: سهران ومعاك للصبح، سهران ومعاك للصبح.
2: هنرجع بقى بالذكريات، وهنرجع دماغنا لورا كده، او هنرجع لورا ونغمض عينينا ونسرح ونبدا نقرا المسجات اللي جات لنا. واول واحده بعتت لنا رانيا: مفتقده الاذاعه المدرسيه اللي كنت بقدمها، والفصل اللي كنت امينه ليه، صحابي، فرحه اول يوم مدرسه، والنوم في حضن المرياله والزمزميه، مذاكره ليله الامتحان مع صحابي. يا ذكريات. شيماء: ولا حاجه، والحمد لله انها فتره وخلصت. يعني مش عارف اقول لك يا شيماء، بس اعتقد فتره المدرسه دي او ايام المدرسه دي احسن ايام حياه البني ادم يعني. بس يعني تمام. ابتسام: كيس الكشري اللي كنت بشتريه وانا مروحه من المدرسه، ابو نص جنيه اللي متغرق دقه، وانفخ فيه ببقي عشان اقلبه، واحلى هنا وشفا على قلبي. بصوا التفاصيل، يعني هي بسعره بتفاصيل الكيس بتعمل فيه ايه. على فكره بقى، انا كنت بحطه في رغيف العيش كمان، يعني ساعات كنت بحطه في عيش واعمل سندوتش كشري. اسماء: صحابي وذكرياتي والبراءه اللي كنا فيها، ما كناش حاملين هم. اه والله كان اقصى هم تقريبا يعني سندوتشات اللي ماما بتعملها. هتعمل لك يا ترى جبنه رومي ولا لانشون، ولا يا ترى بقى هتعمل لك بطاطس بقى وتتوصى بيك. مثلا عندك امتحان الشهر وجبت 25 من 30، عارف حاجات اللي لو الواحد يرجع بالزمن لورا والله العظيم. يا سؤال حلقه النهارده بيقول: مفتقد ايه من ايام المدرسه؟ 1909 رقم الاس ام اس، 010-490-904 رقم الواتساب.
0: الراديو 90 90 هوا مصري.

0: الصبح مع حسام رضا على الراديو 90 90.
1: سهراً ومعك للصبح، سهراً ومعك للصبح.
2: شيري محمد، اللعب لعبة صياد الحمام وبوكس في الحوش في الفسحة. وأيوة إحنا جيل الحوش والفسحة مش الجاردن والبريك. أنا كنت بحب أوي صياد الحمام دي، والله العظيم جميلة أوي. إناس، عايز أرجع تلميذة في الابتدائي بس كده، وأخد سندوتش الجبنة بخيار واللانشون وجبرت على كده. كنت لسه بقول من شوية كان أقصى مشاكلنا هتعمل سندوتش جبنة ولا لانشون، ولا ماما تتص بيك وتعمل لك بطاطس سخنة مولعة. نشوة، أحلى أيامي أصحابي، علبة الكشري اللي بعد اليوم الدراسي قبل الدرس، عبير بنت خالي. أنت مفتقد عبير بنت خالي أيام الدراسة؟ طب ما هي موجودة دلوقتي أكيد يعني. يعني إيه الفرق بين عبير بنت خالي أيام الدراسة وعبير بنت خالي أيام الجامعة؟ يعني دي حاجة تثير الفضول، معلش يا نشوة. يعني التمشية لحد المدرسة مصروفي اللي كنت بعمل بيه كل اللي نفسي فيه. أنا كنت باخد مصروف نص جنيه، كنت بجيب بيه واحد فول وواحد طعمية ومشروب غازي دون ذكر اسماء، بس كان بيتحط في ازازه يعني، وكيس حاجه بتتقرمش بدون ذكر اسماء برضه عشان الاعلانات يعني، بنص جنيه. ام هنا، خروجي انا واخواتي كل يوم الصبح مع بعض وضحكنا وهزرنا واحنا سوا وندور على بعض في المرواح ونروح سوا. معلش انا اسف، خروجي كل يوم الصبح مع بعض ده اللي انتوا بتروحوا المدرسه؟ يعني انتوا بتنزلوا الصبح تخرجوا وتفكسوا المدرسه؟ ام هنا ده ينفع؟ ده اسلوب يعني؟ مفتقد ايه من ايام المدرسه؟ 1 9 9 رقم لسم 010 490 90 4 رقم الواتساب.

0: للصبح مع حسام رضا على الراديو 90 90.
1: سهران ومعاك للصبح، سهران ومعاك للصبح.
2: إيمان محمد، وحشني أيام ابتدائي لما كنت عايشة في القاهرة وصحابي اللي هناك، والأيام الدافية الحنينة اللي مش هتتعوض، والست اللي كانت بتفرش قدام المدرسة بتبيع كل حاجة بنص جنيه، أكسسوريز والكتاكيت الملونة أكسسوريز وكتاكيت وألعاب، ونروح نجيب كيس كشري أو رغيف حواوشي ونشتري عصير تمر هندي، ولما كنا بنعمل غديوة أنا وصحابي. أنا عجباني الست اللي بتبيع كتاكيت وأكسسوريز يعني وألعاب، ما شاء الله فتحة يعني بيزنس تقيل. ياسمين بتقول وحشني كيس الكشري اللي كنت بضربه الساعة 7 الصبح. ده مش حمو ده؟ يعني أعتقد ده حمو قاتل، 7 الصبح لو ضرب كيس كشري. ماشي منى، كل حاجة بداية من العيل الغلس اللي كان بيحدف مية وبيجري وكعبلته مرة عشان يحرم، والأكل في نص الحصة من ورا المدرس، والخناق على الديسك الأول، وكتاب أمل وعمر وسندوتشات ماما اللي كانت في الكيس اللانش بوكس بتاعنا حاليا، ومريالة المدرسة البيج الجميلة وجزمة المدرسة السودة مش عارف ايه كده، وشربها ابو دانتل، والضفاير ام شرايط حمراء، وكتب المدرسه، وحصه الالعاب، والعروض اللي كنا بناخد فيها جوائز، والصحاب الحلوين، والاذاعه المدرسيه، حتى اجتماع مجلس الاباء اللي كانت المدرسه بتعمله كل فتره وما بقيناش نشوفه اطلاقا من ايام الثمانينات. ده تفاصيل يعني منى ما شاء الله ما شاء الله. زينب بتقول انا وحشني ان انا اكون انا التلميذه مش المعلمه. زينب اصبحت معلمه فبتبص على الطلبه وبتحسد الطلبه بتوعها على ايام المدرسه. يعني ايه اللي وحشك من ايام المدرسه وايه اللي مفتقده من ايام المدرسه؟ 199 رقم الاس ام اس 010 490 90 4 رقم الواتساب.

0: الصبح مع حسام رضا على الراديو 90 90.
1: سهرًا ومعك للصبح، سهرًا ومعك للصبح.
2: أم إياد وأروى ربنا يخليهم لك يا رب. كنت بحب قوي الإذاعة المدرسية وبحب اليوم الدراسي كله، نفسي أرجع ابتدائي تاني، بس لو مفتقد حاجة في مرحلة الجامعة فوحشني قوي نوم العشر دقايق جوه المحاضرة، والله كانت أحلى نومة. عزة الضحك اللي من القلب. مريم، كان المدرسين بيستغلوا خطي ويدوني أحضر لهم ويدوني دفتر أكتب على السبورة وأحط لهم أعمال السنة، وكنت بخاف جيتي تتكسر، معرفش إيه جيتي دي تتكسر، فكنت بفردها على الديسك ومحدش يقعد جنبي عشان ما يكسرليش الجيبه. جبتي تتكسر، والشوز لو كان حد داس عليه كنت بتضايق قوي عشان بحبها تفضل متلمعه وبتبرق. مين مريم؟ ما شاء الله مسحتفه قوي في كده. معرفش مين الاسم ده او مش عارف اقرا الاسم يعني. الهروب من الحصه الصباحيه والفطور من الحصه الاولى والنوم في حصه الانجليزي والمشاغب، اشمعنى الانجليزي، والمشاغبة والإزعاج وعقاب الأبلة وانتظار الحصة الأخيرة بفارغ الصبر عشان أروح البيت وحضر كرتوني مفضل. يوك زمن يوم. أوكي، واضح أن الأخت تقريبا سودانية فأنا مش فاهم نص الكلام، بس طبعا أنت منوراني والله العظيم. أحمد، أكياس المكرونة اللي بتتباع قدام المدرسة كان طعمها جميل خالص، دي اللي كان تقريبا فيها جميع أنواع الأمراض، عارفها دي اللي هي إيه، تلاقي كيس المكرونة ب 15 قرش ولا ب 20 قرش يعني، وكيس قد كده وتاكله من هنا وبطنك تتقلب بقى 3 4 5 6 7 8 10 شهر تقريبا يعني. إيه اللي مفتقده من أيام المدرسة؟ إيه اللي أكتر حاجة وحشاك في أيام المدرسة؟ 1 9 9 رقم الـ SMS، 010 490 94 رقم الواتساب.

0: الصبح مع حسام رضا على الراديو 90 90.
1: سهران ومعاك للصبح، سهران ومعاك للصبح.
2: نورة، فاكرة اني كنت بعافر عشان اتعلم، واول 50 قرش حوشتها عشان اجيب كشكول وكان مرسوم عليه ورد وفرحانة قوي بيه، واول مرة كتبت فيها اسمي واسم بابا فرحتي وانا رايحة اتعلم، كان عندي احساس اني انسانة عمية وخلاص بدأت اشوف الدنيا كل حاجة حلوة. اوكي، يعني انت انسانة عظيمة طبعا ان انت قدرتي تتعلمي وتحققي

الالوان والمسابقات الرياضيه وفقره قراءه الاخبار في الطابور المدرسه ورحلات المدرسه، خصوصا ان انا من الجماليه وكانت اغلب الرحلات لمنطقه مصر الاسلاميه. انا كنت بحب قوي رحلات المدرسه زمان والله العظيم، وعمري ما انسى تقريبا كان في رحله كانت لمدينه ملاهي كانت جامده قوي اياميها يعني، او في عز يعني، او في فترتي يعني، كانت ب 3 جنيه ونص، وامي ادتني جنيه ونص مع 3 جنيه ونص تقريبا. انا كان معايا 5 جنيه وده كان بالنسبه لي 5 جنيه دي انا ممكن اقعد اصرف على اصحابي اسبوع تقريبا يعني. ورحنا مدينه الملاهي وكان معاها كمان زياره لحاجه تانية بس مش فاكر هي ايه، بس كانت رحله حلوه قوي وتقريبا كانت متكرره كل سنه الرحله دي، بس مش كان معايا 3 جنيه ونص كل سنه اكيد لان ده كان رقم اياميها يعني. يلا، ايه اللي وحشك من ايام المدرسه؟ 1 9 9 رقم الاس ام اس، 010 490 90 4 رقم الواتساب.

0: الصبح مع حسام رضا على الراديو 90 90.
1: سهران ومعاك للصبح، سهران ومعاك للصبح.
2: طيب نحاول بقى نجمع اكبر عدد من المسجات ونقول نجوى مفتقده الزعرورتين اللي ماما كانت بتعملهم لي والشريط الاحمر في اول يوم مدرسه. احمد توفيق، يا فتره الابتدائي والكشافه ورحلات الكشافه والمغامرات الجميله. يوسف، الشجر اللي زرعناه وسقيناه، ده كانت في حاجه اسمها التربيه، مش فاكر اسمها تربيه ايه، حصه التربيه الايه كده، حاجه كده يعني، واحنا في ابتدائي وصوت الجرس والعوده من المدرسه عشان نسلي الطريق بعود قصب. الله. يوسف، مفتقدني انا. نورة، اصحابي وقعدتنا في الفصل وكلامنا في الفسحه والدروس، كل حاجه حلوه. محمد، فترة الفسحة كانت حلوة لما كنت نام على الطاولة بالصف، ولما نشرد من المدرسة. الحصة التالتة برضو حلوة بس كانوا جبارين. أوكي. اللمة مع صحابي دي مريم، وكنت بشوفهم كل يوم ودلوقتي بشوفهم كل فين وفين. عمر، أكتر حاجة مفتقدة لما كنت بزوغ من المدرسة، لأني دلوقتي مش عارف أزوغ من الشغل. ماشي. ريم بتقول ولا أي حاجة. حلو. ياسمين، ولا أي حاجة، الحمد لله خلصت. ماشي. عايزين حاجة مختلفة، حاجة مختلفة. حمودي بيقول كل حاجة كانت حلوة ما عدا الامتحانات، يعني ما كنتش عايز امتحن. ماشي. مفتقدة ابقى نايمة للظهر براحتي من غير ما حد يلطشني على وشي ويقول لي ماما. اوكي، ده ابنك. هو انت كنت بتنامي للظهر براحتك ايام المدرسة؟ يعني انا هقف عند الرسالة دي، بتنامي للظهر براحتك ايام المدرسة؟ انا ايام المدرسة دي كنت اصحى الساعة 5:30 الصبح تقريبا او 6 الصبح. يعني ده كان معرفش ليه، كنت احس ان ببيع لبن يعني، بس كان لازم تصحى 6 الصبح عشان تاخد الشاور وتصلي الصبح وتلبس لبسك، تكوي لبسك او ماما تكوي لك يعني، بس لازم تكون شامم ريحه اللبس وبتتحرق زي العيش البلدي وهو بيتعمل في الفرن يعني، وتنزل مدرسه بتبقى تبدا 8 الصبح. انا ببقى في مدرسه 7 الصبح، ليه معرفش، والطابور كان بيبدا 7:30، بس انا برضو كان لازم ابقى في مدرسه 7 الصبح. فمنين كنت بتنامي لحد الظهر يا نورهان؟ يعني يا بختك، والله العظيم يا بختك. سريعا، مفتقد ايه من ايام الطفوله؟ 199 رقم الاس ام اس 010 490 90 4 رقم الواتساب.

0: الصبح مع حسام رضا على الراديو 90 90.
1: سهراً ومعك للصبح، سهراً ومعك للصبح.
2: للأسف الشديد خلصت حلقتنا مع بعض النهاردة وخلص أسبوعنا مع بعض، وأتمنى لكم يوماً سعيداً وليلة سعيداً وأسبوعاً سعيداً، وشكراً لكل الناس اللي بعتت لنا SMS، وشكراً لكل الناس اللي بعتت لنا مسجات على الفيسبوك، وشكراً لكل الناس اللي شاركت معنا في الحلقة النهاردة، وألقاكم بإذن الله تعالى على خير وأفضل حال الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.